0: سيد قريش وبكل سخف يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم جبل الصفا إلى كتلة من الذهب، وأن يزحزح الجبال عن مكة حتى يجدوا مساحات للزراعة. فدعا صلى الله عليه وسلم ربه، فنزل جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. تأمل عليه الصلاة والسلام في الخيارين، وما هو الأجمل لمكة، فأشرقت رحمته بصبيتهم آملا أن يحملوا راية التوحيد بعد أن حمل آباؤهم راية العناد والأصنام، فقال لجبريل: بل باب التوبة والرحمة. ظل صلى الله عليه وسلم في مكة لا يحمل سيفا ولا يحرض على عنف ولا شتيمة، يناديهم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. ومع ذلك تصر قريش على المماحكة، فتقول: يا محمد، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا لا ينقطع، أو تكون لك بساتين وحدائق من نخيل وعنب، وأن تفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو أن تسقط السماء علينا قطعا نلمسها بأيدينا، أو ائتنا بالله والملائكة أمامنا نراهم ونكلمهم، أو اجعل لك بيتا من ذهب، أو ارتق في السماء، وحتى لو صعدت أمامنا لن نؤمن أنك قد صعدت حتى تهبط ومعك كتاب نقرأه. سكت صلى الله عليه وسلم أمام هذه العقول الصغيرة، العقول التي تشبه عقول اليهود عندما قالوا: يا موسى، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وأوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه هي حدودي، وهذه هي دعوتي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا هو الخطاب الأمثل للمعاند. تأجج حقدهم بعد إهمال عنادهم، فقرروا تحويل حياة المتعاطفين مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جحيم. ففي مكان يقال له المحصب يقول صلى الله عليه وسلم: إنهم تقاسموا على الكفر. وذلك عندما تحالفت قريش وكنانة على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يزوجوهم ولا يبايعوهم حتى يتخلوا عنه، فضاق بهم الحال وتضاغى أطفالهم وجاعوا كلهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد أتت علي 30 من يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكل ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. أما الشاب عتبة بن غزوان فيقول: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. أما مصعب بن عمير فلا تملك العيون سوى الدموع حين ترى
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيمة الإنسان في هذا الزمان أصبحت بما يملك من سلطة وجاه وثروة، حيث تنشأ لديه تلك الرغبة في إظهار ما يملك من هواتف حديثة وسيارات وأثاث ومجوهرات إلى آخره، فتصبح غايته الأولى هو الثناء من الناس، فتصرفه عن الثناء على المنعم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بما معناه: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وهناك آية نزلت في قارون عندما خرج بزينته،

الأزواج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأشياء التي تميز بها ديننا الإسلامي الحنيف وتعتبر من المحاسن التي جاء بها هو مسألة أو فضيلة أو خلق التيسير. التيسير أحبتي هو مزية من مزايا الدين الإسلامي الحنيف. الله عز وجل جاء بهذه الشريعة السمحة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالتوجيهات الكريمة، وفي مجملها تكون فيها اليسر والسهولة واللين والرفق بالناس. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، بقدرتك باستطاعتك بالتيسير عليك. فلذلك الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة حينما قال الله عز وجل عن شهر رمضان، قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى يريد من الناس كافة أن يريد بهم أن يسيروا في طريق اليسر للعسر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث أحدا قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالدين يسير، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فلذلك لما تأخذ الجانب اليسير في الطاعات في العبادات بحسب قدرتك بحسب استطاعتك، فإن هذا في الحقيقة هو الطريق الصحيح. حينما يأتي الإنسان مثلا ويكلف على نفسه بطاعة من الطاعات، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في يوم الأيام ووجد امرأة رابطة حبلا وتصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكوه، لأن في معنى الحديث أن الإنسان يصلي ما استطاع، فإذا أصابه النعاس ينام. الله أكبر، دين عظيم أيها الأحبة، ليس فيه رهبانية يعني تجعل الإنسان يكلف نفسه فوق طاقته. أيضا حينما جاءه الثلاثة الذين قال لا أصوم ولا أفطر

0: أتزوج ولا أكل لحم النبي صلى الله عليه وسلم، كله وجههم إلى الذي ينبغي أن يكون، وهو مسألة التوسط، مسألة اليسر، مسألة المسلم أن يزاول طاعته وعبادته بنوع من التوازن، وهذا في الحقيقة التوازن. إذن تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اختيار الأمور، قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا دليل أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الجانب اليسير في الأمر ما لم يكن إثم أو معصية. فلذلك من الأشياء اللي جميلا ينبه لها مسألة مثلا المناسبات، مسألة أيضا المهر في الزواج، مسألة أيضا بعض القرارات التي تكون للأسرة، انظر إلى الجانب اليسير فيها وابتعد عن الجانب العسر. أيضا مسألة أعود على بدأ مسألة مثلا الزواج، وأن كما النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا، فكلما كان الأمر فيه يسر فيه سهولة كلما كانت البركة تكون فيه. انظر إلى المناسبات التي يكون فيها تكلف، يكون فيها إسراف، يكون فيها أشياء وأمور ونتائج غير طيبة. لماذا؟ لأن فيه تكلف، فيه عسر. ودائما المسلم أيها الأحبة يريد أو أن ينبغي لها أن يكون في طريق اليسر وأن يبتعد عن طريق العسر. فلذلك جاء الفضيلة في أن الإنسان إذا جاءه شخص وعليه مال وهذا الشخص فقير أو معسر فإنه ييسر له، فهذا ورد فيه فضل من الله عز وجل. فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. لابد أيها الأحبة أن يعيد المسلم توازنه في الحياة، وأن يسير في الطريق اليسير للعسير، وأن يجعل شعاره الطريق الهين على الناس، وذلك لكي يكسب قلوبهم أولا ويكسب الأجر قبل ذلك من الله عز وجل، ويكون متبعا لسنة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا طريق اليسر، وأن يجعلنا جميعا ممن يحبهم الله عز وجل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك ويلهج تغري بذكرك، تسبح روحي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. عمر بن الخطاب. عبد الله بن حذافة السهمي. أتاح الإسلام العظيم لعبد الله بن حذافة السهمي أن يلقى سيدي الدنيا في زمانه، كسرى ملك الفرس وقيصر عظيم الروم، وكان له مع كل منهما قصة ما تزال تعيها ذاكرة الدهر ويرويها لسان التاريخ. أما قصته مع كسرى ملك الفرس فكانت في السنة السادسة للهجرة، حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث طائفة من أصحابه بكتب إلى ملوك الأعاجم يدعوهم فيها إلى الإسلام. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر خطورة هذه المهمة، فقد كانوا يجهلون لغات تلك البلاد ولا يعرفون شيئا عن أمزجة ملوكها، ثم إنهم سيدعون هؤلاء الملوك إلى ترك أديانهم ومفارقة عزهم وسلطانهم والدخول في دين قوم كانوا إلى الأمس القريب من بعض أتباعهم. إنها رحلة خطرة، الذاهب فيها مفقود والعائد منها مولود. لذا جمع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه وقام فيهم خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم، فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد، فابعثنا حيث شئت. انتدب عليه الصلاة والسلام ستة من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم، وكان أحد هؤلاء الستة عبد الله بن حذافة السهمي، فقد اختير لحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس. دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس، فما إن رآه كسرى مقبلا حتى أومأ إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده، فقال عبد الله: لا، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدنو مني. فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده، ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. فما إن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره، فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه، فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها، وهو يصيح: أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟ ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه، فأخرج.
0: رجال حول الرسول، حول الرسول.
1: خرج عبد الله بن حذافة من مجلس كسرى وهو لا يدري ما يفعل الله له، أيقتل أم يترك حرا طليقا؟ لكنه ما لبث أن قال: والله ما أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله صلوات الله عليه، وركب راحلته وانطلق. فلما قدم عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب، فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال: مزق الله ملكه. هذه قصة لقاء عبد الله بن حذافة لكسرى ملك الفرس. فما قصة لقائه لقيصر عظيم الروم؟ لقد كان لقاؤه لقيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففي في السنة 19 للهجرة بعث عمر بن الخطاب جيشا لحرب الروم فيه عبد الله بن حذافة السهمي. وكان قيصر عظيم الروم قد تناهت إليه أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة واسترخاص النفس في سبيل الله ورسوله، فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حيا. وشاء الله أن يقع عبد الله بن حذافة أسيرا في أيدي الروم، فحملوه إلى مليكهم وقالوا: إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه، قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. نظر ملك الروم إلى عبد الله طويلا ثم بادره قائلا: إني أعرض عليك أمرك. قال: وما هو؟ فقال: أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير في أنفة وحزن: هيهات، إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعوني إليه. فقال قيصر: إني لأراك رجلا شهما، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري أقاسمتك سلطاني. فتبسم الأسير المكبل بقيوده وقال: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وما تريد.
0: رجال حول الرسول.
1: ثم أمر فصلب وقال لقناصته بالرومية: ارموه قريبا من يديه، وهو يعرض عليه التنصر فأبى. فقال: ارموه قريبا من رجليه، وهو يعرض عليه مفارقة دينه فأبى. ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلى. ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي، فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تبدو عارية. ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، فكان أشد إباء لها من قبل. فلما يأس منه أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحباه، فلما ذهب به دمعت عيناه. فقال رجال قيصر لملكهم: إنه قد بكى، فظن أنه قد جزع وقال: ردوه إليه. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها، فقال: ويحك، فما الذي أبكاك إذن؟ قال: أبكاني أني قلت في نفسي: تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس، فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. فقال الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله: وعن جميع أسار المسلمين أيضا؟ قال: وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال عبد الله: فقلت في نفسي: عدو من أعداء الله، أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير علي في ذلك. ثم دنا منه وقبل رأسه، فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أسار المسلمين وأن يدفعوهم إليه، فدفعوا إليه. قدم عبد الله بن حذافة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره، فسر به الفاروق أعظم السرور. ولما نظر إلى الأسرى قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. ثم قام وقبل رأسه. رضي الله على عبد الله بن حذافة السهمي أسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون وأحبكم في الله أجمعين. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله إن كان الذي نقوله فيه، قال إن كان الذي تقوله فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالبهتان أعظم أنواع الكذب. عجيب، بعض الناس شو يقول بسرعة يعطيك فتوى هالشكل على الماشي، لا غيبة لفاسق. الله، منين جبت هالفتوى يا حبيبي؟ هذا الحديث وهذه الآية، لا يغتب بعضكم بعضا، ما قال لا صالح ولا فاسق. الخطاب لكل المسلمين، لا يغتب بعضكم بعضا. مرة أنا شفت لي شاب ملتحي وأنا خابرة بدون لحية، يعني

فأنا قلت له خير إن شاء الله، يعني تدينت أنت؟ قال اسكت يا شيخ لو تدري صار فيني. قلت له صار فيك؟ قال قعدت قعدة مع صديق وحشينا في واحد، حشينا في واحد وأكلنا لحمة ليلة كاملة، وبعدين رحت أنام وإذا يجيني في المنام وينام قبالي وتفيض روحه، فأخذت السكين والرجل عريان وأقطع من اللحمة وأكل، قطع من اللحمة وأكل، قطع من اللحمة وأكل. يقول وأنا يعني ملكني الغثيان من كل جانب، يقول فأفقت فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه غيبتي البارحة مع فلان لهذا الإنسان، يا ربي تبت يا ربي ندمت. يقول وأروح لأركض، قلت له ابن الحلال أنا وفلان اغتبناك ورأيت فيك رؤية صالحة، فاعف عني وسامحني وأنا أتوب. يقول من ساعتها أنا التزمت وعاهدت الله أني ما أغتاب إنسان أبد. الله، شفتوا يعني هذا الله سبحانه وتعالى رحمه بهذه الرؤية الصالحة وتابع عليه. لكن شو نقول على اللي ليل حين يحشون في الناس ويقرضون في الناس؟ أمس أنا وصلني استجرام طلبة يدرسهم مدرس اللغة الإنجليزية، وبعد يعني انتهت الدورة وما يتكلم معاهم عربي كله بالإنجليزي، ويأخذون منه بهذا المعهد في آخر يوم كان يتكلم باللغة العربية. قال طول هالمدة وأنتم تحشون فيني وينفجرون من الضحك والخجل بما أصابهم. يعرف عربي؟ طلع يعرف عربي. الله أكبر، شفتوا. ولهذا الإسلام والقرآن لمن ينهى عن مثل هذه الأمور حتى لا يقع في المطبات، مدرسهم ويربيهم وتعبان عليهم وظنوا أنه ما يعرف عربي مشتغلين عليه. ولا يغتب بعضكم بعضا، لما يا رب؟ قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الله، هذا اللي أخبرنا عنه اللي رأى الرؤية في أخيه لما اغتابه أكل لحمه في المنام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ والعجيب أنه مو لحم أي إنسان، شقيقة وشقيقتها من أم وأب من رحم واحدة، خنقه فمات فقطع لحمه فأكله، هذه الغيبة. يا لطيف، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها المغتاب، اتق الله وتذكر أن الله تواب، يقبل التوبة، التوبة من عباده، رحيم، يرحم التائبين والمسلمين والمؤمنين. فكل مغتاب أمامه فرصة يتوب إلى الله ويؤوب إلى الله ويستغفر الله.
ولا يعود إلى ما فعل. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نقول جميعا نتوب إلى الله وندمنا على ما فعلنا ونستغفر الله العظيم لكل ذنب عظيم ولكل غيبة اغتبناها على إنسان أو إنسانة أو مؤمن أو مسلم أو مسلمة أو مؤمنة. نستغفر الله، تبنا إلى الله، ندمنا على ما فعلنا، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس، الآن النداء أعم وأشمل كل النداءات التي مرت. يا أيها الذين آمنوا، هذا يختلف، هذا إلى الناس، كل الناس في كل زمان في كل مكان، يعني هذا النداء مطلق الزمان والمكان والبشر. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء. أين بعدين التفاخر؟ أين؟ لا يفخر عربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود، ولا أصيل على بيسري، ولا حسيب نسيب على إنسان مغمور. لا لا لا، كلنا أبناء آدم وحواء سواسية، هكذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كأسنان المشط. يا الله، متى نصل إلى هذا المستوى؟ هذا كلام خطير، هذا خطير. يعني تحويل الناس إلى أجناس وإلى فصائل وإلى، وكلنا نعرف يوم لما طلعت النازية وقالت يعني فصيلتنا إحنا، يعني من الفصائل اللي تختلف عن فصائل البشر. شنو قال؟ احنا نازيين. وهذه النظرة العنصرية عندهم دمرتهم تدمير كامل. قاموا ودخلوا في حروب، والحروب كلت منهم في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية قرابة 55 مليون نفس بشري. شوف نتيجة هذه القضية وغفلتهم هذا النداء الرباني، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتناحروا، لا لتقاتلوا، تعايشوا بالأخلاق، تعايشوا بالقيم، تعايشوا فيما بينكم، فإن الخير كثير والدنيا واسعة، لماذا يمكر بعضكم بعضا ويقتل بعضكم بعضا؟ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تعالوا نتعارف، تعالوا نتآلف، تعالوا نبذل أسباب التعارف والتآلف، ولا نبذل أسباب التناكر والتخالف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الميزان المضبوط عند الله. إن الله عليم خبير. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وكنا في أركان الإيمان، ثم في أركان الإسلام، ثم في موضوعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحدثنا في درس سابق عن غض البصر، والحديث اليوم عن مقاصد الشريعة من الزواج. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الأولى أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، أي أنه ليس في الإسلام حرمان ولكن في تنظيم. فالله عز وجل حينما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، شهوة المرأة قناتها النظيفة الزواج. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما قال ومن آياته خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. من آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم، لكم يعني خصيصاً لكم، من أنفسكم أزواجاً. الزوجة إنسان لها فكر، لها قلب، لها مشاعر، لها كرامتها، لها حاجاتها، تسمو وتسقط كالرجل تماما. من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الذي صمم الذكر والأنثى وهما من آيات الله الدالة على عظمته، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، خلقهما متكاملين، أي أن كل طرف مفتقر إلى الطرف الآخر، كما أن الرجل مفتقر إلى امرأة كذلك المرأة مفتقرة إلى الرجل. إذن من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. علة السكنة أن الرجل يكمل نقصه العاطفي بزوجته، وعلة السكنة للمرأة إلى الرجل أنها تكمل نقصها القيادي به، هي تكمل نقصها به وهو يكمل نقصه بها، إذن في تكامل بينهما. لتسكنوا إليها، وجعل بمعنى خلق، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل، وهذه المودة والرحمة من آيات الله الدالة على عظمته. لذلك حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الرجال حقاً على المرأة، قال زوجه. فلما سئل من أعظم النساء حقاً على الرجل، قال أمه. أعظم رجل بحياة المرأة زوجها، أعظم امرأة بحياة الرجل أمه. هذا من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل بينكم مودة ورحمة. التعليق إن لم يكن بين الزوجين المودة والرحمة فهناك خلل كبير في العلاقة الزوجية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. عد النبي محبة عائشة رزقا منه، الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. لكنني أقول الإنسان من دون ما يسعى إلى إقامة هذا الود مع زوجته قد تتطور الأمور إلى بغضاء أو إلى مشاحنة أو إلى فتور بالعلاقة. هذا الحب المتأجج يمكن أن يبقى مستمراً، بس يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى كلمة طيبة، يحتاج إلى اعتذار، يحتاج إلى هدية، يحتاج إلى علاقة طيبة، يحتاج إلى رحمة. فكما أن الإنسان قادر أن يجعل من حوله ملتفين حوله، كمان قادر أن يجعل هذه المرأة التي في البيت يعني شريكة حياته، تميل إليه وتحبه، ثم حينما تحبه يحبها، يحبها فتحبه، تحبه فيحبها. لذلك من الخطأ الكبير أن تبقى العلاقة الزوجية فاترة بين الزوجين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى المرأة فقال: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. الجهاد ذروة سنام الإسلام. وأوصى الرجال بالنساء فقال: أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. في زيادة للحديث أيها الإخوة. لذلك أنا أعتقد اعتقادا جازما أنه لا يمكن أن أسمي النجاح نجاحا إلا إذا كان شموليا. يعني أنت كرجل في عندك أربع فصول خطيرة: فصل علاقتك بالله وهذا أخطر الفصول، وفصل علاقتك بأهلك وبأولادك، وفصل علاقتك بعملك، وفصل علاقتك بصحتك، وأي خلل في واحدة من هذه الأربع تنسحب على الثلاثة. لذلك أنا لا أسمي الناجح ناجحاً إلا إذا أحكم هذه الفصول الأربع. في أشياء ثانوية ممكن نتساهل فيها، أما صحة الإنسان قوام حياته، علاقته مع الله عز وجل أساس نجاحه، علاقته مع بيته أساس سعادته ببيته، علاقته مع عمله أساس كسب رزقه. فالبطولة أن نسعى جاهدين إلى علاقات ناجحة في فصول أربع: علاقتك مع الله، أن تتعرف إليه، أن تتعرف إليه خالقاً ورباً ومسيراً، أن تتعرف إلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، أن تتعرف إلى منهجه، ثم أن تحمل نفسك على طاعته، ثم أن تتقرب إليه بالعمل الصالح. هذا فصل. ما دمت في استقامة فأنت في ظل الله، ما دمت في استقامة فأنت في توفيق الله، ما دمت في استقامة فأنت في حفظ الله. وهذا المعنى أشارت إليه الآيات الكريمة حينما قال الله عز وجل: إن الله مع المؤمنين. قال علماء التفسير: هذه معية خاصة، هناك معية عامة وهناك معية خاصة. المعية العامة: وهو معكم أينما كنتم، مع الكافر، مع الملحد، مع المجرم، معه بعلمه فقط، هي معية عامة. لكن المعية الخاصة: إن الله مع المؤمنين، يعني معهم بالتوفيق، معهم بالتأييد، معهم بالنصر، معهم بالحفظ، فإنك بأعيننا. هذه الآية في الأصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن أي مؤمن بقدر استقامته وإخلاصه له من هذه الآية نصيب. فأنت باستقامتك على أمر الله جعلت الله وليك، وليك الله ولي الذين آمنوا. باستقامتك على أمر الله جعلت نفسك في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، جعلت نفسك في حماية الله، في توفيق الله، في تأييد الله، في نصر الله. هذا أول فصل، لذلك هذا الفصل يحتاج إلى طلب علم، ما في شيء يأتي من لا شيء، يحتاج هذا الفصل إلى طلب علم. يجب أن تعرف حقيقة الذات الإلهية، كيف أنه خالق ومربي ومسير، أسماء الحسنى اسم اسم، منهج أحكام الشرعية، أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. هذا فصل، فما لم تقتطع من وقتك وقتاً ثميناً لمعرفة الله فالمشكلة كبيرة. يعني دققوا، هذا الذي يتفرغ لدراسة الطب، هل يعد التفرغ لهذه الدراسة تضييعاً للوقت؟ مستحيل. يمكن بعد نيل شهادة عليا اختصاص نادر بصير دخل الطبيب فلكي، فلكي يومياً، لأنه أمضى وقت في كسب هذه المعرفة ثم جاء وقت الاستفادة منها. لذلك أي وقت تصرفه في حضور درس علم، في قراءة القرآن، في متابعة سنة النبي العدنان، في السؤال عن أحكام الشريعة، أي وقت تقتطعه من وقتك الثمين، أنا أسمي هذا استثماراً للوقت وليس تضييعاً له. أيام إنسان يتوهم أنه إذا حضر الدرس يعني ضيع نصف ساعة، هنا الخطأ الفاحش. حضور الدرس استثمار للوقت. أنا أذكر أنه إنسان يقود مركبة، ركبت معه امرأة ظاهرها محجب، ظاهرها، لكن الحجاب تجعله مطية لمآربها، ثم سألها إلى أين؟ أجابته بكلمة أغرته بها، أي مكان أذهب معك؟ فقضى منها حاجته، أعطته ظرفين، ظرف في مبلغ ضخم وظرف في رسالة، المبلغ الضخم مزور فدخل من أجله السجن، والرسالة مرحبا بك في نادي الإيدز. هذا لو حضران درس علم واحد، لما قالت له خذني إلى أي مكان تشاء، فتح باب المركبة وركلها بقدمه ونجا من السجن ومن الإيدز. فالإنسان مرة، إنسان قال لي زوجتي تخونني، لك مع من؟ قال لي مع جاري. كيف عرفت جارك؟ قال لي والله مرة زارنا الجار، أنا أشفقت عليها أن تبقى وحدها في غرفتها، دعوتها إلى أن تسهر معنا. أنت لو حضران درس علم واحد ما قبلت بهذا الاختلاط مثلاً. يا أيها الإخوة، حضور درس العلم استثمار للوقت وليس هدراً له. أن تعرف الله استثمار للوقت، أنه أنت كائن متحرك. إذا كان شيء ساكن ما في مشكلة، سيارة واقفة، لكن سيارة تنطلق بسرعة 120، إذا ما في قائد ماهر، ما في مقود محكم، ما في مكابح، ما في إشارات ضوئية، ما في إرشادات بالسير، الحادث محقق، أليس كذلك؟ فلذلك ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. الفصل الأول أن تعرف الله، أن تعرف ذاته العلية، أن تعرفه خالقاً مربياً مسيراً، أسماء الحسنى، منهجه، ثم تحمل نفسك على طاعته، ثم تتقرب إليه. البند الثاني، أهلك أقرب الناس إليك، شريكة حياتك، بإمكانك أن تصنع الحب بيدك ولو في سن متقدمة. الكلمة الطيبة، الله قال وقولوا للناس حسنا، هي زوجتك بيدخل إلى البيت ولا كلمة طيبة، بس تفتيش وسؤال وتدقيق وتمحيص وتجهم، ابتسامته ورقته ونعومته واعتذاره وانحناؤه نصفين للغريب، أما هذه التي تخدمه طوال الليل والنهار، الكلمة القاسية لها فقط، والاستهزاء بأهله، يخرب بيته بيده، يخرب بيته بيده. لذلك الحب يصنع صناعة، الكلمة طيبة، إلقاء السلام، الاعتذار أحياناً، المتابعة، الهدية، تجعل الود بين الزوجين. والمرأة من السهل جداً أن تكسب قلبها بكلمة طيبة، لأنه هي طبيعتها عاطفية. لذلك الله نهاها أن تخضع بالقول، نهاها أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طبعاً هي تستجيب لقول طيب من زوج، من غير زوجها الزوجة قاسي جداً، وغير زوجها أسمعها كلاماً ليناً، في مشكلة. إذاً أيها الإخوة، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه من خلق الله عز وجل. أما لما تنجح بعلاقتك مع الله بتطبق منهجه، من تطبيق المنهج وعاشرهن بالمعروف. وقال علماء التفسير: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. وبطولة الزوج أن يكون محسناً. بالمناسبة أيها الإخوة، أنا أصر على هذا المعنى، مقياس الخلق الكريم في البيت فقط. خارج البيت بالتعبير المعاصر بزنس، يعني مصلحتك تقتضي أن تكون لطيفاً، المصلحة تقتضي أن تكون متواضعاً، المصلحة تقتضي أن تعترف بخطئك، المصلحة تقتضي أن تكون مجاملاً. كل الأعمال التي تفعلها خارج المنزل تنتمي إلى مصالحك، وإلى كسب رزقك، وإلى تعزيز مكانتك. أما في البيت ما في رقابة. الخلق الحقيقي في البيت الدليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. الدليل: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. مقياسك الدقيق أن ترحم التي في البيت، أن تعتني التي في بالبيت، أن تكون ودوداً مع التي في البيت، أن تبتسم للتي في البيت، أن تشكر لهذه المرأة. هذا الود بين الزوجين شيء نفيس جداً، البيت بصير جنة جنة. يعني الآن هناك من يقول يجب أن يكون البيت جنة، بتصرف بسيط، بإلقاء السلام، بالمودة، بالاعتذار، بالهدية، تجعل هذا البيت الذي هو فيما مضى جحيم لا يطاق تجعله جنة في الأرض. نعم. فإنسان دخل إلى البيت سلم على أهله، جلس إلى الطعام سمى، إن دخل ولم يسلم قال الشيطان: أدركنا المبيت في هذا البيت. إن جلس إلى الطعام ولم يسمي قال: أدركنا العشاء. إن دخل ولم يسلم وجلس إلى الطعام ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه: أدركنا المبيت والعشاء معا. بيت قطعة من الجحيم بصير. فدخل البيت الإنسان في دعاء، خرج في دعاء. فأنا الذي ألح عليه أن تهتم بأربع محطات كبرى في حياتك. المحطة الأولى علاقتك بالله، والمحطة الثانية علاقتك بأهلك وأولادك، والمحطة الثالثة علاقتك بعملك. أيام إنسان له مكانة في البيت عالية جداً، وناجح في علاقته مع أهله، وله علاقة مع الله طيبة، بيتأخر على العمل كل يوم، بيسمع كلمات قاسية تهز كيانه، أثر بعمله. فالآن النجاح الحقيقي نجاح شمولي لا نجاح جزئي. النجاح الجزئي لا يسمى نجاحاً. فالحكمة من الزواج أن تسكن إليها. لذلك في بعض الكلمات قال سيدنا عمر يقول: أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا ابتغاء ولد صالح ينفع الناس من بعدي. يعني الذرية الصالحة لا تقدر بثمن، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فكل أعمال الذرية في صحيفة الأب، إلا في حالات نادرة وقليلة جداً. أيام بيكون الابن له اختيار معاكس لوالده، يكون الأب بذل كل شيء من أجل ابنه، عندئذ الأب معفى من المسؤولية، وينطبق عليه الحالة التي ذكرها الله في القرآن مع سيدنا نوح وابنه، هي حالة أخرى. أيها الإخوة، الحكمة من الزواج إنجاب ولد صالح ينفع الناس من بعدك. كنت أقول دائماً الإنسان مجبول على حب وجوده، هي حقيقة، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجوده منوطة باستقامته على أمر الله، والاستقامة سلبية. أنا ما كذبت، ما غشيت، ما اغتبت، ما ذكرت إنسان بسوء، ما أكلت مالاً حراماً، كل بنود الاستقامة تسبقها ما سلبية، الاستقامة كف. أما العمل الصالح عطاء، أعطى من وقته، أعطى من ماله، أعطى من خبرته، أعطى من علمه، لأنه آمن أنه مخلوق للجنة، فلما آمن أنه مخلوق للجنة بنى حياته على العطاء. يعني في صفة ثابتة في المؤمن أن حياته أساسها العطاء، يعطي من وقته، من ماله، من خبرته، ولا يقبل في بعض الأعمال الصالحة أجراً، لو قبل أجراً لكان محدوداً جداً. أنا أضرب هذا المثل دائماً، يعني ملك كلف أستاذ العلوم بتدريس ابنه بعض الدروس، هذا المدرس أفقه ضيق، لما أصبح في 10 دروس قال له وين الإجراء؟ لابني الملك، قال له حاضر أستاذ، كم تريد؟ قال له 1000 على الدرس، قال له هي 10000. لكن الأب بنيته أن يقدم له بيت ومركبة، ملك لأنه بيت ومركبة، فهذا أخذ 10000 وضيع البيت والمركبة. فأنت لما تقبل تأخذ أجر على عمل صالح في الدنيا بتكون أخطأت مع الله خطأ كبير. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بالعكس، الذي يقدم أعمالا صالحة لوجه الله يعد طموحا، طموحا لا حدود له، لأنه طلب الأجر من الله. كثير في آيات بهذا المعنى، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أنا أكافئك يا عبدي. وإذا الله كافأ، الله بيمنحك الأمن، بيمنحك الحكمة، بيمنحك الجنة، بيمنحك حياة أبدية. لذلك الزواج من نعم الله الكبرى. وصدقوا، مرة حضرت تعزية، الأب 90، الزوجة المتوفاة 80، وبكى الأب بكاء مذهل. أردت أن أخفف عنه في نهاية التعزية، قال لي والله عشت معها 55 سنة ما نمت يوماً غاضباً عليها ولا يوم. هذا الزواج السعيد، الزواج في بركة من الله، في معونة من الله، عندك أولاد أبرار، عندك زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، تحفظك إذا غبت عنها، تطيعك إن أمرتها. فلذلك فرق كبير بين النكاح وبين السفاح، يعني عفواً، في قطعة لحم طازجة مشوية وأنت جائع جداً، شيء نفيس جداً، وفي قطعة لحم متفسخة الروائح التي تصدر منها 50 متر، كلاهما قطعة لحم، الأولى مشتهات، الثانية تخرج من جلدك من رائحتها. وكذلك المرأة، إن كان الزوجة صالحة هي الحسنة الطيبة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال علماء التفسير حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، والعلاقة الآسمة علاقة الزنا والعياذ بالله، علاقة فيها مقت، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأنت مخير، ولأنك مخير كل شيء بحياتك حيادي، والحظوظ حيادية، والشهوات حيادية، فإما أن تتزوج فترقى إلى أعلى عليين، وإما أن يمارس الإنسان هذه الشهوة بطريق غير مشروع فيهوي إلى أسفل السافلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هناك موت؟ لماذا لا يقتنع غير المسلمين بأن هناك موت؟ ولماذا بعض المسلمين أنفسهم يشككون بهذا الموت عندما لا يتعاملون مع هذه الحقيقة على أنها ستأتي إليهم يوما ما؟ وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا نحمل نعوش غيرنا ونظن أننا لا نسير إلى الموت. ما حقيقة الموت في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك بعث؟ هل هناك نشور؟ دائما مع البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته
0: سيدي. يعني بداية، كيف تعامل القرآن العظيم أو السنة النبوية مع قضية البعث والنشور؟
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. وبعد، طبعا الإنسان في كثير من الأحيان يحاول أن يدس رأسه في الرمال ويتنكر للحقيقة القائمة كأنه لا يراها وهي واقعة واقعة، ومن ذلك قضية الموت. نحن نرى كل شيء في الوجود يموت، الكواكب والنجوم تموت، النباتات تموت، الحيوانات تموت، الجمادات تموت، الإنسان يموت. وكثير من الملحدين وكثير من الذين انفصلوا عن الدين يتخيلون أن هذا الموت هي نهاية كل شيء، فيدفعهم ذلك إلى المبالغة في الحرص على الدنيا والهيمنة عليها والتحكم فيها وابتزاز كل ما يستطيعون ابتزازه منها، يعني تخيلا أن هذا الوجود هو نهاية وجودهم وأنه لا بعث ولا حشر ولا حساب ولا جزاء بعد الموت، علما بأن المنطق يؤكد على هذه الحقيقة. وإنكار الناس للبعث قائم من خطأ كبير يقع فيه الإنسان، أنه إذا فقد المدلول الحقيقي للألوهية، لمعنى الألوهية، يبدأ يقيس على الله بمعاييره هو. طبعا في معايير الإنسان، إذا مات إنسان ورأينا جسده يتحلل أمام أنظارنا ودخلنا قبره بعد فترة وجدناه تحول إلى تراب الأرض، يعني الشيطان يصور للإنسان استحالة بعث هذا الميت من جديد. ولذلك كان يعني إنكار البعث هو حجة المعارضين والمترددين و يعني المتناطعين عموما، وجملة أيضا كنا عظاما ورفاتا أننا مبعوثون خلقا جديدا تتكرر كثيرا في القرآن الكريم. لذلك أقول أن من قواعد الإسلام تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. إذا أراد المؤمن أن يدخل إلى دائرة الإيمان فلا بد أن يسلم بأن هذا الكون وهذا الخلق لا يمكن أن يكون نتاج الصدفة، بل لابد له من مجد عظيم، ثم ينزه هذا المجد العظيم عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. نعم. إذا وصل الإنسان المؤمن إلى هذه المرتبة أصبح يتقبل كل شيء، يتقبل معجزات الأنبياء، يتقبل معجزات الخلق، يتقبل إمكانية الله على البعث أو على الحشر أو على الحساب، يتقبل فكرة الجنة والنار، ويعني وهي حقيقة يعني يؤمن بها المسلم إيمانا كاملا. فأقول أن هذه المعاني التي اهترأت عند أصحاب المعتقدات الأخرى اهتراء شديدا حتى أصبح غالبية مثقفيهم لا يؤمنون بها، هي التي أدت بالعالم إلى الجحود وإلى النكران وإلى الكفر الذي نلاحظه من حولنا. القرآن الكريم يشبه لنا في آيات كثيرة البعث بإنبات النبات، كل ما يتكلم على عملية النبات يقول وكذلك تخرجون، ويقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كيف يخرجنا ربنا تبارك وتعالى؟ نعم. وجاءني بعض السائلين في محاضرة يعني في أحد الدول العربية قريبا، قل يعني واحد احترق في طائرة كيف يبعثه الله؟ واحد أكلوا أسد يعني أو بلعوا تمساح
0: أو الهنود الذين يحرقون يعني رمادا،
1: والأوروبيون أيضا يحرقون. هذه القضية حلها لنا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي يتهمه أعداء الإسلام بأنه ما أتى بجديد. يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجم الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. والحديث مروي بروايات كثيرة جدا: يأكل التراب كل بني آدم إلا عجم الذنب، تأكل الأرض كل بني آدم إلا عجم الذنب. فسئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما هو عجم الذنب يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصعص. تعجب الصحابة: كيف يعني يمكن أن يبعث الإنسان من هذه العظمة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل.
0: الله أكبر.
1: والبقل هي حبات النبات الخفيفة جدا التي يحملها السيل، يعني مع غثائه يحمل هذه الحبات وتنبت وتقف فوق الماء.
0: نعم.
1: فيقول: فينبتون كما ينبت البقل، صلى الله عليه وسلم.
0: إذا يعني يبقى من الإنسان هذه العظمة، عجب. نعم. عجب الذنب.
1: نعم.
0: وتكون قد قدر حبة الخردل يعني 40 سنة.
1: والله راوي الحديث قال: لا أدري، أنا سمعتها من رسول الله كذا. قالوا 40 يوم، 40 أسبوع، 40 شهر، 40 سنة. قال والله لا.
0: ثم تنزل الأمطار فينبت هذا. نعم. العجب. نعم. ويصبح إنسانا مرة أخرى.
1: مرة أخرى يعني. نعم. ويبعث ويحشر ويحاسب وكل شيء. فالحقيقة يعني لما سألوني الإخوة: يعني إنسان أكلوا أسد، طيب عجب الذنب يبقى وسيبعث منه الأسد من عجب ذنبه وعجب ذنب اللسان الذي أكله في جوفه.
0: سبحان الله.
1: أكلوا تمساح، أكلوا ذئب، يعني إنسان غرق في قاع المحيط، احترق في حادث طائرة، لا يبلى عجب الذنب.
0: يعني عند الحريق ما يتحول إلى
1: أبداً،
0: بودرة وإلى
1: أبداً يبقى.
0: سبحان الله.
1: لا يبلى أبداً. فأنا أكتب مقال أسبوعي في جريدة الأهرام، وفي رمضان يعني أطالب بكتابة عمود. فالعمود لا يكفي لمناقشة آية قرآنية كريمة. نعم. فقلت أتكلم عن الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت هذا الحديث وقلت: أنا لست طبيبا، ولكني أناشد علماء الأجنة في كلية الطب الإسلامية، وعلماء علم وظائف الأعضاء، وعلماء التشريح، أن يحققوا هذا الحديث تحقيقا مختبريا منهجيا صحيحا، لأننا لو نجحنا في تحقيقه نستطيع أن نقدمه للعالم بأسره ورقة دعوة راقية لهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. فهاجمني بعض الأطباء وقالوا: نحن معشر الأطباء نعلم أن العظام كلها تتكون من خلايا واحدة اسمها خلايا العظام أو أوستيوسايتس، وهذه الخلايا كلها تتحلل ولا يبقى منها شيئا، ولكن يعني قد يكون المقصود أن تبقى الذرات. فقابلت بعضهم في أحد الاجتماعات وقلت له: يا أخي الكريم، لو أن المقصود الذرات ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عظما واحدا، ولو لك علاقة بعلم الفيزياء العظمة دي فيها ملايين الذرات.
0: صحيح.
1: ويعني لو كان المقصود الذرات ثم كل الجسد يتحول إلى ذرات، يعني إيش لماذا قال إلا عظما واحدا؟
0: يعني حتى القرآن يعني رميم، العظم عنده يصبح رميم.
1: نعم. نعم.
0: المفسرون يعني يصبح كالطحين تماما.
1: كالطحين. نعم.
0: إلا
1: نعم.
0: هذا العظم
1: إلا هذه العظمة. نعم.
0: سبحان الله.
1: فلم يقتنع بكلامي، فبدأت أبحث عن الموضوع بنفسي، ففوجئت بأن عالما ألمانيا يهوديا اسمه هانز سبيمان منح جائزة نوبل في العلوم سنة 1935 ميلادي في تحقيق هذا الحديث النبوي الشريف دون أن يقرأه.
0: الله أكبر.
1: أنا زرت هذه الجامعة، كان في جامعة اسمها جامعة هومبولدت في برلين، ودعتني هذه الجامعة منذ سنتين لإلقاء سلسلة من المحاضرات فيها، ورأيت كيف يعني تعظمه هذه الجامعة. هذا الرجل كان رئيسا لقسم علم الحيوان في جامعة هومبولدت، وبدأ يدرس علم الأجنة في البرمائيات زي الضفادع وغيرها، وكان معه مدرسة كبيرة، مدرسة علمية كبيرة، هو يهودي ألماني وأغلب مدرسته كانوا من اليهود. فيقول الرجل: أنا بدأت ألاحظ يعني مراحل الجنين في الضفادع. وطبعا بما أن الخالق واحد فدائما العلماء يجربون على الحيوان ثم يسحبون ذلك على الإنسان.
0: نعم.
1: كرامة للإنسان. فيقول بدأت ألاحظ عندما تخصب بويضة الضفدعة تبدأ في الانقسام فتتحول إلى شيء صغير جدا يشبه حبة التوت اللي كثرت الانقسام فيها.
0: نعم.
1: سموها التويتة أو موريولا. يقول هذه التويتة تتغذى الخلايا فيها على مح البيضة أو البيضة، فقبل أن ينفد هذا المح تنشطر وفي اليوم السابع تلتصق بجدار الرحم.
0: سبحان الله.
1: في ليلة الخامس عشر يعني بعد 14 يوم لاحظ أن هذا الجنين عبارة عن راقين، طبقة خارجية سموها الإكتوديرم وطبقة داخلية سموها الإندوديرم، طبقة داخلية. قال في ليلة الخامس عشر يظهر على سطح الطبقة الخارجية خط دقيق للغاية. قال تعجبت، ما طبيعة هذا الخط؟ قال بدأت ألاحظه فوجدت أن خلايا الطبقة الخارجية تمر به فتتخصص، خلايا الجهاز الدوري، خلايا الجهاز التنفسي، خلايا الجهاز التناسلي الإخراجي، خلايا العضلات، خلايا العظم، كله يتخصص ويدخل يعمل طبقة وسطى اسمها الطبقة المتوسطة أو الميزودير.
0: ما شاء الله.
1: فقل أدهشني هذا الخط وحاولت أعرف ما طبيعته. قال خطعته وزرعته في جنين آخر نمى على محور مستقل. قال حاولت سحقه وزرعته نمى، غليته لمدة ساعتين وزرعته نمى، أحرقته إلى حد التفحم وزرعته نمى.
0: سبحان
1: فأثبت
0: الله.
1: أنه لا يبلى. يقول هذا الخط تتخلق منه كل أعضاء الجسم، وبعد أن يكتمل تخلق أعضاء الجسم ينسحب إلى نهاية العمود الفقري.
0: سبحان الله.
1: فأثبت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه منه خلق وأنه لا يبلى أبدا. فقال كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله على سيدنا رسول الله. سنتابع لأن هناك بعض الإشارات التي تدور حول هذا الحديث. فضيلة الدكتور، يعني ربما يخطر في بال أن الله عز وجل ذكر مرات عديدة أن العظام تصبح رميما وأن الإنسان إذا يعني مات فنيا، من أين نجد إشارات في القرآن الكريم على إعادة خلق الإنسان؟ ثم هل هناك أبحاث بعد أبحاث هذا العالم تابعت هذا الموضوع؟ هل هناك من إشارات ودلالات؟
1: بارك الله فيكم. طبعا يعجب الإنسان من آية مبهرة في مطلع سورة قاف، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
0: سبحان الله.
1: والله توقفت عند هذه الآية طويلا. ما معنى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم؟ يعني يبقى من الإنسان شيء يعني، وبعدين هذا الشيء هو أهم ما في الإنسان.
0: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم،
1: يعني من الناس.
0: إذن هم يبقى شيء منهم،
1: يبقى شيء منهم. نعم.
0: جميل جميل.
1: قل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
0: سبحان
1: قلت
0: الله.
1: يا رب هذا الجسد بلحمه وشحمه وجلده وعظمه وأجهزته، يعني هذا لا يساوي شيء إلا الفضلة الصغيرة اللي تبقى منه. فأقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
0: سبحان الله.
1: يعني يبقى من الإنسان شيء لا يبلى أبدا، وهذا ما شرحه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
0: نعم.
1: طيب يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. عارضني بعض الناس يقول كيف تقول أن الله سبحانه وتعالى سيبدل أرضنا بأرض غيرها وسموات غير المحيطة بنا، والقرآن يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، والقرآن يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قلت لهم أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى يعني سيدمر هذا الكون بالكامل ثم يخلق أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ولكن من طلاقة قدرته أن يبقي في أرضنا الجديدة كل ذرة من ذرات أرضنا القديم، فسيبعثنا منها، فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، سيجمع، وهذا من طلاقة قدرة إلهية. نعم. كل ذرات الأرض القديمة بما فيها بقايانا وبقايا الأحياء الأخرى من غيرنا، ربي قادر على أن يجمعها كلها في الأرض الجديدة ويبعثنا من هذا التراب الذي كون سطح الأرض القديمة.
0: نعم.
1: فلا تعارض أبدا، والناس تتخيل أحيانا أن هناك تعارض، ولو سألوا لا يوجد تعارض في ذلك أبدا. طبعا أنا ناديت بأعلى صوتي لكثير من علماء كليات الطب في العالم الإسلامي أن يحققوا هذا الحديث تحقيقا منهجيا علميا صحيحا، فمن فضل الله وكرمه استجاب لي بعض الإخوة من كلية الطب في جامعة عين شمس، وكونوا فريقا للبحث العلمي ليحقق هذا الحديث بطريقة منهجية، وأخبروني أن أول ما وجدوه أن هذه العظمة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم عجب الذنب، ويسميها الغربيون باسم كوكسكس، هذه عبارة عن عدد من الفقرات المندمجة اندماجا شديدا في نهاية العمود الفقري. هذه أعلى كثافة لعظمة في جسم الإنسان.
0: سبحان الله.
1: أعلى كثافة لعظمة في جسم الإنسان. ولا زلت أقول أن تحقيق هذا الحديث بمنهجية علمية دقيقة وتقديمه للعالم الذي يشك في قضية البعث، يعني أغلب الغربيين الآن، أغلب علماء الغرب يشكون في عملية البعث.
0: نعم.
1: يعني حتى المتدينون منهم يعني عقلهم العلمي لا يستطيع أن يفسر لهم كيف تتم عملية البعث. ولذلك أقول هذا من أعظم أوراق الدعوة إلى الإسلام وإلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في زمن العلم الذي نعيشه، وخاصة وأن عالما من علماء الأجنة الذين برزوا في عصرنا اسمه كيث مور، وأستاذ في جامعة تورونتو في كندا. هذا الرجل أفنى حياته في دراسة مراحل جنين الإنسان، وهذه الدراسة لا تدر مالا لأنه لا يستطيع أن يفتح عيادة مثلا، يعني كرس حياته للعلم في هذا المجال، فكتب كتابا يعني يعتبر دستور في كليات الطب في العالم اسمه The Developing Human، الإنسان النامي.
0: نعم.
1: يعني ويقول في مطلع هذا الكتاب يعني كلاما يتفق تماما مع ما جاء في القرآن الكريم بما في ذلك قضية عجب الذنب، يعني وكتابه طبعا مترجم إلى عدد من اللغات الأجنبية ويدرس في أغلب كليات الطب في العالم. هذا الرجل دعي إلى محاضرة في مؤتمر طبي في جدة، فلما جاء إلى هذا المؤتمر يعني بحكم أنه يعني عالم شهير في علم الأجنة، عرضت عليه يعني آيات وصف مراحل الجنين في الإنسان وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف تلك المراحل. فوقف الرجل في ثاني يوم يلقي محاضرة في جامعة الملك فيصل في الدمام بعنوان مطابقة علم الأجنة لما جاء في القرآن والسنة.
0: الله أكبر.
1: نعم. ووافق على إعادة طبع كتابه هذا مع إضافة الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن مراحل الجنين في الإنسان. ووقف هذا الرجل في مؤتمر دولي في موسكو يقول على مشهد من آلاف الناس، يقول إن وصف القرآن الكريم لمراحل الجنين في الإنسان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث.
0: الله.
1: فاندهش الناس قالوا أنت مسلم؟ قال لا، ولكني أشهد بأن القرآن كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال إذا أنت مسلم. قال أنا نعم. قال أنا واقع تحت ضغوط اجتماعية قد تحول دون إعلان إسلامي، ولكن لا تستغربوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيث مور قد قبل الإسلام دينا.
0: الله أكبر.
1: فأقول الحقيقة من أعظم يعني دلالات
0: بين قوسين، متى كان ذلك؟
1: هذا يعني من 15 سنة تقريبا.
0: جميل.
1: يعني
0: جميل.
1: يعني في نهاية التسعينات يعني.
0: يعني ربما يريد أحد أن يبحث عن هذا.
1: نعم الشخص. نعم. وكيث مور علم نعم. معروف وكتابه نعم. أيضا معروف يعني.
0: نعم.
1: يعني أقول يعني لو استطاع المسلمون أن يضعوا نسخة من هذا الكتاب الذي أضيفت إليه الآيات القرآنية الكريمة التي تصف مراحل الجنين والأحاديث النبوية الشريفة التي تتعامل مع هذه القضية في كل مكتبة كلية الطب في العالم، والله لفتح الله به قلوب الناس، ولكننا نقصر تقصيرا كبيرا في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من أوضح المعجزات العلمية في كتاب الله الوصف الدقيق لتلك المراحل: النطفة الأمشاج، العلقة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم إنشائه خلقا آخر. والله يتكلم الرجل من منظور علمي بحت ويقول أن المطابقة شديدة يعني بين وصف القرآن الكريم لهذه المراحل وما وصل إليه العلم، بل يقول أن القرآن سابق للعلم في قمة من قممه الحالية في وصف هذه المراحل. قل العلم لا يستطيع أن يصف هذه المراحل، هذا الوصف القرآني الدقيق. يقول يصفه بالأيام بالأسابيع، يقول اليوم الجنين في اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر، الأسبوع الثالث، الشهر الثاني، وهكذا. لكن يقول من الذي يعني أعطى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الدقيق؟ يعني النطفة في اللغة يعني قطرة الماء الصغيرة، وفعلا يعني يكون النطفة يعني الحيوان المنوي أو البيضة والبويضة، يعني شيء صغير للغاية. النطفة الأمشاج المختلطة ببعضها البعض. وجلس أرسطو ومدرسته وكثير من العلماء من بعده مختلفين في بينهم، هل الجنين يتخلق من ماء الرجل فقط أم من دم الحيض؟ اختلفوا وأربكوا العالم تماما. فيأتي هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يجري الله على لسانه هذا الوصف الدقيق، يقول العلقة تشبه دودة العلق تماما وتتعلق بجدار الرحم بمماصين يمص دم الأم كي يعيش عليها الجنين. المضغة تشبه قطعة اللحم الممضوغة تماما أو قطعة اللحم الممضوغة تماما. خلق العظام يسبق خلق العضلات والجلد، لأن العضلات تفصل على العظام تماما. وبعض الملاحدة يقول لا أبدا، العضلات الصغيرة. وفعلا يعني يكون النطفة يعني الحيوان المنوي أو البيضة والبويضة، يعني شيء صغير للغاية. النطفة الأمشاج المختلطة ببعضها البعض. وجلس أرسطو ومدرسته وكثير من العلماء من بعده مختلفين في بينهم، هل الجنين يتخلق من ماء الرجل فقط أم من دم الحيض؟ اختلفوا وأربكوا العالم تماما. فيأتي هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يجري الله على لسانه هذا الوصف الدقيق، يقول العلقة تشبه دودة العلق تماما وتتعلق بجدار الرحم بمماصين يمص دم الأم كي يعيش عليها الجنين. المضغة تشبه قطعة اللحم الممضوغة تماما أو قطعة اللحم الممضوغة تماما. خلق العظام يسبق خلق العضلات والجلد، لأن العضلات تفصل على العظام تماما. وبعض الملاحدة يقول لا أبدا، العضلات تخلق أولا، كيف تخلق أولا والعضلات مفصلة على العظام تفصيلا دقيقا يعني، وهكذا. وذلك أقول يا أخي الكريم أن هذا الحديث لو تم به المسلم وحده والله لكان ورقة دعوة راقية للعلماء في زمن العلم الذي نعيشه.
2: يعني لا يوجد أحد من علمائنا المعاصرين من حاولوا يعني مراقبة جسد إنسان ما تبقى منه؟ هل لو فتحنا القبور الآن هل يمكن أن نجد هذه العظمة الصغيرة؟
1: طبعا يحتاج إلى هذه الدراسة. طبعا ممكن أن تتم على الحيوانات أولا يعني، ممكن أن تتم على الذين يحرقون، يعني البني يحرقون في أوروبا الآن ويحرقون في الهند ويحرقون في الصين وفي بلاد كثيرة. يمكن أن يستأذن لغربلة أو نخل هذا الرمان لأنه يعطى أصحاب لأهل الميت.
2: نعم صحيح،
1: يعني يغربل شوف هل يبقى فيه شيء ولا لا.
2: طيب عندما يخبرنا ربنا عز وجل، فقط لاستكمال هذه الدائرة من هذا الموضوع، عندما يقول الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول، ونحن نتحدث عن الخلق والموت، هل كان هناك خلق أول وكان هناك خلق ثاني؟
1: لا هو يقصد خلقنا نحن، يعني خلق آدم عليه السلام، خلق ذرية آدم عليه السلام، هذا هو الخلق الأول.
2: نعم يعني هذا ألا يدل ذلك على أن هناك إعادة خلق أم أن هناك خلق آخر؟
1: لا إعادة خلق طبعا،
2: يعني هذه الآية تندرج في إطار البعث والنشور.
1: نعم أفعينا بالخلق الأول. نعم.
2: وهل الدلالة من إعادة خلق الإنسان، يعني ذكرت أنت في حلقة سابقة أن وجود الإنسان في نهاية حياته وتحلله دلالة أيضا على البعث والنشور، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
1: وقلت أن طبعا القرآن الكريم يصف مراحل الخلق، خلق الإنسان، يقول من ماء، يقول من تراب، من ماء مهين طبعا، من تراب، من طين، من طين لازب، من سلالة من الطين، من صلصال كالحمأ المسنون، من صلصال كالفخار. وقلت أن هذه مراحل متتالية في الخلق.
2: جميل.
1: يسترجعها الإنسان إذا مات بالعكس، فإذا مات الإنسان تحجر جسده وكأنه كالتمثال، كأنه صلصال كالفخار، لا يتحرك فيه شيء.
2: صحيح. بعد يعني فترة ميت بدون أدنى حركة
1: ويتصلب. نعم. نعم. بعد ذلك يبدأ أن يتعفن فيصبح كالحمأ المسنون، يعني يسود لونه وتصبح له رائحة كريهة، وبعدين يتحول إلى الطين، ويتحول بعد الطين إلى سلالة من هذا الطين.
2: نعم.
1: يتحول بعد ذلك إلى التراب، والماء يتبخر إلى الجو أو يذهب إلى الأرض
2: ويبقى عجب الذنب.
1: ويبقى عجب الذنب. نعم.
2: ما شاء الله. ما شاء الله. يعني ربما يكون هذا دليل واضح يعني على مرأى العين كيف أن الله عز وجل كما بدأ الخلق سيعيده
1: إن شاء الله تعالى
2: بإذن الله عز وجل. نأمل إن شاء الله عز وجل أن تكون رسالتك عبر هذا البرنامج أن تكون إضاءة وإشارة وطلب إلى علمائنا المسلمين، يعني كم نتمنى أن تظهر هذه الإشارات على أيدي علمائنا من المسلمين وخاصة الأطباء. هذه دعوة لتصحيح بعض المفاهيم، دعوة لاستثارة البحث العلمي في عقول أبنائنا وشبابنا وعلمائنا، لعل الله عز وجل أن يفتح عليهم ويثبتوا من جديد للعالم الغربي ليس لنا نحن المسلمين أن هذا الدين حق، وأن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سوف نستمع إلى شهادات أكابر العلماء في مجال الطب، في مجال النبات، في مجال الكون، من الذين التقى بهم العلامة البروفيسور زغلول النجار، كيف أنهم أعلنوا الإسلام، وكيف أنهم سمعوا كلام الله عز وجل وأعجبوا به، مما يدل على صدق هذا القرآن العظيم وصدق نبينا الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. والآن مع اسم البر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه هو البر الرحيم. الله جل جلاله هو العطوف على عباده بلطفه الذي من على السائلين بحسن عطائه. والبر اسم جامع للطاعات وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى، أو اسم جامع لرضي الخصال ولكل فعل مرض. وطاعة الله سبحانه هي عبادته تعالى. رضاء الرب في رضاء الوالدين، فلا أقل من البر بهما وشدة الإحسان إليهما وبالقول الكريم والدعاء لهما، وبر الوالدين والتوسع في الإحسان إليهما. فالجنة تحت أقدام الأمهات، والبار من يصدر عنه البر والطاعة. وأولى بالإنسان أن يكون مشتغلا بأعمال البر واستباق الخيرات، وأن لا يضمر الشر ولا يؤذي أحدا، فإن البر هو الذي لا يؤذي. والبر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. سبحان الحنان المنان الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهمهم القيام بصالح الأعمال، وهو الذي رزقهم القبول وقبول أحسن ما عملوا، وهو الذي يتجاوز عن سيئاتهم. فيا له من بر من ذي المن والكرم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله البر، له الأسماء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله غناه في قلبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. مالك القلوب ومصرفها هو الله عز وجل، فكما أنه تبارك وتعالى يهدي القلب للإيمان ويثبت القلب على الإيمان أو يزيغه ويضله، فهو عز وجل يملك سعادة القلب ويملك شقاءه وفرحه وحزنه وفقره وغناه. الغنى ليس امتلاك المال. كم هم الأغنياء الأشقياء بمالهم؟ يملك أحدهم ما لا يحصي عده ولا يقدر أحد قدره، يملك ما لو بقي طول حياته وسني عمره ينفق منه دون حساب لكفاه وبقي أضعافه، لكنه لا يرضى ولا يقنع. أرأيت من يلهثون وراء الأرقام الهائلة بالحلال أو الحرام بأي سبيل، ومع ذلك يستهينون بالكسب الحرام، إما من حقوق الناس أو من المال العام. يسير لعاب أحدهم على حفنة حقيرة من المال لا تسد له جوعا ولا تغير له حالا، لكنه فقر القلب وتمزيق الشم. لا يعرف أحدهم طعم الراحة، نهاره وليله منهك مشغول بدنياه، جامعا مفاخرا، حتى الراحة والاستمتاع بما رزقه الله ربما قد حرم نفسه من شيء كثير منه. ليس في ذهنه شغف بالعبادة ولا بالأنس بمولاه تبارك وتعالى، حتى النفقة والعطاء في سبيل الله عز وجل إن بذل فإنما يبذل اليسير والفتات. والصورة الأخرى في المقابل هي صورة من أغنى الله عز وجل قلبه، فصار الغنى قرين حياته، راض بما قسم الله عز وجل له، يتمتع بما أباح له سبحانه، يرى أثر نعمة ربه عليه، ينظر في الدنيا إلى من هو دونه وفي الآخرة إلى من هو فوقه، يوقن أنه غدا أو بعد غد راحل، راحل وتارك ماله وما جمعه لمن بعده، ويبقى عليه حسابه من أين جمعه وفيما أنفقه. من كانت الآخرة همه صارت دليل مسيره ونبراس حياته، صارت هي الحاكمة على أموره، صارت هي الموجهة لقراره. أما الدنيا بالنسبة له هي مجرد وسيلة للعيش والتكسب والتزود منها للآخرة. الزهد في الدنيا ليس بالضرورة هديفا للفقر ولا للمسكنة. الزهد في الدنيا يعني فقر القلب من حبها ومن التعلق بها واللهاث وراءها. إنه الله عز وجل هو مصرف القلوب، ونحن تحت أمره تبارك وتعالى وفي ملكه وسلطانه. اتجهوا إليه ليرزقكم غنى القلب، فمن جعل غناه في قلبه فهو الغني وإن عز المال في يده، ومن حرم غنى القلب فهو الفقير ولو ملك أموال قارون. الإفراط أحيانا في وصف حال أهل الثراء أو الولع بأخبار من تعلو مرتباتهم وأرباحهم، ذلك كله ينمي الطمع، يغذي التعلق بالدنيا وينسي الآخرة التي خلقنا من أجلها ومصيرنا إليها. فقللوا من ذلك، قللوا من الانهماك والانشغال بأخبار وأحوال أهل الثراء، واسعوا إلى أن يكون غناكم في قلوبكم. جعلنا الله وإياكم ممن غناه في قلبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. العلاقة بالجيران من ضمن العلاقات اللي النبي اتكلم فيها عليه الصلاة والسلام بشيء من التشديد والاهتمام، وهي علاقة بدأ يحصل فيها تأثر شديد جدا وينقرض فيها الآداب والسنن النبوية بسبب انشغال الناس، وأقول لك على حاجة كمان، وافتقاد بعض المجتمعات للرغبة في التواصل وانغلاق المجتمعات والبيوت على بعضها، لدرجة ان كتير جدا من الاماكن السكنية والعمارات احنا بنقعد سنين ما نعرفش اسماء جيراننا. احنا بنقعد نقول الكلام ده على سبيل يعني بنهزر، ده الواحد والله ما بقاش يعرف حد، بس ده غلط يا جماعة، والنبي ما يحبش كده عليه الصلاة والسلام. واصلا كلمة جار جاية من الحماية، اني جار لكم يعني انا حامي ليكم، فتسمى الجار من الجوار، والجوار يعني الحماية، فاحنا دفى لبعض وحماية وسند لبعض. عشان كده هقولك على ست آداب نبوية وسنن منسية في علاقة الإنسان بجار. ومن فضلك لو أنت ملكش علاقة بجارك راجع التواضع، تواضع وابدأ أنت بادر، حتى لو جيرانك عندهم جفا كده وإيه مش بيسألوا، فليك أنت ورسدنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى عشان خاطر قلبك أنت. السنة الأولانية هي البداية بالإحسان للجار الأقرب. ستنا عائشة بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام أي جيراني، وهي عندها جارين، أي جيراني أبدأ بالهدية؟ قال أقربهما إليك. فحضرتك بقى ساكن في شقة، ساكن في بيت، بص على اللي في وشك أو على اللي جنبك، وده اللي هتبدأ مع الإحسان، وإن شاء الله ربنا يكبر بخاطرك وانت بتدفع بالتي أحسن، ويجعل اللي قدامك زي ما قال في الآية ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الأدب الثاني والسنة، بس هي مش سنة، ده أنت لو عملتها تبقى مصيبة، يكف الإذاء. الشخص اللي بيأذي جيرانه يترعب على مصيره في الآخرة، لأن العلاقة بالجيران أحد معايير تقييمك لنفسك. قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا خاب وخسر يا رسول الله، قال من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق فلتات الأخلاق، لو جاري ما عندوش أمان تجاهي من سلوكياتي وتصرفاتي واعتدائي على مكان مش عارف ركنته وعلى ولاده أو صوتي العالي أو شتايمي اللي ممكن تبقى سريعة لما تعصب، يبقى أنا عندي مشكلة في إيماني وعايز أفكر.

0: لو سمحت بادر انت واسأل، ارفع سماعة التليفون، صبح لما تشوفه انت بادر الاول. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ما تستناش هو اللي يبدأ، لو صبح أنا هقول له صباح النور، لو سلم أقول له عليكم السلام، لا، الأقرب إلى الله اللي بياخد الخطوات. فابدأ أنت وبادر بالمساعدة دون أن تطلب منك. رقم 4، المواظبة على الإهداء لجارك. وأنا بسأل نفسي قبل ما أسأل أي حد، هو آخر مرة بعدت حاجة لجيرانك أنت؟ مش محتاجين، دول مستريحين. إحنا ماشيين ورا النبي عليه الصلاة والسلام، مش بنشوف مين المحتاج ومين اللي مش محتاج. إحنا العطاء زي ما كده، اللهم إنك عفو تحب العفو، ربنا بيحب يسامح، فعلمنا نحب نعطي. سيدنا أبو ذر بيقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت أن أزيد في المرقة، وأن أتعهد جيراني فأصيبهم منها. لما أطبخ أزود المرقة، ليه؟ عشان بعد كده إيه، طبق مرقة ولا حلة مرقة. ودي كانت حاجة عند العرب مهمة وجميلة وهدية حلوة. فبص على أنواع الأكل أو أي أنواع من الهدايا، وببص على أقرب جار ليك كده، ويعمل زي سيدنا النبي موصى أصحابه. أما الأدب الخامس، وهو حماية جاري من أذايا في عدم وجوده، إن أنا أحفظ غيبة جاري. فلو جاري مش موجود وبنته أو مراته أو أخته أو أمه معدية، أنا بغض بصري احتراما للجيرة. وسيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزاني حليل تجاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة بيوت خير له من أن يسرق جاره. ناس تسأل يعني إيه يعني يزني خير من، لا استنى، تبقى مصيبة سودة لو الواحد ارتكب الزنا مرة، وتبقى مصيبة أصعب بكتير لو 10 مرات. عارف إن أكتر من كده إيه؟ إن الإنسان يستبيح جيرانه فيخونهم في نسائه، وتبقى مصيبة لو الواحد سرق مرة، وعشر مصايب لو 10 مرات. عارف أصعب منها إيه؟ إن الواحد يسرق حاجة حتى ولو قضيب من أراك، عود سواك زي ما النبي قال، من عند جاره. السنة الأخيرة والأدب الأخير من أداب العلاقة بالجيران: ألا أتأخر عن غوثه ومساعدته. إنه لو طلب مني طلب أساعد، إن أنا ما يبقاش جاري زي أي حد. أنا لو جاري طلب مني حاجة مبادرتي أسرع بكتير، لأن إحنا الاتنين قدر بعض. فمدام قدر الشخص ده جنبي وطلب مني حاجة محتاجها فعلا، أبادر. قال صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي سل هذا لماذا أغلق عني بابه ومنعني فضله. يوم القيامة من الناس اللي هتشتكي لربنا وربنا يسمعهم جار طلب مساعدة وكان فعلا يستحقها، والجار التاني عنده القدرة أن يساعده بيها من وقته أو ماله أو أيا كان المساعد، وقفل بابه وما عملناش دعوة بحد يا عم. لا، احنا بنعملش كده مع الجيران. أنا جاري ده اللي ربنا خلقه حتة كده من قدري في حياتي، ده أولى الناس إن أنا أركز بالذات لو ربنا أحوجه ليا. هدول كانوا 6 آداب نبوية وسنن منسية في العلاقة مع الجيران.
1: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العواضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفار قريش لم يتركوا شيئا يؤذوا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وفعلوه، ولا طريقة ليصدوه عن دعوته إلا وأتوا بها. ذهبوا إلى رجل اسمه الوليد بن المغيرة، وهو سيد من سادات قريش، يسمع كلامه ورجل له وزنه، فذهبوا إليه وقالوا: اذهب إلى محمد واسمع ما عنده، شوف اللي عنده، إن أراد مالا أعطيناه، إن أراد ملكا ملكناه، إن أراد امرأة زوجناه، أي شيء، لكن يقف عما يفعل، فإنه فرق بين الابن وأبيه وبين الزوجة وزوجها، وغير ديننا ودين آبائنا، وعاب ديننا ودين آبائنا وأجدادنا. قال: سأذهب. فذهب الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه كل شيء بشرط أن يترك دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع كلام الوليد، قال: انتهيت؟ شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام، تركه حتى يعرض كل ما عنده، ثم قال له: انتهيت؟ قال: نعم. قال: اسمع الآن ما عندي. قال: قل. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات لم يقرأ شيئا غيرها، تخيل، لا رد عليه ولا ناقشة ولا قاعد يجادل، ولا اسمع ما عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، النبي يقرأ والوليد يسمع. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وأخذ يقرأ سورة فصلت، ما يشرح، فقط يقرأ الآيات. الوليد يعرف كل كلمة، كل حرف يعرف معناه، فصيح بليغ. فإن أعرضوا، لن وصل حق هذه الآية، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا تدخل الوليد وقال: يا محمد، أنشدك الله والرحم أن تقف، بس خلاص، مو قادر يسمع تكملة الآيات، آيات فقط، هي آيات يقرأها، لكن تنزل على الوليد كالصاعقة تحرق قلبه، وهو يقول: أنشدك الله والرحم أن تقف، توقف يا محمد، حسبك. فخرج الوليد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الناس ما يكلم أحد، ودخل إلى بيته وأغلق الباب على نفسه. فذهب الناس لأبي جهل: إن الوليد جاءنا بغير الوجه الذي ذهب فيه، تغير وجهه، الوليد ليس الرجل الذي نعرفه. فذهب أبو جهل إلى الوليد وطرق عليه الباب، فتح الباب، أبو جهل شايفه متغير، ما الذي حصل؟ يا وليد، إن أردت مالا أعطيناك من كل المال الذي تريد. قال: قد علمت قريش أني أكثرهم مالا، أنا عندي أموال مو محتاجة فلوسكم. قال: فما سمعت يا وليد؟ شنو شفت من محمد؟ شنو سمعت من محمد؟ قال الوليد لأبي جهل: قد علمت قريش أني أكثرها مالا، أنا مو محتاج المال منكم. قال: وما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، أنا أكثر واحد فيكم يعرف الأشعار، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن مني، أنا أكثر واحد فيكم يعرف الشعر، والله الذي سمعته من محمد لا يشبه الذي يقول شيئا من هذا، لا شعر ولا رجز ولا شيء، كل الذي نعرفه عن الشعر غير موجود في كلام محمد. ماذا تقول؟
قال إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. غضب أبو جهل قال ماذا تقول؟ قل فيه قولا يؤثره عنك العرب. قل فيه أي شيء، ما يصير تقول هذا الكلام، قول شيء يذم القرآن عشان الناس ينقلونه عنك. قال دعني أفكر. وأبو جهل ينظر إليه وأخذ يفكر وينظر إلى السماء ثم ينظر إلى الأسفل ثم يعبس ثم ينظر لأبي جهل ثم يلتفت حتى قال لأبي جهل قولوا للناس سحر يؤثر. فأنزل الله عز وجل ذرني ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. كان عنده أموال وأولاد وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر.

19 أنزلت الآيات في الوليد، اللي لما سمع القرآن خاف وعلم أنه ليس بشعر ولا نثر ولا كلام البشر، كلام يختلف عن كلام البشر، أبلغ وأعظم، يحطم ما تحته كل هذا العلم اليقين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومع هذا يصف كلام النبي والقرآن بأنه سحر تبا له ولأمثاله، وهذا القرآن يتوعدهم بسقر التي لا تبقي ولا تذر. أعظم كتاب كتاب الله عز وجل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الابتلاء الذي أصاب الأمة، مع الضعف الشديد، مع الابتلاء الذي أصاب الدعاة والعلماء، مع الابتلاء الذي أصاب الناس في كل مناحي الحياة، في رزقهم وأوضاعهم وأخلاقهم، لابد أن نفهم منهج الابتلاء، وهو منهج أصيل في القرآن الكريم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ويقول سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. عشرات الآيات تتحدث عن الابتلاء وتبين أن الابتلاء سنة، وأن النتائج ليست في الدنيا فقط، وإنما في الدنيا والآخرة. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة مع سورة الحجرات. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا. الأعراب البدو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه وقالوا آمنا، لكن القرآن كشف حقيقة أن الإيمان لم يستقر في قلوبهم، وإنما ظهر الإسلام بالشهادتين على ألسنتهم. وبطبيعتهم في ذلك العهد يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم، يمنون على المسلمين والمؤمنين، يمنون على الإسلام. يعني هذه طبيعة بشرية هي موجودة فيهم، ودور القرآن الكريم تعديل أخلاق الناس وإعادتهم إلى الحق والصواب. قالت الأعراب آمنا. نذكركم لما جاءوا خلف الحجرات يصرخون بأعلى صوتهم: يا محمد اخرج لنا. هم نفس أنفسهم، هذا الصنف من الناس يتكرر منهم هذا الخطأ، يعني دون قصد. يعني لازم نعرف هذا، هم طبيعتهم هالشكل، يعني فيهم جفاء وفيهم قسوة وفيهم. ولهذا يعني أحدهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين قد تقبلون صبيانكم، من بهر متعجب، يعني هذا عيب عندهم أن يجيب الطفل ويلمه ويشمه ويحبه ويقبله وكذا، هذا عيب. قال: عندي 10 ما قبلت واحدا منهم. طبعا منهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام: يعني ما أصنع لرجل نزع الله من قلبه الرحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الطفل مني، يعني الطفل مني يقدر إذا رآه ما يلمه أو يشمه أو يحب. أصلا هو الطفل والطفلة يجونك يركضون هالشكل رافعين يدينهم وعلشان تحملهم على الأكتاف، وينظرون إليك ويقولون: شوف احنا صرنا طولكم الحين. هالنظرة هذه لها معنى. يعني قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. لأن الله سبحانه يعني عليم بالقلوب. الآية اللي قبلها وش مر علينا فيها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقوى ها هنا، وهذا مجال الحقيقة التنافس. يعني أنت تبي التنافس مع الصالحين مع المؤمنين، شوف يعني تقواك لمولاك. أكرمكم عند الله أتقاكم، ميزان حساس. واتق الله حيثما كنت، اتق الله في كل شيء، في النظرة، في الكلمة، في النفس اللي تنفسه. يعني يا شيخ حتى التدخين، هي حتى التدخين يمكن بعض الناس يسمعون يقول: يا شيخ شدتها. لا لا، ما شدت. يعني هذا الهوى النقي اللي الله سبحانه وتعالى سقاك إياه، ليش أنت تلوثه بالتدخين وتدمر رئتك وتحرق أموالك؟ ومكتوب على العلبة يعني كلام المنتج نفسه أن سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان. فسأل الله سبحانه وتعالى يكره كما مر علينا بأن سبحانه وتعالى يعني
حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أن يكره المدخنين بالتدخين ويكره المتعاطين للمخدرات ويكره لشاربي الخمر الخمر، وهو على كل شيء قدير. والدعاء أيها الأحبة له أثر في حياة الإنسان، دعاء هو العبادة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتم لا تزالون في المرحلة الأولى، قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني يمكن ذكر لي أنا مرة صديق يذكر عن صديقه من هذا الصنف اللي تذكره الآية، وليس كل الناس وليس كل الأعراب، يجب أن ننتبه، يعني فيهم حفاظ وفيهم علماء وفيهم مشايخ وفيهم صالحين وفيهم حجبات وفيهم نقبات وفيهم أهل دعوة وفيهم أهل دين وفيهم أهل جهاد والنعم، لكن ما يخلو. يقول بس يتحسس ويتلمس وين مكان الفلوس، فلوس، يقول فلوس، لا شافني يسوي لي كذي، فلوس فلوس، علمني بس وين في مكان الفلوس، لا تقول لي حلال، لا تقول لي حرام. يا يا يا يا. الآية تعني هذا الصنف من الناس. فبكل شيء سبحان الله، حتى في قضية الإسلام وقضية الإيمان الله سبحانه وتعالى رد عليهم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا دخل الإيمان في القلوب حلل الحلال وحرم الحرام إلى يوم القيامة، خلاص ما في تلاعب في دين الله سبحانه وتعالى. ما يسمي الربا فوائد واستثمار، هذا عبث، هذا عبث. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. يعني حتى في هذه عندهم خوف أن الله يظلمهم وأن الله سبحانه وتعالى يلتهم في أعمالهم، ومعاذ الله، الله سبحانه وتعالى يعطي الكثير على أقل القليل، على يعني يعطي جنة عرضها السماوات والأرض. يا أخي شوف المجاهد له 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يا الله ما هذا الملك، تخيل 100 درجة والدرجة ما بين السماء والأرض، هذا ملك في الجنة. يا الله يا الله، فضل الله واسع يا إخوان، ألا لا يحرمنا وإياكم من هذا الأجر العظيم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. شوف يعني شيء، هذه ما تركت شيئا ولو شيء قليل، لا قليل ولا كثير، بل كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها وأوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حتى شق التمرة يوفيه يوفيه ويربيه ويربيه حتى يغدو كجبل أحد. واتقوا النار ولو بشق تمرة. يا الله، النار نص تمرة يحجب أيها، ينميها الله، ينميها الله، فتصير ساتر بين المتصدق. لأنه يعني يمكن واحد يقول يعني نص التمرة والتمرة هذه يعني ما لها قيمة، أنت ما لها قيمة عندك لأنك شبعان. تعرف أنت المجاهدين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم ريوقة وغداء وعشاء تمرة. يا الله،
تمرة اللي الحين لا رحنا عند التموين نقول ترى ما نبي التمر نرده، لأن بيوتنا متروسة تمر وعيالنا ما يأكلون تمر. يعني حتى أنا سميته قلت هذا كوكاو ربي يأكلوك، ما نأكل تمر، هذا كنز من الفيتامينات ما يأكل تمر. حتى أهل الكويت يسمونه مسامير لركب، أول ما يأخذون البناني لما يحطون قلة التمر يمه ويأكل ويحط الطعام على ريله، إذا الطعام غطى النوى كف ريله قالوا هذا البناي اللي يحذف اللبنة من الأرض لسقه. الله وين الحين ترينج ديد طلبات، وعايشين هالشباب ملخلخين. نال الله ونال يا رجل. لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. سبحانه يصف نفسه بالمغفرة، يغفر الذنوب، يغفر التجاوزات، يغفر المعاصي، رحيم، ما ترك الأعراب في خطأهم بل صوبهم ويصوب عباده ويعلمهم ويفهمهم ويذكرهم وينبههم ويرحمهم ويغفر لهم. لا إله غيره ولا رب سواه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أول حصر الإيمان في صنف من الناس، إنما المؤمنون، إنما هذه أداة حصر، إنما المؤمنون المتصفون بالإيمان الكامل المرضي عند الله المقبول. ما صفاتهم يا رب؟ الذين آمنوا بالله ورسوله. الإيمان بالله إيمان قمة، الإيمان بالرسول قيادة وأسوة اتباع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. بطل إلى النار، ها هو مصعب بن عمير وسط ذلك الحصار، ها هو الفتى المدلل في الجاهلية يخر على الأرض جوعا، يحملونه على العيدان في مشهد يذيب الصخر، ورفيقه الشاب سعد بن أبي وقاص يتحدث عن ألمه فيقول: كنا قوما يصيبنا ظلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدته، فلما أصابنا البلاء اعتزمنا لذلك وصبرنا له، وكان مصعب أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه، ثم لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا، حتى لقد رأيت جلده يتحشف تحشف جلد الحية عنها. يطلع مصعب على رفاقه وعليه بردة مرقوعة بفرو، فتدمع العيون وهي تقارن حاله عندما كان منعما بحالته اليوم. حصار قاس ومؤلم أدمى قلبه عليه السلام، لكن ألمه يزداد لمرأى عمه الشيخ أبي طالب وهو يلازم الفراش، بعد أن هدته السنون وحطمته صلافة رفاق الوثنية، وزاد من حزنه صلى الله عليه وسلم علمه بأن أبا جهل قد جاء لزيارته بمعية عبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة، وهم سبب بعض معاناته. كان ابن أبي أمية سليط اللسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو لسانه يحاول منع أبي طالب من التفوه بأمنية يتحرق لها النبي، فيتحرك صلى الله عليه وسلم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الشيخ الطيب الذي يوشك على الرحيل. دخل عليه ونظر إليه فأخذته الرحمة برجل كأبيه، حماه وذب عنه فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الرجلان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكرر النبي مناشدته، فكرر استفزازهما حتى قال آخر كلماته: هو على ملة عبد المطلب. رفض أن يقول لا إله إلا الله، خرجت روحه، فنهض صلى الله عليه وسلم مثقلا بالحزن عليه، نهض ثم حلف فقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. غادر أبو طالب الدنيا بطلا، لكن بطولته لم تكن لله، كانت لمحمد بن أخيه لا لمحمد رسول الله. كان نضاله حمية لا عبادة، أما الله جل جلاله، أما الجنة فلا رصيد لها في نفسه. كم توجع نبي الله حين سمع عمه يقول: لولا أن تعيرني قريش يقولون

0: إن قريشا لن تسعفه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلحق به ابن عمه علي حائرا
1: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بأي منطق تتكلم؟ أنت مجنون؟ تريدنا نحارب دولة عظمى عندها مجموعة من القواعد العسكرية؟ مستحيل مستحيل ننتصر عليها. دائما هذا الفكر وهذا المنطق الدنيوي هو اللي يسيطر على الناس. ترى احنا عارفين ان هذه الدولة العظمى عندها 750 قاعدة عسكرية في 130 دولة، منها دول خليجية ومنها دول عربية. احنا عارفين كل هالأمور وعارفين ان هذه القواعد العسكرية مغلفة تحت شعار السلام ونبذ الإرهاب وما شابه، عارفين كل هالأمور. لكن اللي ما يعرفوا البعض انه في حاجة اسمها تسلح بالدين، تسلح برب العالمين، تسلح بالإيمان، تسلح باليقين. كثير منا يتجاهل هذا الأمر، لذلك المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه، وهذه هي أكبر مشكلة احنا جالسين نواجهها. ربنا يقول في كتابه الكريم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. في دليل أكبر من هذا الدليل؟ البعض يقول أن بعض الآيات والسور نزلت في مناسبات محددة وفي وقت محدد. يا جماعة ما يصير هذا الكلام، يعني لما الشرع حل الأربعة، لا، هذا الموضوع ممتد لجميع الأجيال. الأشياء اللي تمشي على مزاجنا ممتدة لجميع الأجيال، لكن الأشياء الفاصلة والأشياء اللي فيها أمور مصيرية صارت بس لمناسبة محددة. هذا كلام ما منطقي أبدا. على إيش إحنا نروح نصلي في المساجد وندعي ربنا ونصوم اثنين وخميس وفي الأخير اليقين ما موجود؟ ترى إحنا محتاجين تغيير من الداخل عشان ننتصر وعشان نتقدم خطوة. محتاجين تغيير من الداخل. إحنا ليش كل سنة نتراجع؟ ليش كل جيل نتراجع بدل لا نتقدم؟ على أي أساس عندنا تاريخ وعندنا أجيال وعندنا أجداد وعندنا ناس شقوا الصخر؟ على أي أساس؟ آخر شيء لما إحنا جينا ما قادرين نخطو خطوة واحدة خوفا من المنطق الدنيوي، وإحنا عندنا أكبر وأعمق منطق اللي هو المنطق الديني. يا جماعة عقيدتنا صارت متزعزعة، فيها شك. ليش؟ إحنا لازم نتخطى هذه الخطوة، لازم يكون عندنا هدف مصيري، هدف يرفعنا لفوق ما ينزلنا لتحت. يقول أحد الأشخاص: إحنا ما ملتزمين دينيا. يا أخي في أحلى من إنك ما تكون ملتزم دينيا لكنك واعي لهذا الشيء وتدعو رب العالمين إنه يهديك. يا أخي حتى لو أنت ما ملتزم دينيا وخايف إن ربنا يعاقبك على عدم التزامك، والله لو رحت وجاهدت وربنا خد أمانته، يا أخي ضمنت الجنة. تعرف إن في ناس مستعدين يعيشون مليون حرب ولا إنهم يعيشوا في الذل؟ ترى هي ما مسألة مجرد جهاد أو تخبط أو ما شابه، لا، هي معركة نفسية وجودية عقائدية دينية إنسانية. فإذا ما كنت إنسان الآن متى بتكون؟ إيش كثر الناس بتعيش؟ على الأقل يكون لنا موقف.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف خلق جميل ورائع، وخلق يبعث الإنسان على أن يكون مسيطرا ومحتويا على الأمور التي قد تعتريه أو قد تكون في حياته مصدر إزعاج أو قلق. صفة مهمة تجعل الإنسان يتعايش في حياته، يجعل الإنسان أيضا يحتوي مشاكله، يجعل الإنسان أيضا يكون محط راحة وسرور لمن هم حوله. هذه الصفة أيها الأحبة هي صفة الرفق. صفة الرفق صفة جميل الإنسان المسلم أن يتحلى بها، ورائع للمرء أن يتعود عليها. فكما هو معلوم أن الإنسان ربما لا يكون رفيقا في طبعه، ولكن يتطبع على ذلك. فإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الإنسان أيضا الرفق يكون بأن يتعلم الإنسان المهارات للرفق. ثمرات الرفق ثمرات قوية جدا. ولكن ما معنى الرفق؟ الرفق أيها الأحبة هو لين الجانب سواء في القول أو الفعل، والأخذ بالأسهل، وأيضا أن يكون الإنسان وسطا بين العنف وبين اللين، وهو ضد العنف طبعا. فالرفق لا ينافي أن يأخذ الإنسان بالفرص وأن يغتنمها، لا ينافي أبدا، بل هو مصدر لكي يتعلم الإنسان مهارة اغتنام الفرص. ولا يتنافى أيضا مع أن يكون الإنسان مجد ومجتهد، بالعكس، الذي فيه رفق تجده في جد وفي اجتهاد، ولكنه بتؤدة وبرفق وبإتقان لهذا العمل. وهذا ما يميز الرفق عن غيره، أن يكون الإنسان يقدم على الشيء بماذا؟ بإتقان ومهارة في إنهاء هذا الشيء أو في احتواء الأمر الذي يريد أن يقبل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة حث على ذلك الأمر، فلذلك في حديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث متفق عليه يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. بمعنى أن الرفق إذا كان في الأمر جعله جميلا ورائعا، وإذا نزع من شيء فإنه يكون الضد. أيضا قول الصحابي الجليل جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. وجاء في حديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل فيهم الرفق. أيها الأحبة، لا يخلو بيت من مشاكل، ولا يخلو إنسان أيضا من مشاكل مع نفسه. قد تكون مع نفسك يعني في بعض القرارات يكون هناك صراع، يكون أيضا في بيتك قد يكون مشاكل ما بين الأولاد، أو مشاكل ما بينك وبين أهلك، أو ما بين الآخرين. فإذا كان الإنسان ذا تؤدة وذا رفق علم كيف يحل هذه أو كيف يعالج هذه المشكلة. ففي الحقيقة أن الرفق يكون حتى مع النفس في التعامل مع العبادات. إذا الإنسان فرط في طاعة من الطاعات مثلا، الأصل أن يرفق مع نفسه وأن يكون محتويا لها، لأن النفس تحتاج أيضا إلى رفق، تحتاج إلى توازن في معطيات الحياة. فختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الصفة الطيبة، وأن يجعلنا ممن ينعمون في دنياهم وفي أخراهم، وأن يوفقنا لسلوك طريق السعادة والطاعة والعبادة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا ومات كذلك صائما مجاهدا. زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري. عرف زيد بن سهل النجاري المكنى بأبي طلحة أن الرميصاء بنت ملحان النجارية المكنات بأم سليم قد غدت أيما بعد أن توفي عنها زوجها، فاستطار فرحا لهذا الخبر. ولا عجب، فقد كانت أم سليم سيدة حصانا رزانة راجحة العقل مكتملة الصفات، فعزم على أن يبادر إلى خطبتها قبل أن يسبقه إليها أحد ممن يطمحون إلى أمثالها من النساء. وكان أبو طلحة على ثقة من أن أم سليم لن تؤثر عليه أحدا من طالبيها، فهو رجل مكتمل الرجولة مرموق المنزلة طائل الثورة، وهو إلى ذلك فارس بني النجار وأحد رماة يثرب المعدودين. مضى أبو طلحة إلى بيت أم سليم، وفيما هو في بعض طريقه تذكر أن أم سليم قد سمعت من كلام هذا الداعية المكي مصعب بن عمير، فآمنت بمحمد واتبعت دينه. لكنه ما لبث أن قال في نفسه: وما في ذلك؟ ألم يكن زوجها الذي توفي عنها مستمسكا بدين أبائه، نائيا بجانبه عن محمد ودعوة محمد؟ بلغ أبو طلحة منزل أم سليم واستأذن عليها فأذنت له، وكان ابنها أنس حاضرا، فعرض نفسه عليها فقالت: إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد، لكني لن أتزوجك، فأنت رجل كافر. فظن أبو طلحة أن أم سليم تتعلل عليه بذلك، وأنها قد آثرت عليه رجلا آخر أكثر منه مالا أو أعز نفرا، فقال لها: والله ما هذا الذي يمنعك مني يا أم سليم؟ قالت: وما الذي يمنعني إذا؟ قال: الأصفر والأبيض، الذهب والفضة. قالت: الذهب والفضة؟ قال: نعم. قالت: بل إني أشهدك يا أبا طلحة وأشهد الله ورسوله أنك إن أسلمت رضيت بك زوجا من غير ذهب ولا فضة، وجعلت إسلامك لي مهرا. فما إن سمع أبو طلحة كلام أم سليم حتى انصرف ذهنه إلى صنمه الذي اتخذه من نفيس الخشب، لكن أم سليم أرادت أن تطرق الحديد وهو ما زال حاميا، فأتبعت تقول: ألست تعلم يا أبا طلحة أن إلهك الذي تعبده من دون الله قد نبت من الأرض؟ فقال: بلى. قالت: أفلا تشعر بالخجل وأنت تعبد جذع شجرة جعلت بعضه لك إلها، بينما جعل غيرك بعضه الآخر وقودا له يصطلي بناره أو يخبز عليه عجينة؟ قال: ومن لي بالإسلام؟ قالت: أنا لك به. قال: وكيف؟ قالت: تنطق بكلمة الحق فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تمضي إلى بيتك فتحطم صنمك ثم ترمي به.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: فانطلقت أسارير أبي طلحة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تزوج من أم سليم. فكان المسلمون يقولون: ما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم، فقد جعلت صداقها الإسلام. منذ ذلك اليوم انضوى أبو طلحة تحت لواء الإسلام، ووضع طاقاته الفذة كلها في خدمته، فكان أحد 70 الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، ومعه زوجه أم سليم، وكان أحد النقباء 12 الذين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة على مسلمي يثرب. ثم إنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازيه كلها، وأبلى فيها أشرف البلاء وأعزه، لكن أعظم أيام أبي طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو يوم أحد. لما كان يوم أحد انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفر إليه المشركون من كل جانب. عند ذلك لم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نفر قليل في طليعتهم أبو طلحة. وقف أبو طلحة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كالطود الراسخ، بينما وقف النبي عليه الصلاة والسلام خلفه يتترس به. ثم شد أبو طلحة قوسه وركب عليها سهامه التي لا تخطئ، وجعل يذود بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمي جنود المشركين واحدا إثر واحد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول من خلف أبي طلحة ليرى مواقع سهامه، فكان يرده خوفا عليه ويقول له: بأبي أنت وأمي، لا تشرف عليهم فيصيبوك، إن نحري دون نحرك وصدري دون صدرك، وجعلت فداك يا رسول الله. وما زال أبو طلحة ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كسر 3 أقواس وقتل ما شاء الله أن يقتل من جنود المشركين.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: وكما كان أبو طلحة جوادا بنفسه في سبيل الله في ساعات البأس، فقد كان أكثر جودا بماله في مواقف البذل. عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا، ومات كذلك صائما مجاهدا، فقد أثر عنه أنه بقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نحوا من 30 عاما صائما لم يفطر إلا في أيام الأعياد حيث يحرم الصيام، وأنه امتدت به الحياة حتى غدا شيخا ثانيا، لكن شيخوخته لم تحل دونه ودون مواصلة الجهاد في سبيل الله. ومن ذلك أن المسلمين عزموا على غزوة في البحر في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأخذ أبو طلحة يعد نفسه للخروج مع جيش المسلمين، فقال له أبناؤه: يرحمك الله يا أبانا، لقد صرت شيخا كبيرا، وقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فهل لا ركنت إلى الراحة وتركتنا نغزو عنك؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، انفروا خفافا وثقالا، صدق الله العظيم. فهو قد استنفرنا جميعا شيوخا وشبانا ولم يحدد لنا سنا، ثم أبى إلا الخروج. وبينما كان الشيخ المعمر أبو طلحة على ظهر السفينة مع جند المسلمين في وسط البحر، مرض مرضا شديدا فارق على إثره الحياة، فطفق المسلمون يبحثون له عن جزيرة ليدفنوه فيها، فلم يعثروا على مبتغاهم إلا بعد 7 أيام وأبو طلحة مسجا بينهم لم يتغير فيه شيء، كأنه نائم وفي عرض البحر بعيدا عن الأهل والوطن، نائيا عن العشير والسكن، دفن أبو طلحة. وماذا يضيره بعده عن الناس ما دام قريبا من الله عز وجل. رحم الله أبا طلحة وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم ليلة القدر. أيها الإخوة، هناك علم بخلقه، وهناك علم بأمره، وهناك علم به. العلم بخلقه موضوعات الجامعات في العالم: قسم العلوم، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الفلك، الإنسانيات، علم التربية، علم النفس، علم الاجتماع، الحضارات، التاريخ، الجغرافيا. يعني في بالحياة ظواهر، الظاهرة الفلكية موضوع علم الفلك، والظاهرة الفيزيائية موضوع علم الفيزياء، والظاهرة النفسية موضوع علم النفس. هذا علم بخلقه، اختصاص الجامعات في الأرض. والعلم بخلقه أصل في صلاح الدنيا. هذه العلوم فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل، أما إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع. وهناك علم بأمره، اختصاص كليات الشريعة في العالم الإسلامي: الحلال، الحرام، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام البيوع، الكفالة، الحوالة، القرض، إلى آخره. يعني أي كتاب فقه بأبوابه التقليدية، هذا موضوع العلم بأمره. لكن العلم به موضوع ليلة القدر. العلم به أيها الإخوة، العلم بخلقه والعلم بأمره يحتاجان إلى مدارسة. معنى مدارسة، لابد من مدرس، من كتاب، من منهج، من إلقاء درس، من حفظ، من مراجعة، من أداء امتحان، من نيل شهادة. مجموع هذه النشاطات اسمها المدارسة. هذه المدارسة تنتهي بمعلومات في الدماغ. المدارسة في العلم بخلقه والعلم بأمره تنتهي بمعلومات محشوة في الدماغ، ولا علاقة لها إطلاقاً بسمو النفس أو طهرها أو سقوطها أو انحطاطها. يعني قد تجد طبيب يحمل أعلى شهادة في العالم ولا يصلي ويشرب الخمر، وقد يزني. اختصاصه شيء وسلوكه شيء آخر. وأنت أيها الإنسان، لا يعنيك من هؤلاء العلماء في الدنيا سلوكهم إطلاقا، يعنيك علمهم. فقد تؤثر طبيب متفوق في اختصاصه ليس ملتزما ولا مستقيما على طبيب آخر معلوماته محدودة لكنه تقي، بهمك علمه. لكن أي إنسان على وجه الأرض لا يمكن أن يصغي إلى رجل دين إن لم يكن سلوكه متناسباً مع علمه، شيء بالفطرة، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن مصداقية الإنسان التطابق بين أفكاره وبين أفعاله. على كل، العلم به شيء آخر. العلم به ليس طريقه المدارسة، طريقه المجاهدة. فرق كبير بين المدارسة، أي إنسان أوتي عقلاً وذاكرة قوية وفهماً وإدراكاً عاماً يسمع الدرس يحفظه يعيده. فالمدارسة ما لها علاقة بالسلوك، لها علاقة بكسب المعلومات وإيداع بالدماغ. أما المجاهدة استقام، غض بصره، ضبط لسانه، ضبط دخله، تحراه حلالاً، ضبط إنفاقه، ضبط بيته، ضبط أولاده، جاهد نفسه وهواه بمئات المواقف ينتصر لله ورسوله ويضع حظوظه من الدنيا تحت قدمه. العملية اسمها المجاهدة. ويا أيها الإخوة الكرام، مشكلتنا أنه ما إن نذكر كلمة جهاد إلا ويقفز إلى الذهن الجهاد القتالي، مع أنه بنص القرآن الكريم هناك أنواع ثلاثة من الجهاد لا علاقة للقتال فيها إطلاقا. أول جهاد جهاد النفس والهوى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في استقامة، في إقبال على الله، في توكل، في ثقة بالله، في محبة، في اندفاع لعمل صالح، في بطولة، في مؤاسرة، في تزكية، في بكاء، في خشوع، في راحة نفسية، في شعور بالأمن، في سعادة. هالمشاعر الرائعة التي تجعل الإنسان بطلاً، تجعله كالمرجل، تجعله طاقة كبيرة جداً، تجعله واحداً كألف. هذا الاتصال بالله هو موضوع المجاهدة. جاهد تشاهد. الفرق الكبير بين المجاهدة والمدارسة كما بين السماء والأرض. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان شيء لا يوصف، بينما حقائق الإيمان شيء عادي جداً. يعني أنت لا تملك كوخ لكن عندك خارطة لقصر، لك شو؟ 8x6 الغرف، الشرفة، بر وبحر، الإطلالة، الحدائق، ورق، هذا ورق، هذا ورق، والذي يملك هذا الورق ليس عنده كوخ يسكنه. حقائق الإيمان معلومات، أما حلاوة الإيمان أنك تملك هذا القصر وتسكنه. كم هي المسافة بين من يملك ورق عليه خارطة القصر وبين من يملك القصر نفسه؟ حلاوة الإيمان تصل بها إلى الله، وإذا وصلت إليه وصلت إلى كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. هذا الذي جاء إلى سيدنا خالد كمدد، سيدنا خالد طلب 50,000 جندي مدد يواجه عدو 300,000 معه 30,000، طلب من سيدنا الصديق 50,000 مدد، أرسل له واحد اسمه القعقاع ابن عمر. لما وصل قال له: أين المدد؟ قال له: أنا المدد. قال له: أنت؟ قال له: أنا، وهذا الكتاب. فتح الكتاب، يقول سيدنا الصديق: والذي بعث محمدا بالحق إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم. الواحد كمليون، الواحد كألف، لأنه ذاق حلاوة الإيمان، لأنه عرف الله، لأنه يملك علما به، بخلقه شيء، بأمره شيء، يملك علما به. والعلم به لا يأتي من المدارسة، يأتي من المجاهدة. بقدر استقامتك، بقدر انضباطك، بقدر تحريك الحلال، بقدر غض بصرك، بقدر ضبط لسانك، بقدر مجاهدة نفسك وهواك تصل إلى الله. لذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لذلك ليلة القدر كما قال الله عز وجل خير من ألف شهر، طبعا لأنه في تاريخ هجري وميلادي. ليلة القدر يمكن أن تكون في أي ليلة من السنة على مدى الأعوام. رمضان ينزلق من شهر إلى شهر، فليلة القدر يمكن أن تكون في أي ليلة بالأرض على مدى التاريخ. إذن هي حالة مع الله، إلى أن تكون حالة مع الله أقرب إلى أن تكون ليلة معينة، لكن هي في رمضان، ورمضان شهر القرآن، وإنا أنزلناه في ليلة القدر. يعني إن أردت أن تتعمق قليلاً، متى كان النبي عليه الصلاة والسلام مؤهلاً لنزول القرآن عليه؟ حينما قدر ربه حق قدره، قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن ليلة القدر الليلة التي تقدر الله حق قدره، تعرف عظمته، تعرف كماله، تعرف أسماءه الحسنى، تعرف صفاته الفضلة، تعرف حلمه، تعرف رحمته، تعرف حكمته، تعرف كماله، تعرف ماذا أعد للمؤمن من نعيم مقيم. أنت حينما يكون الموضوع عن الله عز وجل هو موضوع ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان مؤمن بقدر إيمانه، بقدر مجاهدته لنفسه، يتلقى من الله المدد، يتلقى من الله التوفيق، يتلقى من الله النجاح، يتلقى من الله القرب، يتلقى من الله السداد، يتلقى من الله الأمن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. الألف شهر تقريبا 80 سنة، وهذا العمر أقصى عمر يعيشه الإنسان تقريبا، في حالات نادرة 90%، وفي حالات مألوفة 60-70، أما 80 يعني لو أنك أمضيت عمرك بأكمله تؤدي العبادات أداءً تاماً من دون أن تقدر الله عز وجل، هذه الليلة تفوق عمراً مديداً يقضيه الإنسان بعبادات ليس فيها تقدير لله عز وجل. لذلك هذا الفرق بين العالم والعابد، لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب، طبعاً على الشبكية فقط، على سائر الكواكب. لذلك أيها الإخوة، أنت حينما تقرأ كتاب فقه تبحث في أمره، حينما تقرأ كتاب فلك تبحث في خلقه، لكن إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض من أجل أن تعرفه. أنا أضرب مثل بس للتوضيح، واحد ركب طائرة من بغداد إلى بيروت، وحلقت الطائرة فوق دمشق، وأطل من النافذة فقيل له هذه دمشق، فإذا عاد إلى بلده وسئل هل رأيت دمشق؟ يقول نعم، كنت راكباً بالطائرة وأطللت من النافذة فرأيت المدينة. هي معرفة. في إنسان نزل في مطار دمشق وأقام ساعة في قسم الانتظار، هل وصلت إلى دمشق؟ نعم، ساعة. في إنسان نام ليلة بفندق المطار، هذا أعلى، شاهد الأخبار، سمع بعض التفاصيل. في إنسان أتيح له أن يبقى يوما في المدينة، تجول فيها، زار الأموي وزار جبل قاسيون وزار ضريح صلاح الدين. هل رأيت دمشق؟ واحد كان بمهمة رسمية أقام فيها أسبوع، أخذوه إلى أماكن أخرى، إلى الزبداني، إلى بعض الأماكن الجميلة، وزار بعض الشوارع والأسواق، هذا أعلى. في واحد درس جامعة بدمشق 4 سنوات وسكن ببيت وصار له احتكاك مع الأهل مع الناس، شاف عادات البلد تقاليدها، هذا رأى دمشق. وفي إنسان ولدان بدمشق يعرف كل شيء عنها. إن سألت هؤلاء جميعا هل تعرف دمشق؟ الجواب نعم. كم هي المسافة بين الذي رآها من الطائرة وبين الذي ولد فيها؟ فالمعرفة متفاوتة. كلنا يقول أنا أعرف الله، لكن معرفتك بالله عز وجل بقدر تفكرك في خلق السماوات والأرض. كلما تفكرت في خلق السماوات والأرض ازددت معرفة بالله عز وجل. هذه المعرفة هي أثمن رأس مال تملكه، أن هذه المعرفة وراء استقامتك، سبب إقبالك، سبب اتصالك، سبب خضوعك، سبب خشوعك، سبب تضحيتك، سبب التزامك، سبب أنك في حالات معينة وقفت مع النص لا مع مصالحك. يعني الحديث الشهير: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني أن يكون الله في قرآنه والرسول في سنته، عند التعارض مع مصالحك تقف مع النص ومع الحكم وتضع مصلحتك المتوهمة تحت قدمه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالإنسان حينما يفكر في خلق السماوات والأرض، ويكاد يكون التفكر الطريق الوحيد لمعرفة الله. والدليل: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فلذلك هذه العبادة التي بقي بها الصحابة الكرام في مكة سنوات طويلة، الآيات المكية في معظمها: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. السور المكية في معظمها تتحدث عن الكون. لماذا؟ أيها الإخوة، أنت حينما تقرأ آية فيها أمر لك موقف من هذه الآية، ماذا يقتضي موقفك منها؟ أن تأتمر بما أمر. وأنت حينما تقرأ آية فيها نهي، ما موقفك منها؟ أن تنتهي عما عنه نهى وزجر. وأنك إذا قرأت آية فيها وصف للجنة، ما يقتضي موقفك منها؟ أن تسعى إلى الجنة. وإن قرأت آية فيها وصف لأهل النار، ماذا يقتضي منك أن تكون مع هذه الآية؟ أن تفر من النار، أن تتقي النار ولو بشق تمرة. وإذا قرأت قصة أمة أهلكها الله فيما مضى، ماذا يقتضي منك في هذه الآية؟ أن تتعظ بمن أهلكهم الله بمعاصيهم. لكن ماذا تفعل بألف وثلاثمائة آية تتحدث عن الكون؟ ما موقفك منها؟ التفكر. كأن الآيات الكونية التي ذكرها الله في القرآن الكريم هي منهج للتفكر. إذا الله عز وجل قال يتحدث عن الماء وما أنتم له بخازنين، لو أردت أن تخزن ماء عام لاحتجت إلى مستودع يساوي بيتك تماما. إذا بيتك مئة متر ضرب ثلاثة ونص، أنت بتحتاج ماء بالعام بقدر مساحة بيتك. الله عز وجل جعله في جبل، وكل يوم بتدفق بضعة أمتار من هذا الماء العذب الزلال. المواسم الشديدة 34 متر مكعب، بوقت الصيف ووقت الجفاف 4 أمتار مكعبة. من خزن لك هذا الماء؟ فكل آية في القرآن الكريم تقتضي التفكر. لذلك من أجل أن نقدر الله حق قدره، من أجل أن نعيش ليلة القدر، يجب التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في خلق السماوات والأرض. والآية الأصل في هذا الموضوع والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الويل لمن لم يتفكر بهذه الآية، الويل لمن لم يتفكر بهذه الآية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية أصل في التفكر، والتفكر أرقى أنواع العبادات. التفكر يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله. التفكر أوسع باب ندخل منه على الله، وأقصر طريق إلى الله. تذكر مثل الذي رأى دمشق. في إنسان يقول الله خلق السماوات والأرض، في إنسان في عنده مخزون من آيات الله الدالة على عظمته لا ينتهي الحديث عنه بمئات الساعات. طعام آية، شراب آية، ابن آية، الولادة آية.

هذا الميل سبب الفصول. الأرض هنا والشمس هنا، الصيف في القسم الشمالي، لما أصبحت الأرض هكذا بعد 6 أشهر صار الصيف هنا والشتاء هنا. والآن اذهب إلى أستراليا، نحن نكون في الصيف في 45 درجة حرارة، أنا سافرت إليها في هذا الوقت، وصلت إليها 5 تحت الصفر وصفر وثلاثة. طيب لولا ميل المحور لما كانت فصول. طيب لو كان المحور موازي لمستوي دورانها الحياة انتهت. القسم المواجه للشمس حرارته 350 درجة فوق الصفر، والقسم الذي بالطرف الآخر حرارته 270 تحت الصفر. يعني ميل المحور من آيات الله الدالة على عظمته. دورانا على محور ليس موازيا لمستوي دورانها شكل الليل والنهار، أما إذا كان تدور هكذا والشمس هنا نهار أبدي وليل أبدي، ما عاد في إن في اختلاف الليل والنهار، ما عاد في نهار يعقب الليل. فكلما تفكرت في آية من آيات الله الدالة على عظمته اكتشفت الحقائق. هلأ أنت مثلا لو كان مثل من واقع الحياة، جندي غر التحق بالخدمة الإلزامية، قال له عريف ازحف، لا يزحف لأنه 7، وقد يعترض وقد يقول له كلمة قاسية، لكن إذا قال له قائد اللواء شوف الأمر نفسه قال له ازحف، عزاي صار بالأرض، وطلعت منه الزاي صار بالأرض، الأمر أمر، من 7 ازحف ومن لواء ازحف، كلما عظم الآمر عظم الأمر. لذلك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر، وهذا حال المسلمين. ما في معصية ما لها فتوى، يعني شيء غير معقول. الإسلام كان مكعب حديدي واضح المعالم، ثم أصبح كرة حديدية 4 نتوءات تلاشت، ثم أصبح كرة مطاطية مرين، ثم أصبح غاز هلأ لا شكل محدد ولا حجم محدد، كل شيء اسمه إسلامي، حفلة مختلطة إسلامية، مولد بمسبح مختلط إسلامي تلقى الكلمات فيه. يعني أخذ الإسلام وضع غير معقول إطلاقاً، ما عاد في شيء. لذلك يقول بعض الزعماء الآسيويين أنا أفتح نوافذ غرفتي لأجدد الهواء فيها، ولكني لن أسمح للرياح العاتية أن تقتلعني من جذوري. فالإنسان بينفتح العالم، بيطلع الثقافات، بيعاشر الآخرين، أما أنه يضيع دينه هنا الطامة الكبرى. فيا أيها الإخوة، ليلة القدر ليلة هي أفضل ليلة على الإطلاق بحياتك. لذلك إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أفضل ليلة على الإطلاق ليلة القدر، وأفضل يوم على الإطلاق بحياتك يوم 10 من ذي الحجة. هذا اليوم أفضل يوم، والليلة هذه أفضل ليلة على الإطلاق. فلذلك أيها الإخوة، الإنسان يبدأ بالتعرف إلى الله، بالتفكر في خلق السماوات والأرض. يعني أمامك أسماء، لو أن هذا الماء ملح أزاج ماذا تفعل؟ لتر البنزين ببعض البلاد النفط 1/10 من كلفة تحلية لتر ماء. الماء العذب الفرات شيء ثمين جدا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ يعني التفكر بخلق السماوات والأرض يعرفك بالله. كلمة الله

0: للمتفكر كلمة كبيرة جدا، وكلمة الله لغير المتفكر لا تعني شيئا. لذلك أنا لا أصدق أن إنسان يسب الذات الإلهية إلا يكون إيمانه صفر، صفر إيمانه. أما إذا عرفه يعني شيء، تصبح إنسانا آخر. يعني كل إنسان تعرف إلى الله كأنه أدرك ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي، يعني تصبح حياتك في سلام إلى أن تظهر الحقائق حتى طلوع الفجر. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب. مالك يا ماهر، انت لسه خجلان؟ ما تلبس الترنج وتاخد راحتك يا راجل.
1: بدري يا فضل، لسه بدري على النوم، لسه ما أذن المغرب.
0: حتى ولو، البس وغير وخد راحتك يا راجل.
1: بصراحة أنا مش عارف كيف أشكرك يا فضل، وحاس حالي إني متجل عليك.
0: الله يسامحك يا راجل، ما أنت شايف عمارة وفيها شوكتين فاضية.
1: يا سيدي بارك الله فيك.
2: زمير، كيف الغلة؟
3: إيه كويس يابا.
2: قديش يعني؟
3: سرقت 3 مليون من السوبر ماركت، وسرقت جوالين، وسرقت حبل غسيل مليان أواعي.
2: نعم، 3 مليون من السوبر ماركت؟ أنت بضحك علي ولا؟
3: ما هو يابا صاحب السوبر ماركت كان ماخد كل المصاري، وأنا قحشت الباقي.
2: ولا طلع المصاري بقول لك، لا حسن أمغطك بالأرض مغط، طلع.
3: فيش يابا، والله ما معي.
2: طيب تعال بجك، تعال تعال. عالموم، انا عارف انك بتهف من وراي، بس راح تيجي يا سمير. وانت يا زارة كيف الوضع؟
4: السوق يابا ضارب علشان اخر الشهر.
2: طيب قديش طلعتي؟
4: يا دوب 200 شيكل.
2: طيب هاتي هاتي، الله يحرقك انت واخوك. اسمع لما اقول لك انت يا هذا الوضع ما جبنيش، بدي نشاط، بدناش يصير عندنا ازمه ماليه وصير عندك كساد اقتصادي، بدي نشاط، بدي تخترعوا طرق للتسول والشحن احسن، بدي تكونوا مودرن، بدي تكونوا ناس فوق فوق، تجيبوا لبن العصفوره، بدي كل حاجه تكون فيكس عندكم. بديش حد يقول انه انت متسوله مش كويسه، ولا انت حرامي من الجنتل. مفهوم؟
4: مفهوم يابا.
5: وين يا فايز دار صاحبه هاد؟ بشوف لفين البلد كلها.
6: صبرك علي، شكلي تهد
5: وعامل حالك عارفها.
6: هو صاحبي ولا صاحب اخوك؟ انا مرة واحدة وصلت اخوك بالسيارة.
5: طيب ركز،
6: شكلها هادي يلي جنبها. انا ذاكر دارهم في مدخلها شجر ومدخل واسع.
5: اذا هذه، لانه الدار التاني ملهاش مدخل واسع.
6: عندك
7: شو عملت؟
8: لسه يا ابو محمد، الولد ما رجع.
7: انا خايف الفرصة تضيع من بين ايديك يا ابو هاني.
8: ما انا بعت الاولاد يدوروا عليه ويرجعوه على الدار.
7: حلو، بس بدك تسرع في الرد يا ابو هاني.
8: ليش؟ في حدا تقدم للبنت؟
7: على وشك يا ابو هاني، البنت لقطة واللي وراها كنز كبير ما بتعوض.
8: ويش العمل يا ابو محمد اذا الولد ضلوا معارض؟
7: انا بقول تقعدوا معاه اخر مرة اذا وافق كان بها،
8: وإذا ضلوا معصلج إيش نساوي؟
7: والله ما أنا عارف إيش أقول لك.
8: طب بلا مؤاخذة، ينفعش أجبرها أنا يا أبو محمد؟
7: إيش تجبرها؟ هي البنت سايبة تجبرها؟ بنت بنوت هذه يا زلمة، وأنت اختيار. لو قلت لسه لواحد من أولادك المتجوزين الواحد، ها بأخذ بغطي في الكلام. أما أن تجبرها، الله يجبرك بين يجبرك يا راجل.
8: اغلطنا يا أبو محمد، خلاص اغلطنا، ما رديتش علي. إذا ضلوا معصلج إيش نساوي؟
7: نروح نخطبها بدون علمه وتحطه تحت الامر الواقع.
5: هذا مش كلامنا، هذا كلام ابوك.
1: يعني ابوي قالكو روح جيبوه؟
6: هو احنا بدنا نجيبك بدون اذنه يعني؟
1: طيب على اي اساس بده ياني ارجع؟
5: بدون اساس.
1: كيف يعني بدون اساس؟ كيف؟ مش هو طردني عشان الموضوع اياه وقال لي ما بترجع الا لازم توافق؟
6: يا سيدي ابوك بدوش يضغط عليك، راجع نفسه ولقي حاله غلطان.
5: يلا قوم هات غراضك واطلع معانا.
8: انا يابا ما بدي اغصبك على حاجة انت بتكش اياها، واي امر بخصك لازم يكون بموافقتك.
1: اذا ما بدك تغصبني زي ما بتقول، ليش طردتني من البيت يابا وخليت اخوي الكبير يضربني؟
8: يا ابني اسمع، انت شاب ومش حامل مسؤولية، واحنا بنتأمل فيك الخير. انت شايف وضعنا تحت الصفر، وكل املنا انك تنقذنا من هذه المأساة.
1: انا يابا مستعد اقطع حالي عشان خاطركم، انت ابوي واولادك اخوتي، بس بالصورة هذه بقدرش.
8: طيب يابا نجوزها، وبعد هيك بجوزك اللي بدك اياها.
1: يابا حرام، هذا بدك اياني اتجوز عشان اخذ مال البنت وانهبها وبعد هيك ارميها واتجوز غيرها؟
8: يابا احسبها كويس، املنا كله متعلق فيه. بالله عليك يابا تفكر كويس.
1: انا يابا بفكر منيح وكويس من زمان وميخد قراري.
8: طيب يابا براحتك، خش حط اواعيك ونام في الدار.
7: يا ابو هاني ايش اللي صار؟
8: راكب راس الولد يا ابو محمد.
7: طيب افهم يعني.
8: مش عارف، إلنا اسبوع بنحكي معاه وفش امكانية.
7: طيب اسمع ابو هاني.
8: قول يا ابو محمد سامعك.
7: زي ما حكينا نحطه تحت الامر الواقع.
8: يعني نروح نخطبها زي ما حكيت؟
7: صحيح ابو هاني.
8: طيب بنفع هيك؟
7: بنفع نص، ما هو ما في حل غير هيك. نطلب البنت ونقرأ الفاتحة ونربطها يا سيدي.
8: طيب وإذا سألوا عنه إيش نقول؟
7: يا غمي بسألوش، ما هم عارفين أبو هاني وعارفين أولاده. شايف كيف؟ وفي البداية الواحد بسألش وبعدين منخرجها، بنقول لهم عليه امتحانات، المهم نربط البنت وهالكنز هذا ما يروح على حد غيركم.
8: يا عين عليك يا كبير، والله بتفكر. أي والله اسمها بيرجع رجع نيفين. هاني يا هاني.
5: أيوة يابا.
8: الألف شيكل اللي معاك أعطيهن لأخوك، أخد هاي 100 دينار مني كمان أعطيهن إله علشان يدفع رسوم الجامعة.
5: أعطيه المصاري اللي معي والسيارة.
8: اسمع الكلام، بكرة راح يرجع إلك قدهن 100 مرة.
5: ليش يابا؟ وافق على الزواج؟
8: بعدين بعدين، بس أنت أعطيه خليه يدفع الرسوم.
5: حاضر يابا.
9: شو بشوف دفعت الرسوم وافقت على الزواج؟
1: انت مجنون يا فضل. كيف بدي اوافق؟
9: طيب وكيف دفعت الرسوم؟
1: خلاص يبدو اهلي شكلهم اقتنعوا اني مش راح اوافق على الزواج، عشان هيك يأسوا مني واعطوني المصاري.
9: طب ممتاز، مدام اهلك اقتنعوا ولو انه ما برضو مش داخل راسي.
1: شو قصدك؟
9: ماهر فتح مخك كويس يا اخوي، شكل اخوتك وابوك نصبين لك فخ.
1: شو بتحكي يا راجل؟ فخ؟
9: أنا علي أنبهك لأني بعزك.

0: شو في عرس بدارنا؟ الله أكبر.
1: أهلا وسهلا بالعريس يا أحلى ماهر. ألف مبروك يا ماهر. تعال تعال بالحضان يا ماهر.
0: ليش مبارك على شو؟ مالك يا زلمة مالك؟
2: ألف مبارك يا ابني يا ماهر، والله صرت من رؤوس الأموال هلقيت يا عيني يا عيني يا عيني.
3: أهلا بالعريس، أهلا بالنوارة يا حبيبي يا عيني يا روحي.
0: يابا إيش الدعوة؟ إيش فيه؟
3: خطبنا لك نبيل يا ابني، يعني قرينا الفاتحة. والف مبروك عليك يا ابني. أي والله اسمها بيرجع رجع.
0: خطبتولي نيفين؟ هو حد قالكوا تخطبولي نيفين؟
1: وطي صوتك، الدار مليانة ناس.
0: شو وطي صوتي؟ شو انتوا مجانين؟ انا بديش اتجوزها، بديش.
4: ما تزغرش رقبة ابوك يا ماهر قدام الناس، بعد ما يطلعوا الناس تحكي اللي بدك اياه.
0: كلهم يروحوا ويطلعوا برا، انا بديش اشوف ولا واحد، انا بديش اتجوزها، انا مش عريس. محدش يقول لي مبروك بالمرة، والله يا عيني. وجاي يقول لك اسمها برجع رجع، واللي بيقول لي رأس مال، واللي بيقول لي غني. الله أكبر، وأنا طرطور في الدار.
2: خلاص يا ابني يا ماهر خلاص، عارفك بتعصب انت من الصدمة. نصيبك ماهر البيت، سبحان الله نصيبك. والله غير تقف على المصاري تصيب سقف الغرفة يا ابني. ألف مبروك. أي والله صدقني، ولاد وزراء ولاد رؤساء ما قدروا ياخذوا هالنصيب.
3: قول له يا ابو محمد، قول له فهمه، هذا لسه مش فاهم.
0: يا جماعة حرام عليكم، حرام عليكم يا جماعة. بديش اتجوزها، بالغصب مش متجوزها، وبالخبر مش متجوزها. كله يطلع برا، كله يطلع برا.
4: كان زمان يا حبيبي الفاس وقعت في الراس.
3: يلا يا فايز زبط قال العصير عشان وزع الشربات والحلو. يلا يا بني شد حيلكم.
4: يابا انا بقول لك من هالجيت، انا بدي اشتري سياره بي ام موديل سنتها.
1: وانا يابا ذهب مره انصرف على اخويا، وهذا الذهب كلفني 10000 دينار.
4: ولك ليش بتكذب؟ كل ذهب مرتك 1100 دينار يا زلمه.
3: اخوك والله ما يقصر معاك، ولا غير يخليكم تغوصوا في النعمه غوص. وبعدين بكفي اسم يعني في برجع رجع.
0: يا خساره يا خساره عليكم. اب واولاده الاثنين متجوزين ومخلفين وعدلين وكبار، بدكم تفترسوا هالبنت، بدكم تفترسوا اخوك وتفترسوا ابنك. ليش كل هذا؟ عشان المصاري؟ الله اكبر عليكم، الله اكبر.

صيحات التراجع والتآمر، كلماتنا طلقات عز في زيوف الراجفات على المحاور، وشفاهنا ميلاد ذاكرة الثبات لكل صابر، وصدورنا أعماق مصطلحات منتصر وظافر، أعناقنا نذرت لبارئها الحناجر، أطيافنا نبضات وعد قادم تروي البصائر، فهنا تسربل بالدماء زحف المحابر، وهناك تشتبك الإرادة والخواطر. سنظل يا وهم اليهود ولن نغادر، سنخوضها أنشودة الأحرار تهدر وسط معمعة الضمائر، فرسانها نشتاق خوض غمارها ونفاخر.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هناك موت؟ لماذا لا يقتنع غير المسلمين بأن هناك موت؟ ولماذا بعض المسلمين أنفسهم يشككون بهذا الموت عندما لا يتعاملون مع هذه الحقيقة على أنها ستأتي إليهم يوما ما؟ وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا نحمل نعوش غيرنا ونظن أننا لا نسير إلى الموت. ما حقيقة الموت في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك بعث؟ هل هناك نشور؟ دائما مع البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، يعني بداية، كيف تعامل القرآن العظيم أو السنة النبوية مع قضية البعث والنشور؟
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. وبعد، طبعا الإنسان في كثير من الأحيان يحاول أن يدس رأسه في الرمال ويتنكر للحقيقة القائمة كأنه لا يراها وهي واقعة واقعة، ومن ذلك قضية الموت. نحن نرى كل شيء في الوجود يموت، الكواكب والنجوم تموت، النباتات تموت، الحيوانات تموت، الجمادات تموت، الإنسان يموت. وكثير من الملحدين وكثير من الذين انفصلوا عن الدين يتخيلون أن هذا الموت هي نهاية كل شيء، فيدفعهم ذلك إلى المبالغة في الحرص على الدنيا والهيمنة عليها والتحكم فيها وابتزاز كل ما يستطيعون ابتزازه منها، يعني تخيلا أن هذا الوجود هو نهاية وجودهم وأنه لا بعث ولا حشر ولا حساب ولا جزاء بعد الموت، علما بأن المنطق يؤكد على هذه الحقيقة. وإنكار الناس للبعث قائم من خطأ كبير يقع فيه الإنسان، أنه إذا فقد المدلول الحقيقي للألوهية، لمعنى الألوهية، يبدأ يقيس على الله بمعاييره هو. طبعا في معايير الإنسان، إذا مات إنسان ورأينا جسده يتحلل أمام أنظارنا ودخلنا قبره بعد فترة وجدناه تحول إلى تراب الأرض، يعني الشيطان يصور للإنسان استحالة بعث هذا الميت من جديد. ولذلك كان يعني إنكار البعث هو حجة المعارضين والمترددين و يعني المتنطعين عموما، وجملة إذا كنا عظاما ورفاتا إننا مبعوثون خلقا جديدا تتكرر كثيرا في القرآن الكريم. لذلك أقول أن من قواعد الإسلام تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. إذا أراد المؤمن أن يدخل إلى دائرة الإيمان فلا بد أن يسلم بأن هذا الكون وهذا الخلق لا يمكن أن يكون نتاج الصدفة، بل لابد له من مجد عظيم، ثم ينزه هذا المجد العظيم عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. إذا وصل الإنسان المؤمن إلى هذه المرتبة أصبح يتقبل كل شيء، يتقبل معجزات الأنبياء، يتقبل معجزات الخلق، يتقبل إمكانية الله على البعث أو على الحشر وعلى الحساب، يتقبل فكرة الجنة والنار، ويعني وهي حقيقة يعني يؤمن بها المسلم إيمانا كاملا. فأقول أن هذه المعاني التي اهترأت عند أصحاب المعتقدات الأخرى اهتراء شديدا حتى أصبح غالبية مثقفيهم لا يؤمنون بها، هي التي أدت بالعالم إلى الجحود وإلى النكران وإلى الكفر الذي نلاحظه من حولنا. القرآن الكريم يشبه لنا في آيات كثيرة البعث بإنبات النبات، كل ما يتكلم على عملية النبات يقول وكذلك تخرجون، ويقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. كيف يخرجنا ربنا تبارك وتعالى؟ وجاءني بعض السائلين في محاضرة يعني في أحد الدول العربية قريبا، قل يعني واحد احترق في طائرة كيف يبعثه الله؟ واحد أكلوا أسد يعني أو بلعوا تمساح
0: أو الهنود الذين يحرقون يصبحون رمادا،
1: والأوروبيون أيضا يحرقون. هذه القضية حلها لنا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي يتهمه أعداء الإسلام بأنه ما أتى بجديد. يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. والحديث مروي برواية كثيرة جدا: يأكل التراب كل بني آدم إلا عجب الذنب، تأكل الأرض كل بني آدم إلا عجب الذنب. فسئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما هو عجب الذنب يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصعص. تعجب الصحابة: كيف يعني يمكن أن يبعث الإنسان من هذه العظمة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل.
0: الله أكبر.
1: والبقل هي حبات النبات الخفيفة جدا التي يحملها السيل، يعني مع غثائه يحمل هذه الحبات وتنبت وتقف فوق الماء.
0: نعم
1: نعم. فيقول: فينبتون كما ينبت البقل، صلى الله عليه وسلم.
0: إذن يعني يبقى من الإنسان
1: هذه العظمة،
0: عجب. نعم. عجب الذنب.
1: نعم.
0: وتكون قد قدر حبة الخردل يعني 40 سنة.
1: والله ما راوي الحديث قال لا أدري، أنا سمعته من رسول الله كذا، قالوا 40 يوم 40 أسبوع 40 شهر 40 سنة، قال والله لا.
0: ثم تنزل الأمطار فينبت هذا العجب. نعم. ويصبح إنسانا مرة أخرى.
1: مرة أخرى
0: يعني. نعم.
1: ويبعث ويحشر ويحاسب كل شيء. الحقيقة يعني لما سألوني الإخوة يعني إنسان أكلوا أسد، طيب عجب الذنب يبقى وسيبعث منه الأسد من عجب ذنبه وعجب الذنب اللسان الذي أكله في جوفه.
0: سبحان
1: أكلوا
0: الله.
1: تمساح، أكلوا ذئب، يعني إنسان غرق في قاع المحيط، احترق في حال الطائرة، لا يبلى عجب الذنب.
0: يعني عند الحريق ما يتحول
1: لا يبلى إلى أبدا
0: بودرة وإلى
1: أبدا يبقى.
0: سبحان الله.
1: لا يبلى أبدا. فأنا أكتب مقال أسبوعي في جريدة الأهرام، وفي رمضان يعني أطالب بكتابة عمود، فالعمود لا يكفي لمناقشة آية قرآنية كريمة.
0: نعم.
1: فقلت أتكلم عن الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت هذا الحديث وقلت أنا لست طبيبا ولكني أناشد علماء الأجنة في كلية الطب الإسلامية وعلماء علم وظائف الأعضاء وعلماء التشريح أن يحققوا هذا الحديث تحقيقا مختبريا منهجيا صحيحا، لأننا لو نجحنا في تحقيقه نستطيع أن نقدمه للعالم بأسره ورقة دعوة راقية لهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. فهاجمني بعض الأطباء وقالوا: نحن معشر الأطباء نعلم أن العظام كلها تتكون من خلايا واحدة اسمها خلايا العظام أو أوستيوسايتس، وهذه الخلايا كلها تتحلل ولا يبقى منها شيئا، ولكن يعني قد يكون المقصود أن تبقى الذرات.
0: نعم.
1: فقابلت بعضهم في أحد الاجتماعات وقلت له: يا أخي الكريم، لو أن المقصود الذرات ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عظما واحدا، ولو لك علاقة بعلم الفيزياء العظمة دي فيها ملايين الذرات.
0: صحيح.
1: ويعني لو كان المقصود الذرات ثم كل الجسد يتحول إلى ذرات، يعني إيش لماذا قال إلا عظما واحدا؟
0: يعني حتى القرآن يعني رميم، العظم عنده يصبح رميم.
1: نعم. نعم.
0: المفسرون يعني يصبح كالطحين تماما.
1: كالطحين. نعم.
0: إلا
1: نعم.
0: هذا العظم
1: إلا هذه العظمة. نعم.
0: سبحان الله.
1: فلم يقتنع بكلامي، فبدأت أبحث عن الموضوع بنفسي، ففوجئت بأن عالما ألمانيا يهوديا اسمه هانز سبيمان منح جائزة نوبل في العلوم سنة 1935 ميلادي في تحقيق هذا الحديث النبوي الشريف دون أن يقرأه.
0: الله أكبر.
1: أنا زرت هذه الجامعة، كانت جامعة اسمها جامعة هومبولت في برلين، ودعتني هذه الجامعة منذ سنتين لإلقاء سلسلة من المحاضرات فيها، ورأيت كيف يعني تعظمه هذه الجامعة. هذا الرجل كان رئيسا لقسم علم الحيوان في جامعة هومبولت، وبدأ يدرس علم الأجنة في البرمائيات زي الضفادع وغيرها، وكان معه مدرسة كبيرة، مدرسة علمية كبيرة، هو يهودي ألماني وأغلب مدرسته كانوا من اليهود. فيقول الرجل: أنا بدأت ألاحظ يعني مراحل الجنين في الضفادع. وطبعا بما أن الخالق واحد فدائما العلماء يجربون على الحيوان ثم يسحبون ذلك على الإنسان كرامة للإنسان. فيقول بدأت ألاحظ عندما تخصب بويضة الضفدعة تبدأ في الانقسام فتتحول إلى شيء صغير جدا يشبه حبة التوت اللي كثرت الانقسام فيها يسموها التويتة أو موريولا. يقول هذه التويتة تتغذى الخلايا فيها على مح البيضة أو البيضة، فقبل أن ينفد هذا المح تنشطر وفي اليوم السابع تلتصق بجدار الرحم.
2: سبحان الله.
1: في ليلة 15 يعني بعد 14 يوم لاحظ أن هذا الجنين عبارة عن راقين، طبقة خارجية سموها الإكتوديرم وطبقة داخلية سموها الإندوديرم، طبقة داخلية. قال في ليلة 15 يظهر على سطح الطبقة الخارجية خط دقيق للغاية. قال تعجبت، ما طبيعة هذا الخط؟ قال بدأت ألاحظه فوجدت أن خلايا الطبقة الخارجية تمر به فتتخصص، خلايا الجهاز الدوري، خلايا الجهاز التنفسي، خلايا الجهاز التناسلي الإخراجي، خلايا العضلات، خلايا العظم، كله يتخصص ويدخل يعمل طبقة وسطى اسمها الطبقة المتوسطة أو الميزودير. فقل أدهشني هذا الخط وحاولت أعرف ما طبيعته. قال قطعته وزرعته في جنين آخر نمى على محور مستقل. قال حاولت سحقه وزرعته نمى، غليته لمدة ساعتين وزرعته نمى، أحرقته إلى حد التفحم وزرعته نمى، فأثبت أنه لا يبلى. يقول هذا الخط تتخلق منه كل أعضاء الجسم، وبعد أن يكتمل تخلق أعضاء الجسم ينسحب إلى نهاية العمود الفقري. فأثبت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه منه خلق وأنه لا يبلى أبدا. فقال كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله على سيدنا رسول. سنتابع لأن هناك بعض الإشارات التي تدور حول هذا الحديث. فضيلة الدكتور، يعني ربما يخطر في بال أن الله عز وجل ذكر مرات عديدة أن العظام تصبح رميما وأن الإنسان إذا يعني مات فنيا، من أين نجد إشارات في القرآن الكريم على إعادة خلق الإنسان؟ ثم هل هناك أبحاث بعد أبحاث هذا العالم تابعت هذا الموضوع، هل هناك من إشارات ودلالات؟
1: بارك الله فيكم. طبعا يعجب الإنسان من آية مبهرة في مطلع سورة قاف، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
2: سبحان الله.
1: والله توقفت عند هذه الآية طويلا. ما معنى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم؟ يعني يبقى من الإنسان شيء، يعني وبعدين هذا الشيء هو أهم ما في الإنسان.
2: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم،
1: يعني من الناس
2: هم يبقى شيء منهم،
1: يبقى شيء منهم. نعم.
2: جميل جميل.
1: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
2: سبحان.
1: قلت يا رب هذا الجسد بلحمه وشحمه وجلده وعظمه وأجهزته، يعني هذا لا يساوي شيء إلا الفضل الصغير اللي تبقى منه. فيقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
2: سبحان.
1: يعني يبقى من الإنسان شيء لا يبلى أبدا، وهذا ما شرحه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
2: نعم.
1: طيب يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. عارضني بعض الناس يقول كيف تقول أن الله سبحانه وتعالى سيبدل أرضنا بأرض غيرها وسماوات غير المحيطة بنا، والقرآن يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، والقرآن يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قلت لهم أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى يعني سيدمر هذا الكون بالكامل ثم يخلق أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ولكن من طلاقة قدرته أن يبقي في أرضنا الجديدة كل ذرة من ذرات أرضنا القديم، فسيبعثنا منها، فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، سيجمع. وهذا من طلاقة قدرة إلهية، كل ذرات الأرض القديمة بما فيها بقايانا وبقايا الأحياء الأخرى من غيرنا، ربي قادر على أن يجمعها كلها في الأرض الجديدة ويبعثنا من هذا التراب الذي كون سطح الأرض القديمة.
2: نعم.
1: فلا تعارض أبدا، والناس تتخيل أحيانا أن هناك تعارض، ولو سألوا لا يوجد تعارض في ذلك أبدا. طبعا أنا ناديت بأعلى صوتي لكثير من علماء كلية الطب في العالم الإسلامي أن يحققوا هذا الحديث تحقيقا منهجيا علميا صحيحا، فبفضل الله وكرم استجاب لي بعض الإخوة من كلية الطب في جامعة عين شمس، وكونوا فريقا للبحث العلمي ليحقق هذا الحديث بطريقة منهجية، وأخبروني أن أول ما وجدوه أن هذه العظمة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم عجب الذنب، ويسميها الغربيون باسم كوكسكس، هذه عبارة عن عدد من الفقرات المندمجة اندماجا شديدا في نهاية العمود الفقري. هذه أعلى كثافة لعظمة في جسم الإنسان،
2: سبحان الله،
1: أعلى كثافة لعظمة في جسم الإنسان. ولازلت أقول أن تحقيق هذا الحديث بمنهجية علمية دقيقة وتقديمه للعالم الذي يشك في قضية البعث، يعني أغلب الغربيين الآن، أغلب علماء الغرب يشكون في عملية البعث.
2: نعم.
1: يعني حتى المتدينون منهم يعني عقلهم العلمي لا يستطيع أن يفسر لهم كيف تتم عملية البعث. ولذلك أقول هذا من أعظم أوراق الدعوة إلى الإسلام وإلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في زمن العلم الذي نعيشه، وخاصة وأن عالما من علماء الأجنة الذين برزوا في عصرنا اسمه كيث مور، وأستاذ في جامعة تورونتو في كندا. هذا الرجل أفنى حياته في دراسة مراحل جنين الإنسان، وهذه الدراسة لا تدر مالا لأنه لا يستطيع أن يفتح عيادة مثلا، يعني كرس حياته للعلم في هذا المجال، فكتب كتابا يعني يعتبر دستور في كليات الطب في العالم اسمه The Developing Human، الإنسان الناري.
2: نعم.
1: يعني ويقول في مطلع هذا الكتاب يعني كلاما يتفق تماما مع ما جاء في القرآن الكريم بما في ذلك قضية عجب الذنب، يعني وكتابه طبعا مترجم إلى عدد من اللغات الأجنبية ويدرس في أغلب كليات الطب في العالم. هذا الرجل دعي إلى محاضرة في مؤتمر طبي في جدة، فلما جاء إلى هذا المؤتمر يعني بحكم أنه يعني عالم شهير في علم الأجنة، عرضت عليه يعني آيات وصف مراحل الجنين في الإنسان وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف تلك المراحل. فوقف الرجل في ثاني يوم يلقي محاضرة في جامعة الملك فيصل في الدمام بعنوان مطابقة علم الأجنة لما جاء في القرآن والسنة.
2: الله أكبر.
1: نعم. ووافق على إعادة طبع كتابه هذا مع إضافة الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن مراحل جنين في الإنسان. ووقف هذا الرجل في مؤتمر دولي في موسكو يقول على مشهد من آلاف الناس، يقول إن وصف القرآن الكريم لمراحل الجنين في الإنسان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث.
2: الله.
1: فاندهش الناس، قالوا أنت مسلم؟ قال لا، ولكني أشهد بأن القرآن كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله. قالوا إذا أنت مسلم. قال أنا نعم. قال أنا واقع تحت ضغوط اجتماعية قد تحول دون إعلان إسلامي، ولكن لا تستغربوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيث مور قد قبل الإسلام دينا.
2: الله أكبر.
1: فأقول الحقيقة من أعظم يعني دلالات
2: بين قوسين، متى كان ذلك؟
1: هذا يعني من 15 سنة تقريبا.
2: جميل.
1: يعني
2: جميل.
1: الله سهل. يعني في نهاية يعني التسعينات يعني.
2: يعني ربما يريد أحد أن يبحث عن هذا.
1: نعم نعم. وكيث مور عالم معروف وكتابه أيضا معروف يعني.
2: نعم.
1: يعني أقول يعني لو استطاع المسلمون أن يضعوا نسخة من هذا الكتاب الذي أضيفت إليه الآيات القرآنية الكريمة التي تصف مراحل الجنين والأحاديث النبوية الشريفة التي تتعامل مع هذه القضية في كل مكتبة كلية الطب في العالم، والله لفتح الله به قلوب الناس. ولكننا نقصر تقصيرا كبيرا في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من أوضح المعجزات العلمية في كتاب الله الوصف الدقيق لتلك المراحل: النطفة، النطفة الأمشاج، العلقة، المضغة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم ثم إنشائه خلقا آخر. والله يتكلم الرجل من منظور علمي بحت ويقول أن المطابقة شديدة يعني بين وصف القرآن الكريم لهذه المراحل وما وصل إليه العلم، بل يقول أن القرآن سابق للعلم في قمة من قممه الحالية في وصف هذه المراحل. قل العلم لا يستطيع أن يصف هذه المراحل هذا الوصف القرآني الدقيق. يقول يصفه بالأيام، بالأسابيع، يقول الجنين في اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو الأسبوع الثالث الشهر الثاني وهكذا. لكن يقول من الذي يعني أعطى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الدقيق؟ يعني النطفة في اللغة يعني قطرة الماء الصغيرة، وفعلا يعني يكون النطفة يعني الحيوان المنوي أو البيضة أو البويضة، يعني شيء صغير للغاية. النطفة الأمشاج المختلطة ببعضها البعض. وجلس أرسطو ومدرسته وكثير من العلماء من بعده مختلفين في بينهم، هل الجنين يتخلق من ماء الرجل فقط أم من دم الحيض؟ اختلفوا وأربكوا العالم تماما. فيأتي هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يجري الله على لسانه هذا الوصف الدقيق، يقول أن العلقة تشبه دودة العلق تماما وتتعلق بجدار الرحم بمماصين يمص دم الأمة كي يعيش عليها الجنين. المضغة تشبه قطعة اللحم الممضوغة تماما أو قطعة اللحم الممضوغة تماما. خلق العظام يسبق خلق العضلات والجلد لأن العضلات تفصل على العظام تماما. وبعض الملاحدة يقول لا أبدا، العضلات تخلق أولا. كيف تخلق أولا والعضلات مفصلة على العظام تفصيلا دقيقا يعني وهكذا؟ وذلك أقول يا أخي الكريم أن هذا الحديث لو تم به المسلم وحده والله لكان ورقة دعوة راقية للعلماء في زمن العلم الذي نعيش.
2: يعني لا يوجد أحد من علمائنا المعاصرين من حاولوا يعني مراقبة جسد إنسان ما تبقى منه؟ هل لو فتحنا القبور الآن هل يمكن أن نجد هذه العظمة الصغيرة؟
1: طبعا يحتاج إلى هذه الدراسة. طبعا ممكن أن تتم على الحيوانات أولا يعني
2: لا.
1: ممكن أن تتم على الذين يحرقون يعني البني آدمين يحرقون في أوروبا الآن ويحرقون في الهند ويحرقون في الصين وفي بلاد كثيرة. يمكن أن يستأذن لغربلة أو نخل هذا الرمان لأنه يعطى أصحاب لأهل الميت.
2: نعم صحيح،
1: يعني يغربل وشوف هل يبقى فيه شيء ولا لا.
2: طيب عندما يخبرنا ربنا عز وجل فقط لاستكمال هذه الدائرة من هذا الموضوع، عندما يقول الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول

0: الإنسان في نهاية حياته وتحلله دلالة أيضا على البعث والنشور. نعم. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
1: وقلت أن طبعا القرآن الكريم يصف مراحل الخلق، خلق الإنسان، يقول من ماء، يقول من تراب، من ماء مهين طبعا، من تراب، من طين، من طين لازب، من سلالة من الطين، من صلصال كالحمأ المسنون، من صلصال كالفخار. وقلت أن هذه مراحل متتالية في الخلق.
0: جميل.
1: يسترجعها الإنسان إذا مات بالعكس، فإذا مات الإنسان تحجر جسده وكأنه كالتمثال، كأنه صلصال كالفخار. لا يتحرك فيه شيء.
0: صحيح. بعد يعني فترة ميت بدون أدنى حركة ويتصلب.
1: نعم. نعم. بعد ذلك يبدأ أن يتعفن فيصبح كالحمأ المسنون، يعني يسود لونه وتظهر له رائحة كريهة، وبعدين يتحول إلى الطين، ويتحول بعد الطين إلى سلالة من هذا الطين.
0: نعم.
1: يتحول بعد ذلك إلى التراب، والماء يتبخر إلى الجو أو يذهب إلى الأرض
0: ويبقى عجب الذنب.
1: ويبقى عجب الذنب. نعم.
0: ما شاء الله. ما شاء الله. يعني ربما يكون هذا دليل واضح يعني. نعم. على مرأى العين. نعم. كيف أن الله عز وجل. نعم. كما بدأ الخلق سيعيده
1: إن شاء الله تعالى
0: بإذن الله عز وجل.
1: إن شاء الله.
0: نأمل إن شاء الله عز وجل أن تكون رسالتك عبر هذا البرنامج أن تكون إضاءة وإشارة وطلب إلى علمائنا المسلمين، يعني كم نتمنى أن تظهر هذه الإشارات. نعم. على أيدي علمائنا. نعم. من المسلمين وخاصة الأطباء. هذه دعوة لتصحيح بعض المفاهيم، دعوة لاستثارة البحث العلمي في عقول أبنائنا وشبابنا وعلمائنا، لعل الله عز وجل أن يفتح عليهم ويثبتوا من جديد للعالم الغربي، ليس لنا نحن المسلمين، أن هذا الدين حق، وأن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سوف نستمع إلى شهادات أكابر العلماء في مجال الطب، في مجال النبات، في مجال الكون، من الذين التقى بهم العلامة البروفيسور زغلول النجار، كيف أنهم أعلنوا إسلامه، كيف أنهم سمعوا كلام الله عز وجل وأعجبوا به، مما يدل على صدق هذا القرآن العظيم وصدق نبينا الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. معاوية ابن قرة بن إياس قال مسلم: لقيني معاوية بن قرة وأنا جاء من الكلاء. يعني يبدو كان في بستان، في أرض، في سوق. فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: اشتريت لأهلي كذا وكذا، كنت عم بشتغل وتسوقت كذا وكذا لبيتي. قال: وأصبت من حلال؟ قلت: نعم. قال: لأن أغدو فيما غدوت به أحب إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهار. هلأ نحن يا أخوان نقرأ سير الأولياء، يعني هو الولي لازم يقعد بالجامع يطلع بيصلي ويصوم وقيام ليل وضحى وأذكار في النهار. هلأ هذا الولي يقول لي رجل من أصحابه، قال له: منين جاي؟ قال له: والله كنت بالكلاء، يعني بالسوق، بالأرض. يبدو كان بيعمل بأرض وجايب معه بضائع. قال له: شو جايب؟ قال له: أصبت لأهلي كذا وكذا. قال: من حلال؟ قال: إيه من حلال. قال: لأن أغدو فيما غدوت به أحب إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهار. يا أخوان، المسلم ما عنده فرق بين أن يتقرب إلى الله تعالى في المسجد أو يتقرب إلى الله تعالى في المتجر، ولعلك تتقرب إلى الله في المتجر أكثر مما تتقرب إلى الله عز وجل في المسجد. لعل المسلم ما عنده فرق بين أن يعبد الله في محراب مسجده أو يعبد الله عز وجل في محراب الزوجية، ما عندنا فرق نحن المسلمين أبدا. لذلك نحن نحمل مشروعين: إدخال الدين للبيوت وإدخال الدين للسوق التجاري. لأنك إذا حكمت الدين بالسوق التجاري بيصير محلك قبلة. قبلة مو يعني الناس بتصلي لها، قبلة الكعبة هي قبلة الكعبة، لكن قبلة يقصده الصالحون ويقصده طلاب العلم ليتعلموا منك كيف يحكم الحلال والحرام في الشرع. ونحن حقيقة يا أخوان الآن نحتاج شيوخ كار، بس شيخ كار مش تبع المسلسلات. شيخ كار بدنا كل صنعة نصنع له رجل من أهلها، هو من أمهر من يعمل فيها، وهو من أعلم من يعلم فقه الحلال والحرام فيها. نحن إن شاء الله بجمعية البركة ماشيين بهالاتجاه. هلأ هؤلاء الطلاب اللي عم يتخرجوا، الشباب والبنات تبع المهن، يعني مثلا هلأ في صار ما بعرف 200-300 واحد تبع صيانة جوال، يطلعوا 100-150-20، في 200-300 وحدة قص الشعر، في 200-300 أستاذ مدرسة، في 200-300 محاسب، 200-300 تصميم إعلاني، 200-300 نجار، حداد، طحان. هلأ نحن أنا بتصور إذا الله أكرمنا بس يتخرجوا هؤلاء الطلاب، هن بيعملوا بالسوق، موجودون بالسوق، سيبقى هناك متابعة، كل فترة يلتقون مع بعضهم البعض وبنتدارس شو صار معكم. بعدين الله يكرمنا نطلع واحد منهم ينشغل عليه شغل إضافي بحيث يصير هو شيخ الكار تبع هالمهنة. يعني أنا لما بيجيني شاب بيناتكم بيجي بيسألني سؤال شرعي بصيانة الموبايلات، أنا ما عاد جاوبه، بقول له روح عند شيخ الكار فلان، هو أبوها. لأنه لما بيجيني واحد محاسب بيسألني سؤال شرعي حلال وحرام، أنا ما عاد جاوب، حتى الشيوخ ما عاد يجاوبوه، روح عند شيخ الكار. بيجيني طبيب بيقول والله أخي في هيك هيك حلال لما حرام، ما عاد جاوبه أنا، روح سأل شيخ الكار. خياط، روح سأل شيخ الكار. إذا الله أكرمنا يا أخوان، هذا جهد بده عمل جماعي. شو يعني عمل جماعي؟ كلكم تكون تشتغلوا، ما بيكفي. هلا أنتوا الله يجزيكم الخير بتدفعوا مصاريكم للبركة ولغيرها من الجمعيات، بس ما بيكفي مصاريكم، بدنا إياكم كلكم.
شو مصاريك؟ مصاريك ما بتساوي شيء، بدنا اياك كلك كلك، تعال شوف شلون بدك تساعدنا. انا عم بقول نحن الله عز وجل قدر ان نعيش مع بعضنا البعض هال 25 سنه هال 50 سنه بالله كاتبه، وبعدين حنموت. والله يا اخوان اذا منساوي هالمنتج ومنموت الله يكرمنا نساوي. يا سيدي اساوينا ومتنا نقشت معنا باذن الله، باذن الله، لانك انت حطيت الاليه من اجل ادخال الدين للسوق التجاري. خلص تمشي وراك، يعني انت لو متت الله معك، خلص مشيت العجل. بقى ساعدونا يعني، والحقيقه الله يجزيكم خير، كثير منكم هو يعمل معنا، يعني في اخوه الان مسافرون بس يعملون معنا، يعني هذه مهنه، احنا الملف عم نسميه اخلاقيات المهنه. في اخوه مسافرين عم بتجيبوا لنا شو في بالعالم مكتوب عن اخلاقيات كل مهنه بمهنتها. هذه خطب مهنتي التي سمعتموها السنه الماضيه، وان شاء الله ستتابع السنه القادمه كمان. هذه مو شغله يعني لحالي انا عم بشتغل، في اخوه كمان يساعدوا، ولاحقا هؤلاء المتخرجون بدنا ننزلهم على السوق ليعملوا، انزالهم على السوق كمان هذا جزء من العمليه، بعدين التغذيه الراجعه، وهكذا العمل كثير كبير. فكل واحد بيناتكم يفكر شو بيقدر يساعدنا، يجي لعنا يراجع البركة، جمعية البركة، وبيحكي لهم، بيلتقي مع يعني رئيس القسم مع المدير التنفيذي من أجل أن نصل إلى هذا الأمر، لأننا نعتقد أن قربنا إلى الله عز وجل موجود في سوقنا كما هو موجود في مسجدنا. وليكن هيك الأولياء عم بيقولوا، عم بيقول له يا ريتني أنا كنت مثل منك، صدق أحسن ما أكون قاعد بالصلاة والذكر بس على أساس تجيب من الحلال. بس حتى هي كلمة أنه أنا أجيب من الحلال، بدي أتعلم ما هو الحلال والحرام. بس يا حصرتي الحقيقة في مسلم ما بيعرف. والله هذا الأخ هذا تبع صيانة الجوال ألف، هو عامل ببرج دمشق، برج دمشق في مجمع تبع اللي بيبيعوا يعني تجارة الجوالات، هالأصحابين محلة ما بعرف أنا ولا مرة رايح، بس هو عم بيقول أنه في طاولة يجلس عليها اللي بده يصلح السوفت وير، وطاولة ثانية بيعود تبع الهارد وير. فرفيقه يلي على الطاولة الثانية هو عم يشتغل، هذا الشاب اللي تخرج من بركة، رفيقه شاف اجت صبية عطوته جوال مشان تصليح، فرفيقه فتح الجوال في صور، نقل الصور على لابتوبه، استاذ اي مهنه فيها من الشر ما لا يخطر لك على بال، وفيها من الخير ما لا يخطر لك على بال، اي مهنه مو بس يعني صيانه الجوال. نقل الصور فهو انتبه، قال له ليش هيك عملت؟ قال له انت شو بفهمك؟ قال له لك يا رجل هذه امراه بصور، هذه لا يعني غريبه، وربما صور يعني في صور خاصة. وهذا يا أخوان قلوب الله لنسائكم وبناتكم، أنا أعلم أنهن خيرات، بس في مرات تتصرف النساء تصرفات بسيطة، أو حتى الرجال، أنتوا يا شباب ما أحد يجي كل ما تحرك حركة يصور حاله صورة، ويصور والدته، ويصور أخته، ويصور بنته، ويصور زوجته، ويلا وقفوا وقفوا هنيك جنب الشجرة لصوركم. لك يا أخي أنت عم تصور، ما منعرف لاحقا، أنا وياك معلوماتنا بالإلكترونية بسيطة، لو محيت أنت الصور في طريقة لاسترجاعهم، لو حاطت برنامج في طريقة برنامج معاكس، شو بدك بهالشغلة يا أخي؟ جيب كاميرا للتصوير وهي يجعلوها بس للتصوير، وقول لأولادك بابا ما حدا بيصور بشي ابنه، لا بجوالك، ما حدا يفرح كل شوي، وأي صورة بدك تصورها احسب أنه هذه الصورة تصلح للعرض هيك على الملأ. إذا بتصلح للعرض على الملأ صورها، ما بتصلح قولوا لنسائكم. مرات الأخوات مع بعضهم البعض يعني بيكونوا قاعدين نساء ببلشوا طقطقة صور هيك ونساء مع بعضهم، بس ما بتعرف لاحقا شو حيصير، ضاع الجوال، انسرق الجوال، تعطل الجوال، وهذا البني آدم ما له ثقة، ما بيخاف من الله. هلا هذا مسلم ما له يهودي يعني يلي نقل الصور، المهم زجره من زجر. يا اخوان اذا ما دخل، شو معنات انا ادخل الدين لصيانه الجوال؟ يعني صاحب الجوال يصير يصلي؟ لا لا لا، اذا يلي بيصلح جوالات بيصلي مو صاحب دين هذا، ما تفكروا صاحب الدين اللي بيصلي،
هي الصلاة بينه وبين ربه، بده يصلي بيصلي، ما بده يصلي الله بيحاسبه. وهي ركن عظيم، أو هي عماد الدين. بس أنا بدي صاحب الجوال لما أنا أعطيه الجوال فيه ملفات خاصة ما يفتحها، حافظ لي عليها، يجي لي أساسها أنت افتحها. أما ما أما والله بيصلي وبعدين فعل هذه الفعلة، بيصلي وراح قال للزبونة بدلت لك التطش هذا، وطلع عليك 30,000 عم بيقول لي بعض الأخوة مرات حقوا هذا التطش بدلنا لك يا، وبجيب له واحد يمكن مكبوب إلا لك هذا، هذا اللي أعطيتك، هذا اللي إمناه كذب. وبعدين بيقول لك شو أنا كفلان يتيم، شو بدي باليتيم اللي كفلان، وحبيبي لا عاد تكفل ولا يتيم، ما الله غني عن عن عنك وعن مصاريك، هدول الأيتام عباد الله، الله بيكفلهم، لا أنت ولا أنا، لا تجيب لنا مصاري بالحلال. إن الله إن امرأة زنت وتصدقت ليتها لم تزني ولم تتصدق. قال والله مشان عمل الخير، لا ما بدنا تعمل خير أخي، كله الخير هذا ما بدنا، هذا مو خير، هذا شر صار. فيا أخوان الأولياء يعلمون بأن القرب إلى الله عز وجل يكون في المسجد نعم، ويكون في السوق التجاري نعم. لذلك يقول له، يقول وين كنت؟ قال أنا اشتريت لأهلي كذا وكذا. وأصبت من حلال؟ قال نعم. قال لأن أغدو فيما غدوت به أحب إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهار. فيا شباب اجعلوا محلاتكم محاريب للعبادة بهذه الطريقة، بهذه الطريقة أن تقيم شرع الله في عملك. بس كيف بدك تقيم شرع الله في عملك؟ بدك تتعلم شرع الله، وإلا كيف يتقي من لا يعلم ماذا يتقي؟ هلا حقيقة في عدد من الناس بيقعوا بالحرام ما بيعرفوا، يقول لك بالله حرام، والله والله ما كنت دريان، ما بعرف، يا ريتكم قلتوا لي. فأول شيء تعلم دينك. كيف أنا بدي أتعلم ديني؟ احضروا يا شباب مجالس علم، تعالوا والتزم، التزم التزم بمجلس العلم، والتزم بما يتفرع عن مجلس العلم. لما الشيخ بيجي بيقول لك بيعطيك وظيفة من الذكر بدك تلتزم، بيعطيك وظيفة من دراسة القرآن بدك تلتزم، بيعطيك وظيفة من حضور دورة فقه بدك تلتزم، ولا هذا هو الدين؟ الدين مو مولد تبع كل سنة بصرة ملبس، هذا مو دين. الدين مو طائية ولوحة على باب بيتكم الحاج فلان الفلاني. الدين مو عمره كل 5-6 سنين عم تطلع تنبسط وتروي، كل العمر بتنقضى بساعتين وقاعد لي بباقي الوقت عم يروح من مول لمول ومن مطعم لمطعم. ويا أخي والله بهالعمر انبسطنا، خير الله خير الله انبسط يا شباب، راح تسلى دعت سيرا، هذا مو دين. أخي لا تروح هالعمرة، بس أنت أقيم شرع الله تعالى في مكان عملك. بعدين بدك تروح العمرة منيح، عند الشافعية العمرة فرض، عند الجمهور سنة. اي نعم، بعدين معك مصاري روح العمرة وقضي العمرة وارجع أقيم دين الله عز وجل في مكان عملك. بس الله يكرمنا يا أخوان كلاتنا نتعاون كبارا وصغارا أن نحكم شرع الله تعالى وندخل دين الله عز وجل إلى السوق. كيف عم تصنع هذه الملفات؟ شوف شو بتقدر انت تخدمنا بالبركة. هلأ انت ابدأ بنفسك وشوف شو بتقدر تخدمنا بالبركة، ان شاء الله منتساعد في هذا الامر. قال وعن خليد بن دعلج قال سمعت معاوية ابن قرة يقول ان القوم لا يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون وما يعطون يوم القيامة الا على قدر عقولهم. الله أكبر، شو هذا؟ لأن هم نرسير أولياء، شايف؟ إن القوم لا يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم. الدين ما في جذبة، الدين ما في حدا يسلبها هيك ويهزلي براسه يعني يمشي وإنه أنا صرت صاحب دين. الدين ما بده جذبان أصلا، جذبان بيلبكونا وبيكركبونا، عرفت؟ لا ما حدا يجذبها ويمشي. شو مبارح قبض مثلا 50,000 واليوم صرفهم كلهم، أكل وشرب وهيك وتصدق بكل الباقي، مين سمح لك أنت تتصدق بكل الباقي؟ مين سمح لك؟ قال هيك إن شاء الله يرضى علي هي حبيبي، الله ما بيرضى عليك بهالطريقة. روح مرتك محتاجة، زوجتك محتاجة، أولادك محتاجين، ورايحة متصدق على الناس العباد، ما بصح. الدين عفوا ما تمسك مسبحة وتطقطق لي فيها. الدين
أنه نشوفك نظيفا، نشوفك مرتبا، نشوفك منضبط بمواعيدك، نشوفك متقن لعملي، نشوف علاقتك مع والدتك صح، علاقتك مع زوجتك صح، علاقتك مع إخوانك صح. ونحن بدنا تذكر الله وبدنا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أجل أن يعني تشحن بطارية إيمانك لهذا العمل. أما واحد يترك كل هالعمل وبس يعد لي والله هيك يقرقع لي بمسبحته أو يخفق لي براسه. الأولياء يقولون ترى يوم القيامة تعطون على قدر عقولكم. شو يعني؟ يعني عقله كبير بياخذ شغلة كبيرة، يلي عقله من قريبه بياخذ شغلة من قريبه، مع أنه كلهم طلعوا على الحج وجاهدوا وصلوا وصاموا. طبعا طبعا لكن يا أخوان، لأنه في واحد بيطلع على الحج بيرجع من الحج بيجيب معه شي 100 واحد إلى مجالس العلم، 100 بيقلب له حياتهم كلها. هذا حجي بس مخه كبير. وفي واحد بيطلع على الحج بيرجع بيطلع له 100 من الدين، يمكن على قدمه أخلاقه عكري وزفري، وكلهم بيقولوا أعوذ بالله أقسم بالله ما عاد أطلع على الحج. إذا في هيك شكلات أنا ما عاد طالع. طبعا واحد مأذي شر. فالدين يا أخوان ما شوف، والله يرضى عن والله هؤلاء الصالحون. شايف أنت لما بتلحق بركب العلماء بيقولوا لك شو الدين، مو مثل ما بيقولوا لك بالدراما شو الدين. مو هذا الزلمة اللي بيمسكوا مسبحة طويلة ومنظره بيشمئز منه الإنسان، بيصرخ صوت بيرعب الناس، إنه هذا فضيلة الشيخ. إذا أدوش البسطة معناته الباقي شو؟ هذا جزء يا أخوان من الحرب، من الحرب على الدين، تشويه الرموز للدين. فبصير واحد بيقول لك أخي شو إن شاء الله هيك بدنا نصير نحن. في حرب بالعالم اسمها حرب الرموز. على كل الأحوال يا أخوان يا شباب يا رجال، كل واحد بيناتنا يضبط يعني تصرفاته، يضبط كلامه، يضبط تفكيره كمان، يتعلم كيف يضبط تفكيره. بس شو الواحد بده يصير عاقل هيك يكبر عقله مشان بكرة بالجنة يعطوه شغلة كتير كبيرة؟ يعني مرات واحد عقله يرديه أو عقله يرفعه. فالإسلام بيحب أنه الواحد يكون عقله كبير. على كل بنحكي لكم في درس كيف واحد ينمي قدراته العقلية إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا انطلق
1: وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: ولمستقبلي قد مضي
3: ولمستقبلي
4: قد مضي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا
2: فهذه أيادينا.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة عبر الميادين، نواكب فيها مستجدات المواجهة الكبرى. وفي آخر التصريحات أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليبوف أنه يجب أن يكون لدى البلاد أمل في المستقبل وأن تكون آفاقه المستقبلية واضحة، وأضاف: انتصرنا في الحرب لكن يجب علينا ترسيخ النصر وتعزيزه. كما كان لافتا تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إذ قال إن السماح للمعتدين باستخدام أراضي دولة لشن هجوم على دولة أخرى يخول الدولة المستهدفة حق اللجوء إلى الدفاع المشروع عن النفس. وفي المقابل يبرز ما ذكره موقع زمان إسرائيل من أن جولة أخرى ضد إيران تبدو عديمة الجدوى. وتزامنا ينفي مركز تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن تخطيط لفرض رسوم على سفن المارة عبر مضيق باب المندب، مؤكدا أن المرور عبر هذا المضيق الاستراتيجي لا يزال مجانيا. كل هذه التطورات مشاهدينا الكرام نناقشها مع ضيفينا في هذه الساعة من التغطية. ومعنا من بيروت محلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية الزميل محمد فرج، ومن غزة المحلل السياسي السيد إياد القرة. أهلا بكما. لكن البداية مع ما ذكره حرس الثورة في إيران عن أن مضيق هرمز لن يكون قابلا للفتح ما دامت التصريحات المتعنتة والتهديدات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين وتدخلاتهم في الحركة البحرية بالمنطقة قائمة. وفي بيان له لفت إلى أن التهديدات والتدخلات ستجعل الأوضاع أكثر صعوبة وتعقيدا، وأضاف أن مضيق هرمز مغلق وأي عبور أو مرور سيكون ممكنا حصرا بالتنسيق مع بحرية حرس الثورة.
1: ليس مسموحا لك بالمرور عبر مضيق هرمز، هذا التحذير الأخير، تراجع وإلا فسأطلق النار عليك، أنتظر منك رد فعل. إذا تراجعت فستكون في مأمن، وإن لم تتراجع فسيتم تدميرك.
0: للمزيد حول الموقف الإيراني ينضم إلينا من طهران محلل الميادين للشؤون الإيرانية الزميل مجتبى حيدري. مجتبى أهلا بك معنا في هذه التغطية. ماذا في آخر تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول هذه التطورات وأيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
2: تحية لك وللزميل والضيف والمشاهدين. في الواقع جل التصريحات الإيرانية هي تتعلق بمضيق هرمز. الحرس الثوري يؤكد إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، ما بثه يبين القدرة الإيرانية على السيطرة والتحكم في مضيق هرمز. السيد محمد باقر ذو القدر وهو أمين عام مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال مواصلة التصعيد ستجعل إغلاق مضيق هرمز أكثر إحكاما. أما هناك أيضا تصريح عام للواء محسن رضاي وهو مستشار ومساعد قائد الثورة والجمهورية وعضو تشخيص مصلحة النظام أنه لا شأن للولايات المتحدة بمضيق هرمز وأن هذا الممر هو ملك لإيران. إذن هناك تصعيد واضح من قبل إيران. إيران تؤكد في هذه المرحلة أنه لا يمكن فتح مضيق هرمز، هي قد أكدت سابقا أنه سيفتح المضيق وفق الترتيبات الإيرانية للتهديدات الأمريكية. أما هناك يوجد تقييم أيضا أنه الولايات المتحدة بعد فشلها في فتح مسارات موازية في مضيق هرمز هي تحاول الآن لتصعيد جديد ويعني توسيع المواجهة. هناك يعني حديث عن احتمال وجود عمليات برية خاصة في جزيرة خارك. أما إيران تؤكد أنها جاهزة لكل السيناريوهات. وهناك حديث أيضا مهم في هذا الإطار للقائد محبينية وهو المتحدث باسم الجيش الإيراني، هو قال أنه في فترة مذكرة التفاهم أي فترة يعني وقف إطلاق النار إيران طورت أسلحتها. إذن هناك جهوزية كاملة بالنسبة لإيران، وهناك تأكيد إيراني على يعني إغلاق مضيق هرمز. إيران تقول الآن أنه إذا كان الهدف من كل هذه الهجمات والاعتداءات الأمريكية هو تغيير موقف إيران فإيران لم تغير من موقفها، وبالعكس هي تريد تغيير أو خلط أوراق الولايات المتحدة عبر الضربات الاستباقية التي نفذتها قبل يومين، والآن أيضا هي تؤكد أنها مستعدة لكل السيناريوهات.
0: طيب، هذا مجتبى فيما يتعلق بالردود الإيرانية على التهديدات الأمريكية، إن كان من خلال تصريحات أو حتى من خلال ما يعلنه الجيش الإيراني أو حرس الثورة واستهداف المواقع والمصالح التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. لكن بالتوازي، هل هناك أي جديد أو معلومات فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي والجهود التي تبذل خاصة من قبل الجانب الباكستاني لإعادة إحياء المفاوضات؟
2: عدة دول ليس فقط باكستان دخلت على الخط، هناك جهود لبعض الدول حتى دول خليجية، ولكن إيران كانت تركز على قضية مهمة هي لديها وجهة نظر واضحة أنه يجب استمرار الحرب من أجل تحقيق الردع، لأنها ترفض أن يكون هناك كل مرة يعني استهداف لإيران، وبعد ذلك وبعد الرد الإيراني الولايات المتحدة تطلب عبر الوسطاء وقف إطلاق النار، ويتكرر هذا المشهد كل مرة. لذلك إيران تريد ضمانات بعدم تكرار عدوان عليها، وهي تؤكد للوسطاء وتؤكد للدول التي دخلت على الخط خاصة باكستان أنه إيران لا تريد الحرب، ولكن هي جاهزة للدفاع عن نفسها إذا كان هناك يعني ضمانات من أجل عدم تكرار الحرب، فهي مستعدة للتفاوض. ولكن أن تكون هناك مفاوضات وندخل مرحلة جديدة من وقف إطلاق النار، وفي هذه المرحلة الولايات المتحدة هي تعيد يعني استعدادها وترمم وضعها العسكري ثم تهاجم إيران، فهذا مرفوض من قبل إيران. لذلك هي في هذه المرحلة تركز على الرد أكثر مما تركز على موضوع المفاوضات بينها وبين واشنطن وإن كان عبر الوسطاء.
0: شكرا جزيلا لك من طهران، محلل الميادين للشؤون الإيرانية زميل مجتبى حيدري. نجدد الترحيب بضيفينا من غزة إياد القرة المحلل السياسي، ومن بيروت محلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية زميل محمد فرج. بدأ معك سيد إياد من غزة، ومن حيث انتهى زميل مجتبى حيدري فيما يتعلق بالشرط الإيراني لاستكمال المفاوضات أو لإعادة إحيائها طبعا بعد كل هذه التطورات، وواضح أنه إيران دائما تطالب بوجود ضمانات بعدم تكرار الاعتداءات الأمريكية أو حتى الإسرائيلية عليها، ولكن هذا العامل غير موجود غير متوفر اليوم. ما العائق برأيك أمام إعادة إحياء المفاوضات اليوم؟ والكلمة اليوم هي للميدان وللردود الإيرانية على كل هذه التهديدات والاعتداءات الأمريكية.
3: أسأل الله أوقاتكم. يبدو أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية لا زالت تسير باتجاه أن الولايات المتحدة تتعامل أن هي سيدة المنطقة، ولا تتعامل كحالة من الفشل خلال الفترة الماضية، وأنها عمليا لم تتمكن من فرض ما تريده خلال الأشهر الأخيرة سواء خلال المفاوضات أو غير المفاوضات مع إيران. لذلك هي تلجأ إلى أسلوب الضغط، سواء كان الضغط من خلال العمليات العسكرية، من خلال التهديدات. والأمر الآخر بتقديري أنه أيضا حالة من الفوضى تعيشها الولايات المتحدة، وكأنه يبدو أن الولايات المتحدة لا تعرف ما الذي تريده في المنطقة. هي اندفعت بشكل أو بآخر نتيجة الضغوط الإسرائيلية بالذهاب إلى حربين مع إيران، في كلا الحالتين خرجت أو في المرتين خرجت الولايات المتحدة خاسرة، أو على الأقل لم تحقق الأهداف التي تحدثت عنها. والجانب الثاني أن الحلفاء أو الشركاء في المنطقة لم تتمكن الولايات المتحدة من التعاطي معهم كما يجب، بمعنى أن جزء أيضا من الحالة الموجودة أن جهات الأطراف مثلا عمان وغيرها ترى أن هي ليست بحاجة إلى الولايات المتحدة في عملية التفاوض مع إيران، وكأن الولايات المتحدة تقول أنها لا يهمها كثيرا أمر مضيق هرمز، وأن الخسائر التي تعود هي لا تعود على الولايات المتحدة، وبنفس الوقت تذهب لتفاوض على المضيق وتمارس عمليات أو تقوم بعمليات عسكرية ضد إيران، وتذهب إلى المفاوضات تحت هذه اليافطة. هذه حالة من الإرباك، عدم القدرة على تحديد ما تريد الولايات المتحدة بالمنطقة. لا شك هذا مرد أمرين بتقدير: الأمر الأول أنها فشلت من خلال العمل العسكري من تحقيق أهدافها، وبالتالي تسعى من خلال عملية التفاوض. حينما تذهب إلى عملية التفاوض تجد، وترامب تحدث بالأمس حول ذلك، تجد مفاوضين أصحاب خبرة دراية معرفة لا تثنيهم التهديدات الأمريكية عن القيام بدورهم والتمسك بحقوقهم ومطالبهم. الجانب الثاني وليس بعيد عن هذا الأمر أيضا الموقف الإسرائيلي. واضح أن إسرائيل لازالت تمارس ضغوط في الخفاء على الولايات المتحدة من خلال لوبيات الصهيوني وغيرها باتجاه عودة الحرب وعدم التفاوض ما بين إيران والولايات المتحدة، وقد يكون هذا عامل لازال حاضر كما تحدث بذلك نائب الرئيس بيفانس، وتحدث بشكل واضح أن إسرائيل أنفقت ثورات هائلة في اتجاه تجنيد أشخاص للضغط لعدم الذهاب إلى عملية التفاوض. بيفانس يعتبر نفسه هو أبو المفاوضات، وأنه هو الذي تبنى فكرة المفاوضات مع إيران، وأن إسرائيل تريد أن تفشل هذه المفاوضات. هذه العاملين الأساسيين بهذا الاتجاه بتقديري هي التي سبب حالة الإرباك في التعامل الأمريكي في عملية التفاوض. الجانب الآخر المهم أنه إيران، وهذا يحتاج أيضا لجهد آخر من إيران، أنه استطاعت من خلال بعض الأطراف أن توسع دائرة المواجهة مع الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالتحرك من أو الهجمات التي شنت من العراق، واعتبروا أن هذا عمليا إيران تتوسع بعمليات دون أن تكون هي في الواجهة بشكل كبير. وهذا بنفس الإطار أيضا يضع أمام إيران طريقة للتعامل بحكمة ودراية فيما يتعلق بالدول المجاورة، ما بين قواعد الأمريكية التي تريد إيران استهدافها باعتبارها تحركت من هذه القواعد، وما بين أيضا حسن الجوار مع الدول الخليجية تحديدا، والتي لازال جزء منها علاقتها مع إيران علاقة إيجابية، مثل قطر، مثل عمان، العراق أيضا مع العراق. وهذا يحتاج إلى يمكن نسميه موازنة. طيب. حتى يتم عمليا تمسك بالموقف الأساسي المرتبط بالحقوق الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بالتحكم والسيطرة على مضيق هرمز باعتباره حق إيراني ولا علاقة للولايات المتحدة به، وما بين القدرة على تحسين العلاقة مع دول الجوار، لأننا نتحدث في تقديري وفي لقاء سابق تحدثنا أنه الولايات المتحدة حالة الإرباك هذه التي تمر بها قد تجر المنطقة إلى مواجهة كبيرة. هذه المواجهة الكبيرة مع إيران قد لا تتوقف عند مضيق هرمز ولا تتوقف عند الحدود الإيرانية، قد تمتد أيضا لتشتعل في اليمن، وأيضا تشتعل مع إسرائيل وتشتعل مع العراق، وبالتالي نتحدث عن منطقة قابلة للاشتعال في أي لحظة. ويبدو أن حالة الإرباك التي تعاني منها الولايات المتحدة قد تقود إلى ذلك.
0: الزميل محمد فرج، كما يقول ضيفنا من غزة أنه المنطقة قابلة للاشتعال أكثر ولتوسيع المعركة أو المواجهة لتكون أكبر من ذلك، لكن في الوقت نفسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح في الاتجاهين على المستوى التفاوضي وأيضا فيما يتعلق بتوسيع الحرب واستمرار التهديدات تجاه إيران. لماذا؟
4: تحية طيبة لك أحمد الضيف الكريم للمشاهدين الكرام. ترامب ما زال يتحرك في الباب الدوار ما بين خيار التفاوض والحرب، وهذا ينطلق من مجموعة من الأسباب. السبب الأول بأنه مصمم على شراء المزيد من الوقت لاحتواء المناخ من الضغط الداخلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتهدئة الأسواق. وتحولت حالة الإرباك التي تعيشها إدارة دونالد ترامب على مستوى اتخاذ القرار وعلى مستوى تنفيذ القرار، تحولت إلى نمط معتاد أدخل فعلا دونالد ترامب في هذا الباب الدوار المستمر ما بين خياري التفاوض والحرب، لأنه في كل محطة على سكة هذه الحرب تحتاج مراكز القرار في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جولة تهدئة ولو مرحلية فيما يتعلق بالأسواق وفيما يتعلق بالرأي العام الداخلي. ودونالد ترامب يجد أنه من السهل في كل الأحوال التنقل بين الحالتين من خلال زراعة ذريعة ما لا يقبلها الرأي العام العالمي ولا يفهمها ولا يبررها الرأي العام الأمريكي، ولكن دونالد ترامب يمضي فيها. بمعنى آخر، عندما يريد الانتقال من حالة الحرب إلى التفاوض يقول بأنه وصلته مجموعة كبيرة من الرسائل من الوسطاء أو من أطراف ثالثة وتطلب منه بإلحاح أن يذهب أو أن يعطي جولة جديدة ووقت إضافي وفرصة إضافية للتفاوض والدبلوماسية، يعلن عن ذلك ومن ثم يذهب إلى خيار التفاوض في ظل حالة قد تكون صعبة عليه، سواء لجهة نقص الذخائر، الضغط المزيد من الضغط الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، إشكاليات فيما يتعلق بالتقارير العسكرية التي تصل إليه والتي قالت له في أكثر من مناسبة بأن العمليات الجوية سوف تبقى في إطار تحقيق المحدود من الأهداف ولا تستطيع أن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وإشكاليات عسكرية ميدانية باتت واضحة من أن إمكانيات تحقيق الأهداف التي رسمت باتت صعبة بعد تحقيق مجموعة كبيرة من السيناريوهات والفرضيات. وأيضا الانتقال من حالة التفاوض إلى الحرب تحدث من خلال زراعة ذريعة ما وعلى رأسها محاولة تمرير ناقلات إضافية في المسارات التي تقول إيران بأنها غير آمنة، وبأن على الجميع الالتزام بالآليات والتعليمات التي تنشرها والتي تتحدث عنها الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي محاولة تسيير مجموعة إضافية من الناقلات لإثارة أجواء من الاضطراب والتوتر في المضيق. إذن هذا الباب الدوار الذي يدخل به دونالد ترامب ما بين التفاوض والحرب قائم على هذه الأسس وهذه العوامل الثلاثة.
0: فضل أبو البقاء معنا، نتوسع أكثر في النقاش بعد هذا التقرير. عمليات إيرانية مستمرة إذن تستهدف القواعد الأمريكية والسفن التي تخالف الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز، تعكس انتقال طهران إلى نهج هجومي واستباقي في مواجهة التهديدات الأمريكية. تقرير من طهران لكريم شرعوة.
5: من مضيق هرمز إلى القواعد الأمريكية في الخليج، تعيد إيران رسم قواعد الاشتباك مع الولايات المتحدة، وتتقدم رسائل القوة والمبادرة الإيرانية على لغة الاحتواء. في هرمز ناقلتان جرى استهدافهما ثم توقيفهما بعد تجاهل تحذيرات بحرية حرس الثورة، وأربع ناقلات أخرى غيرت مسارها سريعا، فيما تؤكد طهران أن مضيق هرمز لا يدار ببيانات القيادة المركزية الأمريكية. لا يتوقف المشهد عند البحر، فالجيش الإيراني أعلن في بيان أن المرحلة 27 من عملية الصاعقة استهدفت بطائرات مسيرة منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر في الكويت، فيما تؤكد طهران أن الهجمات المتتالية على القواعد الأمريكية تعكس انتقالها إلى نهج هجومي واستباقي هدفه تغيير قواعد الاشتباك ورفع كلفة أي مواجهة. ما يجري لا يبدو سلسلة عمليات منفصلة، بل هو تحول في العقيدة العسكرية الإيرانية من احتواء التهديدات إلى استباقها، ومن انتظار الضربة إلى نقل المواجهة إلى حيث ترى طهران أن مصادر الخطر تتشكل. الوقت الذي يراهن عليه خصوم إيران كعامل لاستنزاف الجمهورية الإسلامية ترى فيه طهران فرصة لاستنزاف خصمها سياسيا وانتخابيا، إذ تشكل أسعار الطاقة وتقلبات الأسواق والرأي العام الأمريكي عوامل مؤثرة في اتخاذ القرار الأمريكي، فيما تحاول إيران استثمار هذه المعادلة لفرض ميزان ردع جديد. كريم شرارة، طهران، الميادين.
0: نعود إلى ضيفنا من غزة المحلل السياسي السيد إياد القرة. سيد إياد، فيما يتعلق بمضيق هرمز والمعادلة التي رسختها إيران فيما يتعلق بإدارة هذا المضيق والنهج الهجومي والاستباقي، هل ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا لديها خطط ناجعة للتعامل مع هذا الواقع الذي فرضته طهران فيما يتعلق بالمضيق، وما مدى قوة هذه الورقة اليوم بيد طهران بعد كل هذه التطورات؟
3: الولايات المتحدة أصبحت أوراقها محدودة في التعامل مع المنطقة، أو كما قلت حالة من التوهان أو حالة من الفوضى. هذا ما رد كما تحدثت في المواجهات السابقة، تفاجأت الولايات المتحدة بقوة في إيران على الصعيد سواء عملية التفاوض، وهذه بالأمس تحدث عنها ترامب وقال أنهم ماهرون، وتحدث أنهم هم مراوغون بالمفهوم الذي هو يراه، بمعنى أنهم أذكياء في التعامل في عملية التفاوض، وتحدث بهذا الأمر. الجانب الثاني في القوة العسكرية، حينما راهنت الولايات المتحدة على إسقاط النظام في إيران يتفاجأ أنه لم يحدث وهذا الهدف لم يتحقق، وأنه ما قدمته إسرائيل من معلومات حول النظام الإيراني وإمكانية إسقاطه لم تكن واقعية وليس لديها القدرة، إضافة إلى أن هناك عوامل خدمت أيضا إيران في هذا الجانب، وخاصة فيما يتعلق بموقف بعض الدول باتجاه رفض هذه السياسة في هذا التعامل. هذه الاعتبارات لازالت عند الولايات المتحدة مشكلة في التعاطي معها والتعامل معها، فهو لا يعرف هل يذهب إلى مواجهة عسكرية، وتحدثت مصادر أمريكية اليوم على أن هناك كان قرارا بتوجيه ضربات واسعة لإيران لمدة زمنية أسبوعين لمحاولة إضعاف سواء على الصعيد العسكري الدفاعات الجوية الإيرانية، وكذلك إضعاف القوة البحرية الإيرانية، والتي قال بالمناسبة ترامب أنها قد انتهت وأنه استطاع أن ينهيها تماما، أو الذهاب إلى عملية التفاوض، وبالتالي تتنازل الولايات المتحدة، وهذا لا يتوافق مع العنجهية التي يتصف بها ترامب، أن تتنازل الولايات المتحدة وتخضع لعدد من المطالب بما فيها إدارة معبر مضيق هرمز بهذا الشكل. هناك أمر آخر أيضا جزء من هذه الحالة، أن الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة كانت أهداف كبيرة، منها القضاء ما سمته إسرائيل القضاء على القوة النووية الإيرانية. ثبت من خلال تصريحات نتنياهو قبل أيام في واشنطن حينما تحدث أن إيران أعادت ترميم نفسها، وهذه كانت محط سخرية واستغراب حتى داخل الكيان داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن نتنياهو سوق داخل المجتمع الإسرائيلي أنهم عليهم أن يتحملوا الضربات الإيرانية في سبيل أن إسرائيل دمرت المفاعلات النووية، وأن إيران لا تستطيع إعادة بناء هذه المفاعل. وهذه سيف ذو حدين، إما نتنياهو أراد أن يحرض الرئيس الأمريكي ترامب باتجاه إيران مجددا، وبنفس الوقت قد يكون هذا الأمر صحيح باتجاه أنه أيضا إيران لم تتعرض مفاعلات النووية للتدمير وقادر على إعادة العمل بها، ويبدو أن هذا هو الأكثر ميلا بهذا الأمر. لذلك تداخل هذه القضايا هو شكل عامل ضغط على الولايات المتحدة، لكن كما تحدثت قبل ذلك أن أيضا هذا سيتسبب بأن المنطقة تبقى مشتعلة، منطقة كانت إلى حد ما هادئة قبل طوفان الأقصى، وكان يمكن استدراك ذلك أيضا من خلال الاتفاق المرتبط بغزة في أكتوبر الماضي، وأن تكون المنطقة هادئة ويعود لديها الهدوء، لكن عودة اشتعال المنطقة هذا أمر وارد، وبتقديري المواجهة بين إيران والولايات المتحدة لن تنتهي بأيام أو أسابيع بل تطول كثيرا، لأن السمة العامة للسياسة الإيرانية هي طويلة النفس، والولايات المتحدة تعرف ذلك جيدا. قدرة إيران على الصمود أكثر بكثير، قدرة إيران على المناورة في المنطقة ما بين الحلفاء والأصدقاء والتعامل معهم أيضا هذا مهم وعامل قوة بالنسبة لإيران، لأنها هي ابنة المنطقة وهي الموجودة بالمنطقة وهي تاريخا موجودة بهذه المنطقة، وقادرة على أن تديرها بشكل أكثر أهمية وأكثر قدرة وأكثر حكمة ودراية مما تفعل الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة هي تعتمد فقط على القوة العسكرية في تهديد المنطقة من خلال التحريض الإسرائيلي أيضا، إضافة إلى أنه اهتزاز العلاقة ما بين الحلفاء والشركاء العرب في المنطقة مع الولايات المتحدة لأنها لم تتمكن من توفير الأمن لهم، وانكشفت عورة الولايات المتحدة في أقل مواجهة، ونحن نتحدث عن مواجهة يمكن نعتبرها مواجهة محدودة مع إيران سواء كان في المرة الأولى أو في المرة الثانية، وأيضا هذا يفاجأ الاحتلال الإسرائيلي. لذلك إسرائيل حريصة جدا، بعيدا عن ما يقوله نتنياهو هنا وهناك، حريصة جدا على عدم الدخول في مواجهة مع إيران، لأن المجتمع الإسرائيلي لا يحتمل الضربات العسكرية وتكرارها كما حدث في أبريل وأكتوبر وتكررت في تقريبا

0: ايضا عدم القدره على على الحسم من خلال العمل العسكري.
1: طيب زميل محمد فرج فيما يتعلق بمضيق هرمز ومن خلال المحاولات السابقة الأمريكية والحالية لخلق مسارات بديلة عن المضيق في ظل ما تفرضه طهران من خلال التحكم وإدارة المضيق، هل هناك أمل بتغيير الواقع الميداني في مضيق هرمز برأيك؟
2: ما تقوله التجربة الميدانية أحمد بأنه صعب أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من الوصول إلى تغيير واقع الميداني في مضيق هرمز، ولربما الأدل على ذلك هو ما تنشره المواقع المتخصصة في بيانات الملاحة. لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تغيير عدد السفن التي تمر عبر المضيق، على الرغم من كل ادعاءاتها المتعلقة بأنه هذه أن المسار أن المضيق يعني يمكن المرور عبره في أكثر من مناسبة. وبالمناسبة هذه المواقع المتخصصة سواء مثل كبلر أو شيب فايندر عندما تتحدث عن بيانات ملاحية هي تدرج كل الناقلات التي يمكن أن تمر من أي مسار، فبالتالي الأرقام الواردة في هذه المواقع تقول بأنه لا يوجد أي تغيير في الواقع الميداني فيما يتعلق بمضيق هرمز. الفرضيات الأمريكية في مضيق هرمز تعددت وتنوعت وتغيرت على امتداد سكة الحرب. في المحطة الأخيرة منها كانت تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول بأنها تستطيع تحييد إمكانات بحرية حرس الثورة، وأنها تعمل على استهداف وقصف المنظومات الرادارية على الشريط الساحلي، ومن ثم محاولة استهداف الأماكن الداخلية أو خطوط الإمداد. ولكن هذه الخطة فشلت، وما فرضه الواقع الميداني بأن بحرية حرس الثورة ما زالت موجودة في الميدان بإمكاناتها، وأن ما تم يعني العدوان عليه من الإمكانات الرادارية ومن المقدرات العسكرية على الشريط الساحلي وامتدادا بوصولا إلى المواقع الداخلية، أيضا تمكنت إيران من التعامل والتكيف معها وإمكانات الترميم في هذا السياق. الجانب الآخر الذي يجب الالتفات إليه بأن مضيق هرمز وبشكل من أشكال انتقام الجغرافيا وضيق هذا المضيق يصبح أسهل في التعامل من زاوية الحرب غير المتناظرة. إيران تمتلك إمكانات كبيرة فيما يتعلق في ميدان الحرب غير المتناظرة وعلى رأسها المسيرات، فبالتالي باستخدام هذه المسيرات تستطيع أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من فرض أي واقع ميداني في المضيق. ولربما بأن استهداف ناقلة واحدة لا تستجيب إلى التعليمات الإيرانية سوف يكون كافيا لأن يعطي تداعيات ثقيلة على الولايات المتحدة الأمريكية في فرض أي واقع ميداني جديد، لأن استهداف ناقلة واحدة سوف يعطي انطباعا لدى الناقلات الأخرى ويعطي انطباعا لدى شركات التأمين المختلفة بأن المرور عبر المسارات التي تقول إيران بأنها غير آمنة سوف يكون مغامرة كبرى، ومن ثم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في عملية طويلة الأمد من محاولة صناعة وبناء جسور الثقة مع شركات الشحن وشركات التأمين ومع هذه الناقلات التي يقول لسان حالها بأنه نحن نشاهد ما يحدث وبأن هذه المسارات فعلا مسارات غير آمنة على عكس ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك في الخلاصة التجربة الميدانية تقول نعم أنه إمكانية فرض واقع ميداني جديد على مضيق هرمز مسألة باتت صعبة، وربما الآن إيران تستثمر في هذا الوقت وقت الفشل ووقت العجز الأمريكي في فرض واقع ميداني جديد في الحوار مع سلطنة عمان، لأنه العودة كما أن هنالك احتمال للعودة إلى الحرب بتوسيع نطاقاتها وهذا احتمال وارد، أيضا يبقى احتمال العودة إلى التفاوض يبقى واردا في ظل العجز الميداني الأمريكي. تستثمر إيران في هذا الوقت في الحوار مع سلطنة عمان حتى بأنه عندما يتم العودة إلى أي شكل من أشكال التفاوض يكون قد استثمر في الوقت الأطول وإمكانية الوصول إلى صيغة معينة ثنائية بين إيران وسلطنة عمان، طبعا في ظل الضغوط الأمريكية على سلطنة عمان بالتحديد في محاولة قطع الطريق على هذا الحوار وقطع الطريق على الوصول إلى صيغة ثنائية معينة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان وحدة المسلمين.
1: العاصمة السودانية فكاد يدخلها فاتحا، وهو جنوبي مسيحي مؤيد من قبل إسرائيل والدول الكافرة. ولقد فرت المعارضة السودانية واتخذت من جون جادينغ سيدا لها، يعني الصادق المهدي والميرغني، وهم من أكبر زعماء السودان وأصحاب طرق صوفية ولهم أتباع كثر. وجدوا في جون جادينغ ملجأ لهم لأنهم خسروا بالإسلام مواقعهم. ومن هنا الدول العربية اليوم تخاف الإسلام، وكان الواجب أن تفرح بالإسلام، واضطرت في مؤتمر طهران في الأسبوع الماضي أن تجتمع 52 أو 55 دولة إسلامية، إن تقريبا لم يتخلف ولا دولة إسلامية ولا دولة. فسمع العالم باجتماعهم فخاف الناس من هذا الاجتماع، سواء كان هذا الاجتماع سببه الإيمان بالله أو الخوف على الذات. اجتماع الناس يعطيهم زخما وقوة وهيبة حتى ولو كانوا من غير المسلمين. يوشك أن تبداء عليكم الأمم، شوف لما تتكالى بالأمم على المسلمين كيف يكون حال المسلمين. قال ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منهم، تصلح الهيبة للعدو وتصلح قلوبنا ضعيفة بسبب وحدة العدو وتفرق المسلمين تنقلب الموازين. فالواجب الاجتماع، ولكن على الله لا أن نجتمع لحماية زعاماتنا أو أنظمتنا أو دولنا. وإن كان الاجتماع للمحافظة على الحياة أو على البلاد أو على العباد وأمنهم، هذا اجتماع مشروع، اجتماع مشروع، لأن احنا لو اجتمعنا على أن نحمي هذا البلد من كل الطوائف والأحزاب والأديان، هذا الاجتماع ليس فيه مخالفة شرعية، ليس فيه مخالفة ما دام الاجتماع لدفع ضرر. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه دعي في الجاهلية قبل الإسلام إلى المشاركة في حلف الفضول. حلف الفضول حلف اجتمعت فيه قبائل العرب في مكة، أو قبائل مكة اجتمعوا واتفقوا على أن لا يظلم في مكة وافد ولا مقيم، وأن قريش كلها اتفقت على أن تنصف المظلوم في مكة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان حاضرا في ذلك الحلف أو في ذلك العقد الذي اتفق عليه، ويحدث عليه الصلاة والسلام فيقول لقد حضرت في بيت عبد الله بن جدعان، وهو مكان الاجتماع، حلف الفضول، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. يعني لو كنت اليوم تجتمع الناس على أمر يرضي الله تعالى، ولو نصرة الضعيف وإنصاف المظلوم لأجبت إليه. فالمسلمون مدعوون مرتين، مرة للاجتماع على الله مع المؤمنين من أجل المدافعة عن المظلومين، وهذه أكبر طاعة يتقرب بها إلى الله تعالى، ومرة أخرى مع الناس الذين يحاولون تحقيق شيء من الأمن في أي مكان في العالم، لأن أمن الناس طريق وسبيل للوصول إليه. لذلك عقد رسول الله مع اليهود معاهدة حسن جوار في المدينة مع اليهود، عقد معاهدة حسن جوار مع اليهود لأنه لا يريد في المدينة مشاكل داخلية، وعقد مع قريش صلح الحديبية لأنه ما أراد أن يدخل مكة بالقوة ويصطدم مع قريش حتى لا تسفك دماء على أبواب مكة المكرمة. ويقول العرب لأن دعوة محمد هي دعوة سفك دماء لا دعوة إلى الله. كان عليه الصلاة والسلام يتجنب دائما أن يدخل في عراك في الداخل، ولكن ضمن خطة ربانية من أجل تأديس قلوب الناس على الله والوصول إلى الناس في حال السلم. تقدر تخاطب كل الناس في حال السلم، تستطيع أن تدخل كل بيت وأن تدخل كل حي من أحياء البلد، تستطيع أن تخاطب الناس. أما في أجواء العداوة وأجواء الحرب فإنك تصبح في إحدى الجبهات ولا تستطيع أن تقول مع كل الناس في البلد. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يحاول أن يكون قريبا من الناس ليبلغ دعوة الله، بل كان يسعى إلى أهل الجاهلية بذاته، كان يدخل إلى أحياء مكة إلى بيوت أهلها، يخرج إلى الطائف، يخرج إلى القبائل، يعرض نفسه على القبائل للدعوة. ولكنه كان عليه الصلاة والسلام يعلم أن هؤلاء الأعداء اليوم إن أسلموا سيصبحون أولياء الغد، لا بد وأن يتحول عدونا بفضل الله تعالى وصبرنا وجهادنا في الله أن يتحول الكافر إلى الإسلام. وهذه هي مهمة كل الأنبياء وكل الرسل. وكان عليه الصلاة والسلام يتحمل مشقة المواجهة والعداوة اللدودة. تصور أن الأقربين كانوا من أشد الأعداء، ونحن عندما نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم نرى أنفسنا متشوقين إلى سبيله وإلى سيرته المطهرة وإلى سنته المطهرة حتى نستطيع أن نبلغ رسالة الله لأهل بلدنا وللعالم في الدائرة العالمية الكبرى، لأن ديننا هو دين رب العالمين للناس جميعا. فإن كنا اليوم نواجه صعوبات كمسلمين في العالم الإسلامي فالسبب أن أنظمة الجاهلية عادت من جديد. بدأها أتاتورك في ضرب الخلافة الإسلامية، يعني ضرب رأس المسلمين وأسقط نظام الخلافة الذي ورثه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب هو أن نفس الأتراك والعرب اختلفوا، العرب رفعوا لواء القومية العربية والأتراك رفعوا لواء الطورانية وهي القومية التركية، وظهرت أحزاب في تركيا مثل حزب الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة، وظهرت في بلاد العرب دعوات قومية، القومية العربية والفرعونية والكردية والهندوسية والفينيقية. وهكذا كنا ندرس التاريخ الفينيقي، التاريخ الفرعوني، تاريخ حمورابي، تاريخ مستنصر في جسد. هذه التواريخ هي تواريخ جاهلية، لم تكن تواريخ إسلامية ولا إيمانية، نبشت من القبور لتبعث من جديد في مواجهة الإسلام. والحمد لله اليوم المسلمون يبدون حماسا وحمية للإسلام، ولكن لابد وأن تكون هذه الحمية وهذا الحماس حمية رشيدة. تعرف أن الحماس لا يكفي إلا إذا كان حماسا منبعثا من صدق الإيمان، من صدق الفهم للقرآن، حتى تكون هذه الطاقات الجديدة من الجيل الجديد طاقات تصل إلى الغاية دون أن تنحرف بها الدروب وأن تبقى على صراط الله المستقيم. نحن اليوم نواجه من شرق العالم الإسلامي إلى غربه نواجه حربا، والحرب هذه أحيانا تكون قريبة داخل بيوتنا، أحيانا داخل المدينة الواحدة هناك صراعات، وإذا وجدت هذا الصراع داخل الأماكن المتقاربة تشعر بخطورة الوضع هذا. لا بد وأن يستعيد الناس إيمانهم الحق وثقتهم بالله ثم ثقتهم بأهل الإيمان. لكل مسلم لا بد وأن يثق بالله أولا ويثق بأنه مؤمن بحق، وأنه لو تبدلت الدنيا كل الدنيا لا يتبدل، وأن أخاه المسلم الذي يشهد شهادة الحق معه هو أخوه، وأن يبدي له جانب الأخوة وجانب المودة، لأن الأخ هو عضد ووزير، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري، لمن اشتغل بالشراكة مثل موسى وهارون، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام والمهاجرين والأنصار والعرب والعجم صاروا إخوة. وهذا سبب قوة المسلمين أن كل أهل الإيمان أصبحوا كالجسد الواحد كما صوره عليه الصلاة والسلام، مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. يعني الواحد إذا كان وجع راسه ينام كل جسده ما بيوجع راسه، إذا وجعته ضرسه كل كيانه يتأثر بالوجع، وهكذا يجب إذا انصاب بلد من بلاد المسلمين بمصيبة أن نشعر بالألم، وإذا تحقق للمسلمين عز ونصر نفرح كلنا. وهذا يحدث الحمد لله يعني في أكثر الأحيان عندما نشعر بأن المسلمين حققوا في فلسطين أحيانا تفوقا على اليهود ولو في ضربة من الضربات نفرح، وعندما يصاب المسلمون نحزن. وهذا دليل من دلائل حياة الجسد، إن الجسد بعده حي إن بعده بيحس بأوجاع. يعني لما البلد هذا بشيء أحد الشهداء يخرج بكثير بغالبيته، هذا دليل على وحدة الشعور والتعاطف، وهذا دليل عافية، دليل عافية ودليل هداية. إن الناس، لكن في بعض الناس يخرجون بدافع العصبية. نحن بحسب الظاهر نقول كلهم خرجوا بدافع الإيمان والصدق والمحبة، وهذا واجبنا لنا الظاهر، لكن يجب كل منا أن يعلم بأن هذا الخروج هو تأييد للحق ضد الباطل وتظاهرة بتأييد الحق ضد الباطل، وهذا بيعمل قوة. لذلك الناس عندما يرون مسيرة قوية يدركون أن أصحابها لهم قضية، ومن هنا كانت الضرورة لوحدة إسلامية على الله، لأن المسلمين يتميزون بالاجتماع على الله حين يتوحد الآخرون على مصالح دنيوية أو على عصبيات جاهلية. هذا الفرق بين المجتمع المسلم والمجتمعات الأخرى. يعني مرات كثير الشاذين يطلعوا مظاهرة بدهم إباحة اللواط، بدهم إباحة الزنا. الشاذين وعندما يشكلون ضغط تستجيب لهم الدول. فكيف بالمؤمنين بالله تعالى؟ ما رأيك لو توحد المسلمون جميعا من أجل قضية سامية هي قضية الإنسان الذي خلقه الله تعالى ليقيم الحق والعدل في حياة الشعوب والأمم على وجه الأرض؟ أيهما أطهر وأيهما أصور؟ دعوة اليهود العنصريين الذين يكرهون كل شعوب الأرض ولا يحبون إلا اليهود، أم دعوة المسلمين الذين يحبون الهدى لكل شعوب الأرض؟ أيهما أقوى وأقدس وأوجب؟ نحن أمة نحب كل شعوب الأرض، لذلك نتمنى لها الهداية، ودعوتنا هي دعوة الإسلام إلى هداية الناس جميعا. فإن كان أهل الباطل يطالبون بباطلهم وينتصرون عندما يتوحدون، فالأوجب على المسلمين أن يعلموا أنهم أقوى أمة في العالم إذا ما اعتصموا بالله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. هذه القضية إلى الآن لم تلقى التجاوب التام في المجتمع الإسلامي، بانتظار أن يوفق الله تعالى المسلمين لتصحيح مسار الإنسانية بالإسلام، وهي أوجب الواجبات وأعظم الفروض، وهي مهمة الأنبياء والمرسلين. يعني الصلاة نفسها تصبح مهددة إذا لم ينتصر المسلمون الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إن الإسلام لا تقوم له قائمة إلا بالتمكين في الأرض، إن يجب أن نصبح أصحاب مكان قوي في الأرض، والمكان التي حققها المسلمون هي التي جعلت الإسلام ينتشر في العالم ويصل إلى هذه البلاد. لولا أن الإسلام مكن له في الأرض ما وصل الإسلام يا أخوان إلى شرق الدنيا وغرب الدنيا. والحمد لله نحن الأمة الوحيدة التي تعرف الله حق المعرفة. فينا قوي الإيمان، فينا ضعيف الإيمان، فينا الضال الذي يحتاج إلى تذكير وهداية، فينا وفينا الضعيف وفينا القوي، ولكن لم تتوحد القوة. الحمد لله فينا أفراد أقوياء، فينا جماعات أقوياء لكنها متفرقة، يعني خلايا منعزل بعضها عن بعض. حتى الآن ننتظر من يقودنا، في ناس ينتظروا المهدي المنتظر. طيب القرآن هو الهادي، وإذا بده يجي المهدي على فرض بده يطبق هذا الكتاب، والكتاب موجود، الكتاب موجود الذي يصدقه كل الأنبياء. لو رفع منا القرآن قل يا رب ما بعنا هداية نهتدي بها، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فلذلك عندما الدولة تفرض عليك شيء اليوم لأنها هي أقوى منك، يفرض عليك برنامج أو منهاج تربوي أو تعليمي لك تطبقه، إذا ما طبقته تصف بالامتحان. يعني إذا كنت تقرأ تاريخ مزور وبدك تكتب تاريخ مزور لأي شهادة، هذا التاريخ على أساسه يا بتكتبه أو تطلب إلى علم، وهكذا تفرض عليك دولتك مناهج وتحرمك من الإسلام، ممنوع تعلم الإسلام، ممنوع. بينما لو كان في إمام مسلم يعتبر الإسلام أولا وتعاليم وتعلم القرآن أولا ثم تعلم الأمور الدنيوية، كل العلوم الدنيوية النافعة الإسلام يعتبرها فروض كفاية، يعني معرفة الزراعة والصناعة والحساب ومعرفة كل هذه الأمور تعتبر في الإسلام فروض كفاية، إذا قام بها البعض فقط عن الباقي. وأما الإسلام ففرض عين، في واحد يعمل المسلم وحد يعمل المسيحي، والمسيحي والمسلم يصيروا إخوة، لأن الكل بدي آمن إيمانا واحدا، لأن القرآن هو الحق الذي ختم الله تعالى به الرسالات، وأنه لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. من هنا نهضتنا أسبابها موجودة، يعني أنت ما بدك تألف كتاب جديد لترسم نهضة للمسلمين. الكتاب الذي نهض به العرب والعجم هو هذا الكتاب، ولكن من يجمع الناس على الكتاب؟ بد دولة تجمعه، مجتمعون كل يوم نقرأ القرآن والحمد لله، ونعمل ختمية كل شهر، ويمكن نعمل ختمية مرتين بالشهر، كل هذا شيء جيد، ولكن من الذي يجمع الناس على الكتاب؟ بد الإمام. في غياب الإمام القرآن هو الإمام، بس في تطبيق الإسلام بدك من يأمر وينهى ويطاع. ما هو موجود اليوم الأمر؟ أنا بقتمر بأمر القرآن وبهتدي بهدي رسول الله، لكن من يجمع الناس؟ من هو الإمام الذي يقوله الله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم؟ لا بد من ولي أمر ينظم حركة المسلمين، حركة الزكاة، حركة الصلاة، حركة الحج، حركة الجهاد، حركة الأمر بالمعروف، حركة النهي عن المنكر، يعني حركة نشر الإسلام في العالم. بده نقطة انطلاق، بده مركز انطلاق، مثل ما كانت المدينة المنورة نقطة انطلاق للإسلام، فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم، انطلقوا من أمر ومن قاعدة ومن معتقد، انتشر الإسلام. والآن نحن العالم ينتظرنا باللحظة، العالم ما بقى عنده شيء يعطيه، يعني الأمريكا استنفذت كل ما عندها، ما عندها غير مصالحها، ولو دمرت العالم مصالحها، وهذه ليست دعوة يقبل بها الناس، تصبح مصالح أمريكا مقدمة على مصالح الشعوب، وروسيا سقطت والقوميات كلها سقطت، وما بقى حدا اليوم يعمل تقريبا شيوعي ولا قومي ولا بعثي، إنما الناس مستعدة أن تعمل للإسلام لأنه هو الحق الباقي وإلى يوم القيامة. في تحرير الناس من الجاهلية بعبادة الله الواحد، أنا ما بقى أعبد لا إله بشري ولا إله حجري ولا إله مالي، ما أعبد. فلذلك يا أخوان نحن الأمة الباقية وبقية الله في الأرض، هذه الأمة هي بقية الله، وهذه إن هلكت فمن يعبد الله بعدها؟ الحمد لله أمي تغطي كثير من مساحات الأرض، لكن ليست العبرة بتغطية المساحات، ولكن بالدخول إلى قلوب الناس وإلى قلوب البشر. فاسألوه تعالى أن يجمعنا أقوياء في الإيمان وفي دينه، حتى تتحرر بنا شعوب الأرض بعد أن نتحرر نحن بهذا الدين. وإياكم أن تظنوا أن أحد يمكن أن يسمع الله دعاءه إلا إذا استجاب لله. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للاستجابة إلى دعوتك حتى تستجيب دعاءنا. اللهم وحد صفوفنا عليك ولا تفرقها على الدنيا، ونسألك عز الدنيا والآخرة بطاعتك وسيادة الدنيا والآخرة بطاعتك. صلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان وحدة المسلمين.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام من هذا التربية الصالحة، ونحدثكم عن وعظ الآباء للأبناء والأطفال. ومن وصية للإمام الغزالي رضي الله عنه إلى أحد تلاميذه قال له: عس ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، لك جزاء عليه. وقال له أيضا: يجب عليك أربعة أمور: اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدع، وتوبة نصوح لا رجوع بعدها إلى المعصية، واسترضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق، وتحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله تعالى. ثم من علوم الآخرة ما تكون به النجاة. واعلم أن العبودية لله تعالى تتحقق بثلاثة أشياء: أحدها المحافظة على أمر الشرع، والثاني الرضا بقضاء الله تعالى وقدره وقسمته، والثالث ترك رضا النفس في طلب رضا الله تعالى. وإذا وعظت غيرك فلا تتكلف في الكلام والعبارات والإشارات، شو بدك بها الشغلة يعني، ولا يكون همك أن تجمع الناس عليك أو أن يظهر الوجد ويشق الثياب، بل ليكن عزمك وهمتك أن تدعو الناس إلى الله عز وجل والعمل للآخرة، وأن تنقلهم من المعصية إلى الطاعة، ومن الغرور إلى التقوى، ومن ذميم الصفات إلى المحمود منها. ولا تخالط الأمراء والسلاطين، وإذا ابتليت بذلك فدع عنك مدحهم وثناءهم، ولا تقبل شيئا من عطائهم، فإن ذلك يفسد الدين وتنشأ عنه المداهنة والموافقة في الباطل. أما وصية الوالد، شعر والد بدنو أجله فجمع أولاده وأمره بإحضار حزمة من عصي، فأحضروها عصي، فقال لأحدهم: اكسر يا بني هذه العصي، اكسرهم كلهم. فحاول الابن ذلك بكل قواه ما قدر، فلم يستطع، فقال له: أعطها أخاك لعل في قدرته أن يفعل ما لم تفعل. فحاول الثاني ذلك فلم يفلح أيضا، وهكذا مرت حزمة العصي من واحد إلى آخر، كل يحاول كسرها فلا يستطيع. فقال الوالد حينئذ: اعلموا يا بني أن هذا حالكم من القوة إذا اتحدتم الاتحاد. ثم فرق العصية وناولهم إياها واحدة واحدة فكسروها بلعنة. فقال الوالد: هذا حالكم يا بني إذا تفرقتم. وأنشد يقول: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى حب خط ولا تتفرقوا آحاد شعر. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. ففي الوحدة قوة وفي التفرق طرف. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. بطل إلى النار. ها هو مصعب بن عمير وسط ذلك الحصار. ها هو الفتى المدلل في الجاهلية يخر على الأرض جوعا، يحملونه على العيدان في مشهد يذيب الصخر، ورفيقه الشاب سعد بن أبي وقاص يتحدث عن ألمه فيقول: كنا قوما يصيبنا ظلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدته، فلما أصابنا البلاء اعتزمنا لذلك وصبرنا له، وكان مصعب أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه، ثم لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا، حتى لقد رأيت جلده يتحشف تحشف جلد الحية عنها. يطلع مصعب على رفاقه وعليه بردة مرقوعة بفرو، فتدمع العيون وهي تقارن حاله عندما كان منعما بحالته اليوم. حصار قاس ومؤلم،

وهو يلازم الفراش بعد أن هدته السنون وحطمته صلافة رفاق الوثنية.

0: بن معية عبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة، وهم سبب بعض معاناته. كان ابن أبي أمية سليط اللسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو لسانه يحاول منع أبي طالب من التفوه بأمنية يتحرق لها النبي، فيتحرك صلى الله عليه وسلم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الشيخ الطيب الذي يوشك على الرحيل. دخل عليه ونظر إليه فأخذته الرحمة برجل كأبيه، حماه وذب عنه، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الرجلان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكرر النبي مناشدته، فكرر استفزازهما حتى قال آخر كلماته: هو على ملة عبد المطلب. رفض أن يقول لا إله إلا الله، خرجت روحه، فنهض صلى الله عليه وسلم مثقلا بالحزن عليه، نهض ثم حلف فقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. غادر أبو طالب الدنيا بطلا، لكن بطولته لم تكن لله، كانت لمحمد بن أخيه لا لمحمد رسول الله. كان نضاله حمية لا عبادة، أما الله جل جلاله، أما الجنة فلا رصيد لها في نفسه. كم توجع نبي الله حين سمع عمه يقول: لولا أن تعيرني قريش يقولون. ما حمله عليه إلا جزع الموت: لأقررت بها عينك. كانت قريش أهم عنده من الله، وكان رضاها أهم من رضا الله والجنة. نهاية محزنة كتبها أبو طالب بنفسه، لم يرغمه أحد. ويوم القيامة سيبحث طويلا وكثيرا، لكن قريشا لن تسعفه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق به ابن عمه علي حائرا
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم البر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه هو البر الرحيم. الله جل جلاله هو العطوف على عباده بلطفه الذي من على السائلين بحسن عطائه. والبر اسم جامع للطاعات وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى، أو اسم جامع لرضي الخصال ولكل فعل مرض. وطاعة الله سبحانه هي عبادته تعالى. رضاء الرب

في رضاء الوالدين، فلا أقل من البر بهما وشدة الإحسان إليهما وبالقول الكريم والدعاء لهما، وبر الوالدين والتوسع في الإحسان إليهما، فالجنة تحت أقدام الأمهات، والبار من يصدر عنه البر والطاعة. وأولى بالإنسان أن يكون مشتغلا بأعمال البر واستباق الخيرات، وأن لا يضمر الشر ولا يؤذي أحدا، فإن البر هو الذي لا يؤذي، والبر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. سبحان الحنان المنان الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهمهم القيام بصالح الأعمال، وهو الذي رزقهم القبول وقبول أحسن ما عملوا، وهو الذي يتجاوز عن سيئاتهم. فيا له من بر من ذي المن والكرم، فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله البر، له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: قل معي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

إنها صوت الحق. يا نمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى. إذاعة التوحيد الإسلامي. فغدا نصر يحتفى. إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله غناه في قلبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. مالك القلوب ومصرفها هو الله عز وجل، فكما أنه تبارك وتعالى يهدي القلب للإيمان ويثبت القلب على الإيمان أو يزيغه ويضله، فهو عز وجل يملك سعادة القلب ويملك شقاءه وفرحه وحزنه وفقره وغناه. الغنى ليس امتلاك المال. كم هم الأغنياء الأشقياء بمالهم؟ يملك أحدهم ما لا يحصي عده ولا يقدر أحد قدره، يملك ما لو بقي طول حياته وسني عمره ينفق منه دون حساب لكفاه وبقي أضعافه، لكنه لا يرضى ولا يقنع. رأيت من يلهثون وراء الأرقام الهائلة بالحلال أو الحرام بأي سبيل، ومع ذلك يستهينون بالكسب الحرام، إما من حقوق الناس أو من المال العام. يسيل رعاب أحدهم على حفنة حقيرة من المال لا تسد له جوعا ولا تغير له حالا، لكنه فقر القلب وتمزيق الشم. لا يعرف أحدهم طعم الراحة، نهاره وليله منهك ومشغول بدنياه، جامعا مفاخرا، حتى الراحة والاستمتاع بما رزقه الله ربما قد حرم نفسه من شيء كثير منه. ليس في ذهنه شغف بالعبادة ولا بالأنس بمولاه تبارك وتعالى، حتى النفقة والعطاء في سبيل الله عز وجل إن بذل فإنما يبذل اليسير والفتات. والصورة الأخرى في المقابل هي صورة من أغنى الله عز وجل قلبه، فصار الغنى قرين حياته، راض بما قسم الله عز وجل له، يتمتع بما أباح له سبحانه، يرى أثر نعمة ربه عليه، ينظر في الدنيا إلى من هو دونه وفي الآخرة إلى من هو فوقه، يوقن أنه غدا أو بعد غد راحل، راحل وتارك ماله وما جمعه لمن بعده، ويبقى عليه حسابه من أين جمعه وفيما أنفقه. من كانت الآخرة همه صارت دليل مسيره ونبراس حياته، صارت هي الحاكمة على أموره، صارت هي الموجهة لقراره. أما الدنيا بالنسبة له هي مجرد وسيلة للعيش والتكسب والتزود منها للآخرة. الزهد في الدنيا ليس بالضرورة رديفا للفقر ولا للمسكنة. الزهد في الدنيا يعني فقر القلب من حبها ومن التعلق بها واللهاث وراءها. إنه الله عز وجل هو مصرف القلوب، ونحن تحت أمره تبارك وتعالى وفي ملكه وسلطانه. اتجهوا إليه ليرزقكم غنى القلب، فمن جعل غناه في قلبه فهو الغني، وإن عز المال في يده، ومن حرم غنى القلب فهو الفقير ولو ملك أموال قارون. الإفراط أحيانا في وصف حال أهل الثراء أو الولع بأخبار من تعلو مرتباتهم وأرباحهم، ذلك كله ينمي الطمع، يغذي التعلق بالدنيا وينسي الآخرة التي خلقنا من أجلها ومصيرنا إليها. فقللوا من ذلك، قللوا من الانهماك والانشغال بأخبار وأحوال أهل الثراء، واسعوا إلى أن يكون غناكم في قلوبكم. جعلنا الله وإياكم ممن غناه في قلبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. العلاقة بالجيران من ضمن العلاقات اللي النبي اتكلم فيها عليه الصلاة والسلام بشيء من التشديد والاهتمام، وهي علاقة بدأ يحصل فيها تأثر شديد جدا وينقرض فيها الآداب والسنن النبوية سبب انشغال الناس، وأقول لك على حاجة كمان، وافتقاد بعض المجتمعات للرغبة في التواصل وانغلاق المجتمعات والبيوت على بعضها، لدرجة ان كتير جدا من الاماكن السكنية والعمارات احنا بنقعد سنين ما نعرفش اسماء جيراننا. احنا بنقعد نقول الكلام ده على سبيل يعني بنهزر، ده الواحد والله ما بقاش يعرف حد. ده غلط يا جماعة، والنبي بيحبش كده عليه الصلاة والسلام. واصلا كلمة جار جاية من الحماية، اني جار لكم يعني انا حامي ليكم، فتسمى الجار من الجوار، والجوار يعني الحماية، فاحنا دفع لبعض وحماية وسند لبعض. عشان كده هقول لك على 6 آداب نبوية وسنن منسية في علاقة الإنسان بجار. ومن فضلك لو أنت مالكش علاقة بجارك راجع التواضع، تواضع وابدأ أنت بادر. حتى لو جيرانك عندهم جفا كده وإيه مش بيسألوا، خليك أنت ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى عشان خاطر قلبك أنت. السنة الأولانية هي البداية بالإحسان للجار الأقرب. ستنا عائشة بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام أي جيراني، وهي عندها جارين، أي جيراني أبدأ

جيرانه يترعب على مصيره في الآخرة، لأن العلاقة بالجيران أحد معايير تقييمك لنفسك. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا: خاب وخسر يا رسول الله. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق فلتات الأخلاق. لو جاري ما عندوش أمان تجاهي من سلوكياتي وتصرفاتي واعتدائي على مكان مش عارف ركنته وعلى ولاده أو صوتي العالي أو شتايمي اللي ممكن تبقى سريعة لما اتعصب، يبقى أنا عندي مشكلة في إيماني. وعايز أفكرك بحاجة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أول المتخاصمين يوم القيامة جاران. أول اتنين هيقفوا قدام ربنا: يا رب حقي حقي، إن كانوا جيران. وفاكر الست اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتسأل عنها: كثيرة الصلاة، كثيرة الصيام، كثيرة الصدقة تؤذي جيرانها؟ قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. طبعا الكلام للستات والرجالة. فمهم قوي إنك تاخد بالك، لو مش هتبقى وصول لجيرانك على الأقل كف الأذى عنه. السنة النبوية والأدب رقم 3 في العلاقة مع الجيران هي المبادرة لمساعدته. لو سمحت بادر أنت واسأل، ارفع سماعة التليفون، صبح لما تشوفه، أنت بادر الأول. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ما تستناش هو اللي يبدأ. لو صبح أنا هقول له صباح النور، لو سلم أقول له عليكم السلام. لا، الأقرب إلى الله اللي بياخد الخطوات. فابدأ أنت وبادر بالمساعدة دون أن تطلب منك. رقم 4، المواظبة على الإهداء لجارك. وأنا بسأل نفسي قبل ما أسأل أي حد: هو آخر مرة بعت حاجة لجيرانك إمتى؟ مش محتاجين، دول مستريحين. إحنا ماشيين ورا النبي عليه الصلاة والسلام، مش بنشوف مين المحتاج ومين اللي مش محتاج. إحنا العطاء زي ما كده: اللهم إنك عفو تحب العفو. ربنا بيحب يسامح، فعلمنا نحب نعطي. سيدنا أبو ذر بيقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت أن أزيد في المرقة وأن أتعهد جيراني فأصيبهم منها. لما أطبخ أزود المرقة، ليه؟ عشان بعد كده إيه، طبق مرقة ولا حلة مرقة. ودي كانت حاجة عند العرب مهمة وجميلة وهدية حلوة. فبص على أنواع الأكل أو أي أنواع من الهدايا، وبقى بص على أقرب جار ليك كده، واعمل زي سيدنا النبي ما وصى أصحابه. أما الأدب الخامس، وهو حماية جاري من أذايا في عدم وجوده، إن أنا أحفظ غيبة جاري. فلو جاري مش موجود وبنته أو مراته أو أخته أو أمه معدية، أنا بغض بصري احتراما للجيرة. وسيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزاني حليل تجاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة بيوت خير له من أن يسرق جاره. ناس تسأل: يعني إيه يعني يزني خير من؟ لا استنى، تبقى مصيبة سودة لو الواحد ارتكب الزنا مرة، وتبقى مصيبة أصعب بكتير لو 10 مرات. عارف اللي أكتر من كده إيه؟ إن الإنسان يستبيح جيرانه فيخونهم في نسائه. وتبقى مصيبة لو الواحد سرق مرة، وعشر مصايب لو 10 مرات. عارف أصعب منها إيه؟ إن الواحد يسرق حاجة حتى ولو قضيب من أراك، عود سواك زي ما النبي قال، من عند جاره. السنة الأخيرة والأدب الأخير من أداب العلاقة بالجيران: ألا أتأخر عن غوثه ومساعدته. إنه لو طلب مني طلب أساعد، إن أنا ما يبقاش جاري زي أي حد. أنا لو جاري طلب مني حاجة مبادرتي أسرع بكتير، لأن إحنا الاتنين قدر بعض. فمدام قدر الشخص ده جنبي وطلب مني حاجة محتاجها فعلا، أبادر. قال صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا لماذا أغلق عني بابه ومنعني فضله. يوم القيامة من الناس اللي هتشتكي لربنا وربنا يسمعهم جار طلب مساعدة وكان فعلا يستحقها، والجار التاني عنده القدرة أن يساعده بيها من وقته أو ماله أو أيا كان المساعد، وقفل بابه: يا عم مالناش دعوة بحد يا عم. لا، احنا بنعملش كده مع الجيران. أنا جاري ده اللي ربنا خلقه حتة كده من قدري في حياتي، ده أولى الناس إن أنا أركز

0: بالذات لو ربنا أحوجه ليا.
1: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بأي منطق تتكلم؟ أنت مجنون؟ تريدنا نحارب دولة عظمى عندها مجموعة من القواعد العسكرية؟ مستحيل، مستحيل ننتصر عليها. دائما هذا الفكر وهذا المنطق الدنيوي هو اللي يسيطر على الناس. ترى احنا عارفين ان هذه الدولة العظمى عندها 750 قاعدة عسكرية في 130 دولة، منها دول خليجية ومنها دول عربية. احنا عارفين كل هالأمور وعارفين ان هذه القواعد العسكرية مغلفة تحت شعار السلام ونبذ الإرهاب وما شابه، عارفين كل هالأمور. لكن اللي ما يعرفوا البعض انه في حاجة اسمها تسلح بالدين، تسلح برب العالمين، تسلح بالإيمان، تسلح باليقين. كثير منا يتجاهل هذا الأمر، لذلك المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه، وهذه هي أكبر مشكلة احنا جالسين نواجهها. ربنا يقول في كتابه الكريم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. في دليل أكبر من هذا الدليل؟ البعض يقول أن بعض الآيات والصور نزلت في مناسبات محددة وفي وقت محدد. يا جماعة ما يصير هذا الكلام، يعني لما الشرع حل الأربعة، لا، هذا الموضوع ممتد لجميع الأجيال. الأشياء اللي تمشي على مزاجنا ممتدة لجميع الأجيال، لكن الأشياء الفاصلة والأشياء اللي فيها أمور مصيرية صارت بس لمناسبة محددة، هذا كلام ما منطقي أبدا. على إيش إحنا نروح نصلي في المساجد وندعي ربنا ونصوم اثنين وخميس وفي الأخير اليقين ما موجود؟ ترى إحنا محتاجين تغيير من الداخل عشان ننتصر وعشان نتقدم خطوة، محتاجين تغيير من الداخل. إحنا ليش كل سنة نتراجع؟ ليش كل جيل نتراجع بدل لا نتقدم؟ على أي أساس عندنا تاريخ وعندنا أجيال وعندنا أجداد وعندنا ناس شقوا الصخر؟ على أي أساس؟ آخر شيء لما إحنا جينا ما قادرين نخطو خطوة واحدة خوفا من المنطق الدنيوي، وإحنا عندنا أكبر وأعمق منطق اللي هو المنطق الديني. يا جماعة عقيدتنا صارت متزعزعة، فيها شك. ليش؟ إحنا لازم نتخطى هذه الخطوة، لازم يكون عندنا هدف مصيري، هدف يرفعنا لفوق ما ينزلنا لتحت. يقول أحد الأشخاص: إحنا ما ملتزمين دينيا. يا أخي في أحلى من إنك ما تكون ملتزم دينيا لكنك واعي لهذا الشيء وتدعو رب العالمين إنه يهديك؟ يا أخي حتى لو أنت ما ملتزم دينيا وخايف إن ربنا يعاقبك على عدم التزامك، والله لو رحت وجاهدت وربنا خذ أمانته، يا أخي ضمنت الجنة. تعرف إن في ناس مستعدين يعيشون مليون حرب ولا إنهم يعيشوا في الذل؟ ترى هي ما مسألة مجرد جهاد أو تخبط أو ما شابه، لا، هي معركة نفسية وجودية عقائدية دينية إنسانية. فإذا ما كنت إنسان الآن متى بتكون؟ إيش كذا الناس بتعيش؟
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. معاوية ابن قرة بن إياس قال مسلم: لقيني معاوية بن قرة وأنا جاء من الكلاء. يعني يبدو كان في بستان، في أرض، في سوق. فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: اشتريت لأهلي كذا وكذا، كنت عم بشتغل وتسوقت كذا وكذا لبيتي. قال: وأصبت من حلال؟ قلت: نعم. قال: لأن أغدو فيما غدوت به أحب إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهار. هلا نحن يا أخوان نقرأ سير الأولياء، يعني هو الولي لازم يقعد بالجامع يطلع بيصلي ويصوم وقيام ليل وضحى وأذكار في النهار. هلا هذا الولي يقول لي رجل من أصحابه، قال له: منين جاي؟ قال له: والله كنت بالكلاء، يعني بالسوق، بالأرض. يبدو كان بيعمل بأرض وجايب معه بضائع. قال له: شو جايب؟ قال له: أصبت لأهلي كذا وكذا. قال: من حلال؟ قال: إيه من حلال. قال: لأن أغدو فيما غدوت به أحب إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهار. يا أخوان، المسلم ما عنده فرق بين أن يتقرب إلى الله تعالى في المسجد أو يتقرب إلى الله تعالى في المتجر، ولعلك تتقرب إلى الله في المتجر أكثر مما تتقرب إلى الله عز وجل في المسجد. لعل المسلم ما عنده فرق بين أن يعبد الله في محراب مسجده أو يعبد الله عز وجل في محراب الزوجية، ما عندنا فرق نحن المسلمين أبدا. لذلك نحن نحمل مشروعين: إدخال الدين للبيوت وإدخال الدين للسوق التجاري. لأنك إذا حكمت الدين بالسوق التجاري بصير محلك قبلة. قبلة مو يعني الناس بتصدي، لا، قبلة الكعبة هي قبلة الكعبة، لكن قبلة يقصده الصالحون ويقصده طلاب العلم ليتعلموا منك كيف يحكم الحلال والحرام في الشرع. ونحن حقيقة يا أخوان الآن نحتاج شيوخ كار، بس شيخ كار مش تبع المسلسلات. شيخ كار بدنا كل صنعة نصنع له رجل من أهلها، هو من أمهر من يعمل فيها، وهو من أعلم من يعلم فقه الحلال والحرام فيها. نحن إن شاء الله بجمعية البركة ماشيين بهالاتجاه. هلأ هؤلاء الطلاب اللي عم يتخرجوا، الشباب والبنات تبع المهن، يعني مثلا هلأ في صار ما بعرف 200-300 واحد تبع صيانة جوال، بيطلعوا 100-150-10، في 200-300 وحدة قص الشعر، في 200-300 أستاذ مدرسة، في 200-300 محاسب، 200-300 تصميم إعلاني، 200-300 نجار، حداد، طحان. هلأ نحن أنا عم بتصور إذا الله أكرمنا بس يتخرجوا هؤلاء الطلاب، هنن بيعملوا بالسوق، موجودون بالسوق، سيبقى هناك متابعة، كل فترة يلتقون مع بعضهم البعض وبنتدارس شو صار معكم. بعدين الله يكرمنا نطلع واحد منهم ينشغل عليه شغل إضافي بحيث يصير هو شيخ الكار تبع هالمهنة. يعني أنا لما بيجيني شاب بيناتكم بيجي بيسألني سؤال شرعي في صيانة الموبايلات، أنا ما عاد جاوبه، بقول له روح لعند شيخ الكار فلان، هو أبوها. لأنه لما بيجيني واحد محاسب بيسألني سؤال شرعي حلال وحرام، أنا ما عاد جاوب، حتى الشيوخ ما عاد يجاوبوه، روح لعند شيخ الكار. بيجيني طبيب بيقول والله أخي في هيك هيك حلال لما حرام، ما عاد جاوبه أنا، روح سأل شيخ الكار. خياط، روح سأل شيخ الكار. إذا الله أكرمنا يا أخوان، هذا جهد بده عمل جماعي. شو يعني عمل جماعي؟ كلكم تكون تشتغلوا، ما بيكفي. هلا أنتوا الله يجزيكم الخير بتدفعوا مصاريكم للبركة ولغيرها من الجمعيات، بس ما بيكفي مصاريكم، بدنا إياكم كلكم.
شو مصاريك؟ مصاريك ما بتساوي شيء، بدنا اياك كلك كلك، تعال شوف شلون بدك تساعدنا. انا عم بقول نحن الله عز وجل قدر ان نعيش مع بعضنا البعض هال25 سنة هال50 سنة اللي الله كاتبها، وبعدين حنموت. والله يا اخوان اذا منساوي هالمنتج ومنموت الله يكرمنا نساوي. يا سيدي اساوينا ومتنا نقشت معنا باذن الله، باذن الله، لانك انت حطيت الآلية من اجل ادخال الدين للسوق التجاري. خلص تمشي وراك، يعني انت لو متت الله معك، خلص مشيت العجل. بقى ساعدونا يعني، والحقيقة الله يجزيكم خير، كثير منكم هو يعمل معنا، يعني في إخوة الآن مسافرون بس يعملون معنا، يعني هذه مهنة، إحنا الملف عم نسميه أخلاقيات المهنة. في إخوة مسافرين عم تجيبونا، شوفي بالعالم مكتوب عن أخلاقيات كل مهنة بمهنتها. هذه خطب مهنتي التي سمعتموها السنة الماضية، وإن شاء الله ستتابع السنة القادمة كمان. هذه مو شغلة يعني لحالي أنا عم بشتغل، في إخوة كمان يساعدون، ولاحقا هؤلاء المتخرجون بدنا ننزلهم على السوق ليعملوا، انزالهم على السوق كمان هذا جزء من العملية، بعدين التغذية الراجعة، وهكذا العمل كثير كبير. فكل واحد بيناتكم يفكر شو بيقدر يساعدنا، يجي لعنا يراجع البركة، جمعية البركة، وبيحكي لهم، بيلتقي مع يعني رئيس القسم مع مدير التنفيذي من أجل أن نصل إلى هذا الأمر، لأننا نعتقد أن قربنا إلى الله عز وجل موجود في سوقنا كما هو موجود في مسجدنا. وليكن هيك الأولياء عم بيقولوا، عم بيقول له يا ريتني أنا كنت مثل منك، صدق أحسن ما أكون قاعد بالصلاة والذكر بس على أساس تجيب من الحلال. بس حتى هي كلمة أنه أنا أجيب من الحلال، بدي أتعلم ما هو الحلال والحرام. بس يا حصرتي الحقيقة في مسلم ما بيعرف. والله هذا الأخ هذا تبع صيانة الجوال، ألف هو عمل ببرج دمشق، برج دمشق في مجمع تبع اللي بيبيعوا يعني تجارة الجوالات، هالأصحابين محلة ما بعرف أنا ولا مرة رايح، بس هو عم بيقول إنه في طاولة يجلس عليها اللي بده يصلح السوفت وير، وطاولة ثانية بيعود تبع الهارد وير. فرفيقه يلي على الطاولة الثانية هو عم يشتغل، هذا الشاب اللي تخرج من بركة، رفيقه شاف اجت صبية عطته جوال مشان تصليح، فرفيقه فتح الجوال في صور، نقل الصور على لابتوبه، استاذ اي مهنة فيها من الشر ما لا يخطر لك على بال، وفيها من الخير ما لا يخطر لك على بال، اي مهنة مو بس يعني صيانة الجوال. نقل الصور فهو انتبه، قال له ليش هيك عملت؟ قال له انت شو بفهمك؟ قال له لك يا رجل هذه امرأة بصور، هذه لا يعني غريبة، وربما صور يعني في صور خاصة. وهذا يا اخوان قلوب الله لنسائكم وبناتكم، انا اعلم انهن خيرات، بس في مرات تتصرفوا النساء تصرفات بسيطة، او حتى الرجال انتوا يا شباب، ما احد يجي كل ما تحرك حركة يصور حاله صورة، ويصور والدته ويصور اخته ويصور بنته ويصور زوجته، ويلا وقفوا هنيك جنب الشجرة لصوركم. لك يا اخي انت عم تصور، ما منعرف لاحقا، انا وياك معلوماتنا بالالكترونية بسيطة، لو محيت انت الصور في طريقة لاسترجاعهم، لو حاطت برنامج في طريقة برنامج معاكس، شو بدك بهالشغلة اخي؟ جيب كاميرا للتصوير وهي يجعلوها بس للتصوير، وقول لاولادك بابا ما حدا بيصور بشي ابنه، لا بجوالك، ما حدا يفرح كل شوي، واي صورة بدك تصورها احسب انه هذه الصورة تصلح للعرض هيك على الملأ، اذا بتصلح للعرض على الملأ صورها، ما بتصلح قولوا لنسائكم. مرات الاخوات مع بعضهم البعض يعني بيكونوا قاعدين نساء ببلشوا طقطقة صور هيك ونساء مع بعضهم، بس ما بتعرف لاحقا شو حيصير، ضاع الجوال، انسرق الجوال، تعطل الجوال، وهذا البني ادم ما له ثقة، ما بيخاف من الله. هلا هذا مسلم ما له يهودي يعني يلي نقل الصور، المهم زجره من زجر. يا اخوان اذا ما شو معنات انا ادخل الدين لصيانه الجوال؟ يعني صاحب الجوال يصير يصلي؟ لا لا لا، اذا يلي بيصلح جوالات بيصلي مو صاحب دين، هذا ما تفكروا صاحب الدين اللي بيصلي،
هي الصلاة بينه وبين ربه، بده يصلي بيصلي، ما بده يصلي الله بيحاسبه، وهي ركن عظيم أو هي عماد الدين. بس أنا بدي صاحب الجوال لما أنا أعطيه الجوال في ملفات خاصة ما يفتحها، حافظ لي عليها، يجي لي أساسها أنت افتحها. أما ما أما والله بيصلي وبعدين فعل هذه الفعلة، بيصلي وراح قال للزبونة بدلت لك التطش هذا، وطلع عليك 30,000، عم بيقول لي بعض الأخوة مرات حقوا هذا التطش بدلنا لك يا، وبيجيب له واحد يمكن مكبوب إلا لك هذا، هذا اللي أعطيتك، هذا اللي قلناه كذب. وبعدين بيقول لك شو أنا كفلان يتيم، شو بدي باليتيم اللي كفلان، وحبيبي لا تكفل ولا يتيم، ما الله غني عن عنك وعن مصاريك، هدول الأيتام عباد الله، الله بيكفلهم، لا أنت ولا أنا، لا تجيب لنا مصاري بالحلال. إن الله إن امرأة زنت وتصدقت ليتها لم تزني ولم تتصدق، قال والله مشان عمل الخير. لا ما بدنا تعمل خير أخي، كله الخير هذا مبنى، هذا مو خير، هذا شر صار. فيا أخوان الأولياء يعلمون بأن القرب إلى الله عز وجل يكون في المسجد نعم، ويكون في السوق التجاري نعم. لذلك يقول له، يقول وين كنت؟ قال أنا اشتريت لأهلي كذا وكذا، وأصبت من حلال؟ قال نعم. قال لأن أغدو فيما غدوت به أحب إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهار. فيا شباب اجعلوا محلاتكم محاريب للعبادة بهذه الطريقة، بهذه الطريقة أن تقيم شرع الله في عملك. بس كيف بدك تقيم شرع الله في عملك؟ بدك تتعلم شرع الله، وإلا كيف يتقي من لا يعلم ماذا يتقي؟ هلا حقيقة في عدد من الناس يقعوا بالحرام ما بيعرفوا، يقول لك بالله حرام، والله والله ما كنت دريان، ما بعرف، يا ريتكم قلتوا لي. فأول شيء تعلم دينك. كيف أنا بدي أتعلم ديني؟ احضروا يا شباب مجالس علم، تعالوا والتزم، التزم التزم بمجلس العلم، والتزم بما يتفرع عن مجلس العلم. لما الشيخ بيجي بيقول لك بيعطيك وظيفة من الذكر بدك تلتزم، بيعطيك وظيفة من دراسة القرآن بدك تلتزم، بيعطيك وظيفة من حضور دورة فقه بدك تلتزم. ولا هذا هو الدين؟ الدين مو مولد تبع كل سنة وصرت ملبس، هذا مو دين. الدين مو طائية ولوحة على باب بيتكم الحاج فلان الفلاني. الدين مو عمره كل 5-6 سنين عم تطلع تنبسط وتروي، كل العمر بتنقضى بساعتين وقعد لي بباقي الوقت عم يروح من مول لمول ومن مطعم لمطعم. ويا أخي والله بهالعمر انبسطنا، خير الله خير الله انبسط يا شباب، راح تسلى دعت سيرا، هذا مو دين أخي. لا تروح هالعمرة، بس أنت أقيم شرع الله تعالى في مكان عملك. بعدين بدك تروح هالعمرة منيح عند الشافعية، العمرة فرض عند الجمهور سنة، اي نعم. بعدين معك مصاري روح العمرة وقضي العمرة وارجع اقيم دين الله عز وجل في مكان عملك. بس الله يكرمنا يا اخوان كلاتنا نتعاون كبارا وصغارا ان نحكم شرع الله تعالى وندخل دين الله عز وجل الى السوق. كيف عم تصنع هذه الملفات؟ شوف شو بتقدر انت تخدمنا بالبركة. هلا انت ابدأ بنفسك وشوف شو بتقدر تخدمنا البركة، ان شاء الله نتساعد في هذا الامر. قال وعن خليد بن دعلج قال سمعت معاوية بن قرة يقول إن القوم لا يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم. الله أكبر، شو هذا؟ أنا عم نقرأ سير أولياء، شايف؟ إن القوم لا يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم. الدين ما في جذبة، الدين ما في حدا يسلبها هيك ويهزل براسه يعني يمشي، وإنه أنا صرت صاحب دين. الدين ما بده جذبان أصلا، جذبان بيلبكونا وبيكركبونا، عرفت؟ بقى ما حدا يجذبها ويمشي. شو مبارح قبض مثلا 50,000 واليوم صرفهم كلهم، أكل وشرب وهيك وتصدق بكل الباقي. مين سمح لك أنت تتصدق بكل الباقي؟ مين سمح لك؟ قال هيك إن شاء الله يرضى علي. يا حبيبي الله ما بيرضى عليك بهالطريقة. روح مرتك محتاجة، زوجتك محتاجة، أولادك محتاجين، ورايحة متصدق على الناس العباد، ما بيصح. الدين عفوا ما تمسك مسبحة وتطقطق لي فيها. الدين
أن نشوفك نظيفا، نشوفك مرتبا، نشوفك منضبط بمواعيدك، نشوفك متقن لعملك، نشوف علاقتك مع والدتك صح، علاقتك مع زوجتك صح، علاقتك مع إخوانك صح. ونحن بدنا اياك تذكر الله، وبدنا اياك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من اجل ان يعني تشحن بطاريه ايمانك لهذا العمل. اما واحد يترك كل هالعمل وبس يعد لي والله هيك يقرقع لي بمسبحته او يخفق لي براسه. الاولياء يقولون ترى يوم القيامه تعطون على قدر عقولكم. شو يعني؟ يعني عقله كبير بياخذ شغله كبيره، واللي عقله من قريبه بياخذ شغله من قريبه، مع أنه كلهم طلعوا على الحج وجاهدوا وصلوا وصاموا. طبعا طبعا لكن يا أخوان، لأنه في واحد بيطلع على الحج بيرجع من الحج بيجيب معه شي 100 واحد إلى مجالس العلم، 100 بيقلب لهم حياتهم كلها، هذا حجي بس مخه كبير. وفي واحد بيطلع على الحج بيرجع بيطلع له 100 من الدين، يمكن على قدمه أخلاقه عكري وزفري، وكلهم بيقولوا أعوذ بالله أقسم بالله ما عاد أطلع على الحج. إذا في هيك إشكالات أنا ما عاد طالع. طبعا واحد مأذي شر. فالدين يا أخوان ما شوف، والله يرضى عن والله هؤلاء الصالحون. شايف أنت لما بتلحق بركب العلماء بيقولوا لك شو الدين، مو مثل ما بيقولوا لك بالدراما شو الدين. مو هذا الزلمة اللي بيمسكوا مسبحة طويلة ومنظره بيشمئز منه الإنسان، بيصرخ صوت بيرعب الناس، إنه هذا فضيلة الشيخ. إذا هذا وش البسطة معناته الباقي شو؟ هذا جزء يا أخوان من الحرب، من الحرب على الدين، تشويه الرموز للدين. فبصير واحد بيقول لك أخي شو إن شاء الله هيك بدنا نصير نحن في حرب بالعالم اسمها حرب الرموز. على كل الأحوال يا أخوان يا شباب يا رجال، كل واحد بيناتنا يضبط يعني تصرفاته، يضبط كلامه ويضبط تفكيره كمان، يتعلم كيف يضبط تفكيره. بس شلون الواحد بده يصير عاقل هيك يكبر عقله مشان بكره بالجنه يعطوه شغله كثير كبيره؟ يعني مرات واحد عقله يرديه او عقله يرفعه. فالاسلام بيحب انه الواحد يكون عقله كبير. على كل بنحكي لكم في درس كيف واحد ينمي قدراته العقليه ان شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: منهاجنا دعوة،
3: دعوة إبراهيم،
2: دعوتنا عزة،
3: لا إله إلا الله عزة،
2: عزتنا وحدتنا.
3: أنا البارد أن يخرج من قطومه من بعد دم.
2: معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف خلق جميل ورائع، وخلق يبعث الإنسان على أن يكون مسيطرا ومحتويا على الأمور التي قد تعتريه أو قد تكون في حياته مصدر إزعاج أو قلق. صفة مهمة تجعل الإنسان يتعايش في حياته، يجعل الإنسان أيضا يحتوي مشاكله، يجعل الإنسان أيضا يكون محط راحة وسرور لمن هم حوله. هذه الصفة أيها الأحبة هي صفة الرفق. صفة الرفق صفة جميل الإنسان المسلم أن يتحلى بها، ورائع للمرء أن يتعود عليها. فكما هو معلوم أن الإنسان ربما لا يكون رفيقا في طبعه، ولكن يتطبع على ذلك. فإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الإنسان أيضا الرفق يكون بأن يتعلم الإنسان المهارات للرفق. ثمرات الرفق ثمرات قوية جدا. ولكن ما معنى الرفق؟ الرفق أيها الأحبة هو لين الجانب سواء في القول أو الفعل، والأخذ بالأسهل، وأيضا أن يكون الإنسان وسطا بين العنف وبين اللين، وهو ضد العنف طبعا. فالرفق لا ينافي أن يأخذ الإنسان بالفرص وأن يغتنمها، لا ينافي أبدا، بل هو مصدر لكي يتعلم الإنسان مهارة اغتنام الفرص. ولا يتنافى أيضا مع أن يكون الإنسان مجد ومجتهد، بالعكس، الذي فيه رفق تجده في جد وفي في اجتهاد، ولكنه بتؤدة وبرفق وبإتقان لهذا العمل. وهذا ما يميز الرفق عن غيره، أن يكون الإنسان يقدم على الشيء بماذا؟ بإتقان ومهارة في إنهاء هذا الشيء أو في احتواء الأمر الذي يريد أن يقبل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة حث على ذلك الأمر. فلذلك في حديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث متفق عليه يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. بمعنى أن الرفق إذا كان في الأمر جعله جميلا ورائعا، وإذا نزع من شيء فإنه يكون الضد. أيضا قول الصحابي الجليل جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. وجاء في حديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل فيهم الرفق. أيها الأحبة، لا يخلو بيت من مشاكل، ولا يخلو الإنسان أيضا من مشاكل مع نفسه. قد تكون مع نفسك يعني في بعض القرارات يكون هناك صراع، يكون أيضا في بيتك قد يكون مشاكل ما بين الأولاد، أو مشاكل ما بينك وبين أهلك، أو ما بين الآخرين. فإذا كان الإنسان ذات أدى ودارف علم كيف يحل هذه أو كيف يعالج هذه المشكلة. ففي الحقيقة أن الرفق يكون حتى مع النفس في التعامل مع العبادات. إذا الإنسان فرط في طاعة من الطاعات مثلا، الأصل أن يرفق مع نفسه وأن يكون محتويا لها، لأن النفس تحتاج أيضا إلى رفق، تحتاج إلى توازن في معطيات الحياة. فختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الصفة الطيبة، وأن يجعلنا ممن ينعمون في دنياهم وفي أخراهم، وأن يوفقنا لسلوك طريق السعادة والطاعة والعبادة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا، ومات كذلك صائما مجاهدا زيد بن سبي. أبو طلحة الأنصاري. عرف زيد بن سهل النجاري المكنى بأبي طلحة أن الرميصاء بنت ملحان النجارية المكنات بأم سليم قد غدت أيما بعد أن توفي عنها زوجها، فاستطاع طرحا لهذا الخبر. ولا عجب، فقد كانت أم سليم سيدة حصانا رزانة راجحة العقل مكتملة الصفات، فعزم على أن يبادر إلى خطبتها قبل أن يسبقه إليها أحد ممن يطمحون إلى أمثالها من النساء. وكان أبو طلحة على ثقة من أن أم سليم لن تؤثر عليه أحدا من طالبيها، فهو رجل مكتمل الرجولة مرموق المنزلة طائل الثورة، وهو إلى ذلك فارس بني النجار وأحد رماة يثرب المعدودين. مضى أبو طلحة إلى بيت أم سليم، وفيما هو في بعض طريقه تذكر أن أم سليم قد سمعت من كلام هذا الداعية المكي مصعب بن عمير، فآمنت بمحمد واتبعت دينه. لكنه ما لبث أن قال في نفسه: وما في ذلك، ألم يكن زوجها الذي توفي عنها مستمسكا بدين أبائه نائيا بجانبه عن محمد ودعوة محمد؟ بلغ أبو طلحة منزل أم سليم واستأذن عليها فأذنت له، وكان ابنها أنس حاضرا، فعرض نفسه عليها فقالت: إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد، لكني لن أتزوجك، فأنت رجل كافر. فظن أبو طلحة أن أم سليم تتعلل عليه بذلك، وأنها قد آثرت عليه رجلا آخر أكثر منه مالا أو أعز نفرا، فقال لها: والله ما هذا الذي يمنعك مني يا أم سليم؟ قالت: وما الذي يمنعني إذن؟ قال: الأصفر والأبيض، الذهب والفضة. قالت: الذهب والفضة؟ قال: نعم. قالت: بل إني أشهدك يا أبا طلحة وأشهد الله ورسوله أنك إن أسلمت رضيت بك زوجا من غير ذهب ولا فضة، وجعلت إسلامك لي مهرا. فما إن سمع أبو طلحة كلام أم سليم حتى انصرف ذهنه إلى صنمه الذي اتخذه من نفيس الخشب، لكن أم سليم أرادت أن تطرق الحديد وهو ما زال حاميا، فأتبعت تقول: ألست تعلم يا أبا طلحة أن إلهك الذي تعبده من دون الله قد نبت من الأرض؟ فقال: بلى. قالت: أفلا تشعر بالخجل وأنت تعبد جذع شجرة جعلت بعضه لك إلها، بينما جعل غيرك بعضه الآخر وقودا له يصطلي بناره أو يخبز عليه عجينة؟ قال: ومن لي بالإسلام؟ قالت: أنا لك به. قال: وكيف؟ قالت: تنطق بكلمة الحق فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تمضي إلى بيتك فتحطم صنمك ثم ترمي به.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: فانطلقت أسارير أبي طلحة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تزوج من أم سليم. فكان المسلمون يقولون: ما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم، فقد جعلت صداقها الإسلام. منذ ذلك اليوم انضوى أبو طلحة تحت لواء الإسلام، ووضع طاقاته الفذة كلها في خدمته، فكان أحد 70 الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، ومعه زوجه أم سليم، وكان أحد النقباء 12 الذين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة على مسلمي يثرب. ثم إنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازيه كلها، هو وأبلى فيها أشرف البلاء وأعزه، لكن أعظم أيام أبي طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو يوم أحد. لما كان يوم أحد انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفذ إليه المشركون من كل جانب. عند ذلك لم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نفر قليل في طليعتهم أبو طلحة. وقف أبو طلحة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كالطود الراسخ، بينما وقف النبي عليه الصلاة والسلام خلفه يتترس به. ثم شد أبو طلحة قوسه وركب عليها سهامه التي لا تخطئ، وجعل يذود بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمي جنود المشركين واحدا إثر واحد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول من خلف أبي طلحة ليرى مواقع سهامه، فكان يرده خوفا عليه ويقول له: بأبي أنت وأمي، لا تشرف عليهم فيصيبوك، إن نحري دون نحرك وصدري دون صدرك، وجعلت فداك يا رسول الله. وما زال أبو طلحة ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كسر 3 أقواس، وقتل ما شاء الله أن يقتل من جنود المشركين.
0: رجال حول الرسول.
1: وكما كان أبو طلحة جوادا بنفسه في سبيل الله في ساعات البأس، فقد كان أكثر جودا بماله في مواقف البذل. عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا، ومات كذلك صائما مجاهدا، فقد أثر عنه أنه بقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نحوا من 30 عاما صائما لم يفطر إلا في أيام الأعياد حيث يحرم الصيام، وأنه امتدت به الحياة حتى غدا شيخا ثانيا، لكن شيخوخته لم تحل دونه ودون مواصلة الجهاد في سبيل الله. ومن ذلك أن المسلمين عزموا على غزوة في البحر في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأخذ أبو طلحة يعد نفسه للخروج مع جيش المسلمين، فقال له أبناؤه: يرحمك الله يا أبانا، لقد صرت شيخا كبيرا، وقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فهلا ركنت إلى الراحة وتركتنا نغزو عنك؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، انفروا خفافا وثقالا. صدق الله.

0: من هنا انطلق، من هنا
1: انطلق. وأعرف ما أرمي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها،
0: وللمستقبل قد مضي،
1: وللمستقبل قد مضي.
4: خلي علي،
1: خلي عدوك يولي،
4: خلي
0: معكم فهذه أيادينا،
4: فهذه أيادينا مصبوبة بالقسط والحناء، هذه أمانينا.
0: صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
2: من لبنان،
0: من لبنان.
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: مالك يا ماهر، انت لسه خجلان؟ ما تلبس الترنج وتاخد راحتك يا راجل.
2: بدري يا فضل، لسه بدري على النوم، لسه ما أذن المغرب.
1: حتى ولو، البس وغير وخد راحتك يا راجل.
2: بصراحة أنا مش عارف كيف أشكرك يا فضل، وحاس حالي إني متقل عليك.
1: الله يسامحك يا راجل، ما أنت شايف عمارة وفيها شوكتين فاضية.
2: يا سيدي بارك الله فيك.
3: زمير، كيف في الغلة؟
4: كويس يابا.
3: قديش يعني؟
4: سرقت 3 مليون من السوبر ماركت، سرقت جوالين، وسرقت حبل غسيل مليان أواعي.
3: نعم، 3 مليون من السوبر ماركت؟ انت بضحك علي ولا؟
4: ما هو يابا صاحب السوبر ماركت كان ماخد كل المصاري، وانا قحشت الباقي.
3: ولا طلع المصاري، بقول لك لا حسن امغطك بالارض مغط. طلع.
4: فيش يابا، والله ما معي.
3: طيب تعال بجك، تعال تعال. العموم انا عارف انك بتعب من وراي، بس راح تيجي على الزمير. وانت يا زارة كيف الوضع؟
5: السوق يا بضارب علشان اخر الشهر.
3: طيب قديش طلعتي؟
5: يا دوب 200 شيكل.
3: طيب هاتي هاتي، الله يعرقك انت واخوك. اسمع لما اقول لك انت وياه، هذا الوضع ما يجيبنيش بدي نشاط. بتناش يصير عندنا ازمة مالية، وصير عندك كسلات اقتصادي. بدي نشاط، بدي تخترعوا طرق للتسول والشحذ احسن، بدي تكون مودرن.

0: مد تكون ناس فوق فوق تجيبوا لبن العصفورة. بدي قلعة عادي تكون فيكس عندكو. بديش عاد يقول انه انت متسولة مش كويسة ولا انت حرامي مش جنتل. مفهوم؟
1: مفهوم يابا.
2: وين يا فايز دار صاحبه هاد؟ بشوف لفين البلد كلها.
3: صبرك علي، شكلي توهد.
2: توهد وعامل حالك عارفها؟
3: هو صاحبي ولا صاحب اخوك؟ انا مرة واحدة وصلت اخوك بالسيارة.
2: طيب ركز ركز.
3: شكلها هادي يلي جنبها. انا ذاكر دارهم في مدخلها شجر ومدخل واسع.
2: اذا هذه لانه الدار الثاني ملهاش مدخل واسع.
3: عندك
4: يا ابو هاني شو عملت؟
5: لسه يا ابو محمد الولد ما رجع.
4: انا خايف الفرصة تضيع من بين ايديك يا ابو هاني.
5: ما انا بعت الاولاد يدوروا عليه ويرجعوه على الدار.
4: حلو، بس بدك تسرع في الرد يا ابو هاني.
5: ليش؟ في حدا تقدم للبنت؟
4: على وشك يا ابو هاني، البنت لقطة واللي وراها كنز كبير ما بتعوض.
5: ويش العمل يا ابو محمد اذا الولد ضلوا معارض؟
4: انا بقول تقعدوا معاه اخر مرة اذا وافق كان بها.
5: واذا ضلوا معصلج ايش نساوي؟
4: والله ما انا عارف ايش اقول لك.
5: طب بلا مؤاخذة، ينفعش اجبرها انا يا ابو محمد؟
4: ايش تجبرها؟ هي البنت سايبة تجبرها؟ بنت بنوت هذا يا زلمة وانت اختيار. لو قلت لسه لواحد من ولادك المتجوزين الواحد ها باخذ بغطي في الكلام. اما ان تجبرها الله يجبرك بين يجبرك يا راجل.
5: اغلطنا يا ابو محمد، خلاص اغلطنا. ما رديتش علي، اذا ضلوا معصلج ايش نساوي؟
4: نروح نخطبها بدون علمه وتحطه تحت الامر الواقع.
2: هذا مش كلامنا، هذا كلام ابوك.
6: يعني ابوي قالكو روح جيبوه؟
3: هو احنا بدنا نجيبك بدون اذنه يعني؟
6: طيب على اي اساس بده اياني ارجع؟
2: بدون اساس.
6: كيف يعني بدون اساس؟ كيف؟ مش هو طردني عشان الموضوع اياه وقال لي ما بترجع الا لازم توافق؟
3: يا سيدي ابوك بدوش يضغط عليك، راجع نفسه ولقي حاله غلطان.
2: يلا يلا قوم هات اغراضك واطلع معانا.
5: أنا يابا ما بدي أغصبك على حاجة أنت بدكش إياها، وأي أمر بخصك لازم يكون بموافقتك.
6: إذا ما بدك تغصبني زي ما بتقول، ليش طردتني من البيت يابا وخليت أخوي الكبير يضربني؟
5: يا بني اسمع، أنت شاب ومش حامل مسؤولية، وإحنا بنتأمل فيك الخير. أنت شايف وضعنا تحت الصفر، وكل أملنا أنك تنقذنا من هذه المأساة.
6: أنا يابا مستعد أقطع حالي عشان خاطركم، أنت أبوي وولادك أخوتي، بس بالصورة هذه بقدرش.
5: طيب يابا اتجوزها وبعد هيك بجوزك اللي بدك إياها.
6: يابا حرام هذا، بدك إياني أتجوز عشان أخذ مال البنت وأنهبها وبعد هيك أرميها وأتجوز غيرها؟
5: يابا احسبها كويس، أملنا كله متعلق فيك. بالله عليك يابا تفكر كويس.
6: أنا يابا مفكر منيح وكويس من زمان وميخد قراري.
5: طيب يابا براحتك، خش حط أوعيك ونام في الدار.
4: يا ابو هاني ايش اللي صار؟
5: راكب راس الولد يا ابو محمد.
4: طيب افهم يعني؟
5: مش عارف، لنا اسبوع بنحكي معاه وفش امكانية.
4: طيب اسمع ابو هاني.
5: قول يا ابو محمد سامعك.
4: زي ما حكينا نحطه تحت الامر الواقع.
5: يعني نروح نخطبها زي ما حكيت؟
4: صحيح ابو هاني.
5: طيب بنفع هيك؟
4: بنفع نص، ما هو ما في حل غير هيك. نطلب البنت ونقرأ الفاتحة ونربطها سيدي.
5: طيب وإذا سألوا عنه إيش نقول؟
4: يا عمي بسألوش، ما هم عارفين أبو هاني وعارفين أولاده. شايف كيف؟ وفي البداية الواحد بسألش وبعدين منخرجها، بنقول لهم علي امتحانات، المهم نربط البنت والكنز هذا ما يروح على حد غيركو.
5: يا عين عليك كبير والله بتفكر. أي والله اسمها بيرجع رجع نفين. هاني يا هاني.
2: أيوة يابا.
5: الألف شيكل اللي معاك أعطيهن لأخوك، وخد هاي 100 دينار مني كمان أعطيهن إله علشان يدفع رسوم الجامعة.
2: أعطيه المصاري اللي معي والسيارة.
5: اسمع الكلام، بكرة راح يرجع إلك قدهن 100 مرة.
2: ليش يابا؟ وافق على الزواج؟
5: بعدين بس أنت أعطيه خليه يدفع الرسوم.
2: حاضر يابا.
3: شو بشوف دفعت الرسوم وافقت على الزواج؟
6: انت مجنون يا فضل. كيف بدي وافق؟
1: طيب وكيف دفعت الرسوم؟
6: خلاص يبدو أهلي شكلهم اقتنعوا إني مش راح أوافق على الزواج، عشان هيك يأسوا مني وعطوني المصاري.
1: طب ممتاز، مدام أهلك اقتنعوا ولو إنه ما برضو مش داخل راسي.
6: شو قصدك؟
1: ماهر فتح مخك كويس يا أخوي، شكل إخوتك وأبوك نصبين إلك فخ.
6: شو بتحكي يا راجل؟ فخ؟
1: أنا علي أنبهك لأني بعزك.

0: بشوف في عرس بدارنا. الله أكبر.
1: أهلا وسهلا بالعريس يا أحلى ماهر. ألف مبروك يا ماهر. تعال تعال بالحضان يا ماهر.
2: إيش مبارك على شو؟ مالك يا زلمة مالك؟
3: ألف مبارك يا ابني يا ماهر، والله صرت من رؤوس الأموال هلقيت يا عيني يا عيني يا عيني.
4: أهلا بالعريس، أهلا بالنوار يا حبيبي يا عيني يا روح.
0: يا با إيش الدعوة؟ إيش فيه؟
4: خطبنا لك نبين يا ابني، يعني قرينا الفاتحة. والف مبروك عليك يا ابني. أي والله اسمها بيرجع رجع.
0: خطبتولي نبين؟ هو حد قالكوا تخطبولي نبين؟
1: وطي صوتك، الدار مليانة ناس.
2: شو وطي صوتي؟ شو انتو مجانين؟ انا بديش اتجوزها، بديش.
0: ما تزغرش رقبة ابوك يا ماهر قدام الناس، بعد ما يطلعوا الناس تحكي اللي بدك اياه.
2: كلهم يروحوا ويطلعوا برا، انا بديش اشوف ولا واحد، انا بديش اتجوزها، انا مش عريس. محدش يقول لي مبروك بالمرة، والله يا عيال. وجاي يقول لك اسمها برجع رجع، واللي بيقول لي راس مال، واللي بيقول لي غني. الله اكبر، وانا طرطور في الدار.
3: خلاص يا ابني يا ماهر خلاص، عارفك بتعصب انت من الصدمة. نصيبك ما هالبنت، سبحان الله نصيبك. والله غير تقف على المصاري تصيب سقف الغرفة يا ابني. ألف مبروك. أي والله صدقني، ولاد وزراء ولاد رؤساء ما قدروا ياخذوا هالنصيب.
4: قل له يا أبو محمد، قل له فهمه، هذا لسه مش فاهم.
2: يا جماعة حرام عليكم، حرام عليكم يا جماعة. بديش أتجوزها بالغصب، مش متجوزها، وبالخبر مش متجوزها. كله يطلع برا، كله يطلع برا.
0: كان زمان يا حبيبي الفاس وقعت في الراس.
4: يلا يا فايز زبط قلنا العصير عشان نوزع الشربات والحلو. يلا يا بني شدوا حيلكم.
0: يابا انا بقول لك من هالجيت، انا بدي اشتري سياره بي ام موديل سنتها.
1: وانا يابا ذهب مره تنصرف على اخويا، وهذا الذهب كلفني 10000 دينار.
0: ولك ليش بتكذب؟ كل ذهب مرتك 1100 دينار يا زلمه.
4: اخوك والله ما يقصر معاك، ولا غير يخليكم تغوصوا في النعمه غوص. بعدين بكفي اسمها نفي برجع رجع.
0: يا خساره يا خساره عليكم، اب واولاده الاثنين متجوزين ومخلفين وعدلين وكبار، بدكم تفترسوا هالبنت، بدكم تفترسوا اخوك وتفترسوا ابنكم. ليش كل هذا؟ عشان المصاري؟ الله اكبر عليكم، الله اكبر.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة مع سورة الحجرات. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا. الأعراب البدو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه وقالوا آمنا، لكن القرآن كشف حقيقة أن الإيمان لم يستقر في قلوبهم، وإنما ظهر الإسلام بالشهادتين على ألسنتهم. وبطبيعتهم في ذلك العهد يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم، يمنون على المسلمين والمؤمنين، يمنون على الإسلام. يعني هذه طبيعة بشرية هي موجودة فيهم، ودور القرآن الكريم تعديل أخلاق الناس وإعادتهم إلى الحق والصواب. قالت الأعراب آمنا. نذكركم لما جاءوا خلف الحجرات يصرخون بأعلى صوتهم: يا محمد اخرج لنا. هم نفس أنفسهم، هذا الصنف من الناس يتكرر منهم هذا الخطأ، يعني دون قصد. يعني لازم نعرف هذا، هم طبيعتهم هالشكل، يعني فيهم جفاء وفيهم قسوة وفيهم. ولهذا يعني أحدهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين قال: تقبلون صبيانكم؟ منبهر متعجب، يعني هذا عيب عندهم أن يجيب الطفل ويلمه ويشمه ويحبه ويقبله وكذا، هذا عيب. قال: عندي 10 ما قبلت واحدا منهم. طبعا منهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام: يعني ما أصنع لرجل نزع الله من قلبه الرحمة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يعني الطفل مني، يعني الطفل مني يقدر إذا رآه ما يلمه أو يشمه أو يحبه؟ أصلا هو الطفل والطفلة يجونك يركضون هالشكل رافعين يدينهم وعلشان تحملهم على الأكتاف، وينظرون إليك ويقولون: شوف احنا صرنا طولكم الحين. هالنظرة هذه لها معنى. يعني قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. لأن الله سبحانه يعني عليم بالقلوب. الآية اللي قبلها وش مر علينا فيها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقوى ها هنا، وهذا مجال الحقيقة التنافس. يعني أنت تبي تتنافس مع الصالحين مع المؤمنين، شوف يعني تقواك لمولاك. أكرمكم عند الله أتقاكم، ميزان حساس. واتق الله حيثما كنت، اتق الله في كل شيء، في النظرة، في الكلمة، في النفس اللي تتنفسه. يعني يا شيخ حتى التدخين، اي حتى التدخين. يمكن بعض الناس يسمعون يقول: يا شيخ شدتها. لا لا، ما شدت. يعني هذا الهوى النقي اللي الله سبحانه وتعالى سقاك إياه، ليش أنت تلوثه بالتدخين وتدمر رئتك وتحرق أموالك؟ ومكتوب على العلبة يعني كلام المنتج نفسه أن سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان. نسأل الله سبحانه وتعالى يكره كما مر علينا بأن سبحانه وتعالى يعني حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أن يكره المدخنين بالتدخين ويكره المتعاطين للمخدرات ويكره لشاربي الخمر الخمر، وهو على كل شيء قدير. والدعاء أيها الأحبة له أثر في حياة الإنسان، دعاء هو العبادة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتم لا تزالون في المرحلة الأولى، قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني يمكن ذكر لي أنا مرة صديق يذكر عن صديقه من هذا الصنف اللي تذكره الآية، وليس كل الناس وليس كل الأعراب، يجب أن ننتبه، يعني فيهم حفاظ وفيهم علماء وفيهم مشايخ وفيهم صالحين وفيهم حجبات وفيهم منقبات وفيهم أهل دعوة وفيهم أهل دين وفيهم أهل جهاد والنعم، لكن ما يخلو. يقول بس يتحسس ويتلمس وين مكان الفلوس، فلوس، يقول فلوس، لا شافني يسوي لي كذي، فلوس فلوس، علمني بس وين في مكان الفلوس، لا تقول لي حلال لا تقول لي حرام. يا يا يا يا الآية تعني هذا الصنف من الناس بكل شيء، سبحان الله، حتى في قضية الإسلام وقضية الإيمان. الله سبحانه وتعالى رد عليهم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا دخل الإيمان في القلوب حلل الحلال وحرم الحرام إلى يوم القيامة، خلاص ما في تلاعب في دين الله سبحانه وتعالى. ما يسمي الربا فوائد واستثمار، هذا عبث، هذا عبث. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. يعني حتى في هذه عندهم خوف أن الله يظلمهم وأن الله سبحانه وتعالى يلتهم في أعمالهم، ومعاذ الله، الله سبحانه وتعالى يعطي الكثير على أقل القليل، على يعني يعطي جنة عرضها السماوات والأرض. يا أخي شوف المجاهد له 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يا الله ما هذا الملك، تخيل 100 درجة والدرجة ما بين السماء والأرض، هذا ملك في الجنة. يا الله يا الله، فضل الله واسع يا إخوان، الله لا يحرمنا وإياكم من هذا الأجر العظيم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. شوف يعني شيء، هذه ما تركت شيئا ولو شيء قليل، لا قليل ولا كثير، بل كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها وأوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حتى شق التمرة يوفيه يوفيه ويربي ويربي حتى يغدو كجبل أحد، واتقوا النار ولو بشق تمرة. يا الله، النار نص تمرة يحجب، ينميها الله، ينميها الله، فتصير ساتر بين المتصدق. لأنه يعني يمكن واحد يقول يعني نص التمرة والتمرة هذه يعني ما لها قيمة، أنت ما لها قيمة عندك لأنك شبعان. تعرف أنت المجاهدين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم ريوقة وغداء وعشاء تمرة. يا الله، تمرة اللي الحين لا رحنا عند التموين نقول ترى ما نبي التمر نرده، لأن بيوتنا متروسة تمر وعيالنا ما يأكلون تمر. يعني حتى أنا سميته قلت هذا كوكاو ربي يأكلوك، ما نأكل تمر، هذا كنز من الفيتامينات ما يأكل تمر. حتى أهل الكويت يسمونه مسامير لركم، أول ما يأخذون البناني لما يحطون قلة التمر يمه ويأكل ويحط الطعام على ريلة، إذا الطعام غطى النوى كف ريلة قالوا هذا البناي اللي يحذف اللبنة من الأرض ليسقف. الله وين الحين ترنج ديد طلبات، وعايشين هالشباب ملخلخين. نال الله ونال يا رجل. لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. سبحانه يصف نفسه بالمغفرة، يغفر الذنوب، يغفر التجاوزات، يغفر المعاصي، رحيم، ما ترك الأعراب في خطأهم بل صوبهم ويصوب عباده ويعلمهم ويفهمهم ويذكرهم وينبههم ويرحمهم ويغفر لهم. لا إله غيره ولا رب سواه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أول حصر الإيمان في صنف من الناس إنما المؤمنون، إنما هذه أداة حصر، إنما المؤمنون المتصفون بالإيمان الكامل المرضي عند الله المقبول. ما صفاتهم يا رب؟ الذين آمنوا بالله ورسوله. الإيمان بالله إيمان قمة، الإيمان بالرسول قيادة وأسوة واتباع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للبارد أن يخرج من قبقبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم ليلة القدر. أيها الإخوة، هناك علم بخلقه، وهناك علم بأمره، وهناك علم به. العلم بخلقه موضوعات الجامعات في العالم: قسم العلوم، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الفلك، الإنسانيات، علم التربية، علم النفس، علم الاجتماع، الحضارات، التاريخ، الجغرافيا. يعني في بالحياة ظواهر. الظاهرة الفلكية موضوع علم الفلك، والظاهرة الفيزيائية موضوع علم الفيزياء، والظاهرة النفسية موضوع علم النفس. هذا علم بخلقه، اختصاص الجامعات في الأرض. والعلم بخلقه أصل في صلاح الدنيا. هذه العلوم فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل، أما إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع. وهناك علم بأمره، اختصاص كليات الشريعة في العالم الإسلامي: الحلال، الحرام، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام البيوع، الكفالة، الحوالي، القرض، إلى آخره. يعني أي كتاب فقه بأبوابه التقليدية، هذا موضوع العلم بأمره. لكن العلم به موضوع ليلة القدر. العلم به أيها الإخوة، العلم بخلقه والعلم بأمره يحتاجان إلى مدارسة. معنى مدارسة، لابد من مدرس، من كتاب، من منهج، من إلقاء درس، من حفظ، من مراجعة، من أداء امتحان، من نيل شهادة. مجموع هذه النشاطات اسمها المدارسة. هذه المدارسة تنتهي بمعلومات في الدماغ. المدارسة في العلم بخلقه والعلم بأمره تنتهي بمعلومات محشوة في الدماغ، ولا علاقة لها إطلاقاً بسمو النفس أو طهرها أو سقوطها أو انحطاطها. يعني قد تجد طبيب يحمل أعلى شهادة في العالم ولا يصلي ويشرب الخمر وقد يزني. اختصاصه شيء وسلوكه شيء آخر. وأنت أيها الإنسان، لا يعنيك من هؤلاء العلماء في الدنيا سلوكهم إطلاقا، يعنيك علمهم. فقد تؤثر طبيب متفوق في اختصاصه ليس ملتزما ولا مستقيما على طبيب آخر معلوماته محدودة لكنه تقي، بهمك علمه. لكن أي إنسان على وجه الأرض لا يمكن أن يصغي إلى رجل دين إن لم يكن سلوكه متناسباً مع علمه، شيء بالفطرة، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن مصداقية الإنسان التطابق بين أفكاره وبين أفعاله. على كل، العلم به شيء آخر، العلم به ليس طريقه المدارسة، طريقه المجاهدة. فرق كبير بين المدارسة، أي إنسان أوتي عقلاً وذاكرة قوية وفهماً وإدراكاً عاماً يسمع الدرس يحفظه يعيده. فالمدارسة ما لها علاقة بالسلوك، لها علاقة بكسب المعلومات وإيداع بالدماغ. أما المجاهدة، استقام، غض بصره، ضبط لسانه، ضبط دخله، تحراه حلالاً، ضبط إنفاقه، ضبط بيته، ضبط أولاده، جاهد نفسه وهواه بمئات المواقف ينتصر لله ورسوله ويضع حظوظه من الدنيا تحت قدمه. العملية اسمها المجاهدة. ويا أيها الإخوة الكرام، مشكلتنا أنه ما إن نذكر كلمة جهاد إلا ويقفز إلى الذهن الجهاد القتالي، مع أنه بنص القرآن الكريم هناك أنواع ثلاثة من الجهاد لا علاقة للقتال فيها إطلاقاً. أول جهاد جهاد النفس والهوى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في استقامة، في إقبال على الله، في توكل، في ثقة بالله، في محبة، في اندفاع لعمل صالح، في بطولة، في مؤاسرة، في تزكية، في بكاء، في خشوع، في راحة نفسية، في شعور بالأمن، في سعادة. هالمشاعر الرائعة التي تجعل الإنسان بطلاً، تجعله كالمرجل، تجعله طاقة كبيرة جداً، تجعله واحداً كألف. هذا الاتصال بالله هو موضوع المجاهدة. جاهد تشاهد. الفرق الكبير بين المجاهدة والمدارسة كما بين السماء والأرض. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان شيء لا يوصف، بينما حقائق الإيمان شيء عادي جداً. يعني أنت لا تملك كوخ، لكن عندك خارطة لقصر، لك شو؟ 8x6 الغرف، الشرفة، بر وبحر، الإطلالة، الحدائق، ورق، هذا ورق، هذا ورق، والذي يملك هذا الورق ليس عنده كوخ يسكنه. حقائق الإيمان معلومات، أما حلاوة الإيمان أنك تملك هذا القصر وتسكنه. كم هي المسافة بين من يملك ورق عليه خارطة القصر وبين من يملك القصر نفسه؟ حلاوة الإيمان تصل بها إلى الله، وإذا وصلت إليه وصلت إلى كل شيء. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. هذا الذي جاء إلى سيدنا خالد كمدد، سيدنا خالد طلب 50,000 جندي مدد يواجه عدوه 300,000، معه 30,000، طلب من سيدنا الصديق 50,000 مدد، أرسل له واحد اسمه القعقاع ابن عمرو. لما وصل قال له: أين المدد؟ قال له: أنا المدد. قال له: أنت؟ قال له: أنا، وهذا الكتاب. فتح الكتاب، يقول سيدنا الصديق: والذي بعث محمداً بالحق إن جيشاً فيه القعقاع لا يهزم. الواحد كمليون، الواحد كألف، لأنه ذاق حلاوة الإيمان، لأنه عرف الله، لأنه يملك علماً به، بخلقه شيء، بأمره شيء، يملك علماً به. والعلم به لا يأتي من المدارسة، يأتي من المجاهدة، بقدر استقامتك، بقدر انضباطك، بقدر تحريك الحلال، بقدر غض بصرك، بقدر ضبط لسانك، بقدر مجاهدة نفسك وهواك، تصل إلى الله. لذلك وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. لذلك ليلة القدر كما قال الله عز وجل خير من ألف شهر. طبعاً لأنه في تاريخ هجري وميلادي، ليلة القدر يمكن أن تكون في أي ليلة من السنة على مدى الأعوام. رمضان ينزلق من شهر إلى شهر، فليلة القدر يمكن أن تكون في أي ليلة بالأرض على مدى التاريخ. إذاً هي حالة مع الله، إلى أن تكون حالة مع الله أقرب إلى أن تكون ليلة معينة، لكن هي في رمضان، ورمضان شهر القرآن، وإنا أنزلناه في ليلة القدر. يعني إن أردت أن تتعمق قليلاً، متى كان النبي عليه الصلاة والسلام مؤهلاً لنزول القرآن عليه؟ حينما قدر ربه حق قدره، قال تعالى وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. إذاً ليلة القدر الليلة التي تقدر الله حق قدره، تعرف عظمته، تعرف كماله، تعرف أسماءه الحسنى، تعرف صفاته الفضلة، تعرف حلمه، تعرف رحمته، تعرف حكمته، تعرف كماله، تعرف ماذا أعد للمؤمن من نعيم مقيم. أنت حينما يكون الموضوع عن الله عز وجل هو موضوع ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل إنسان مؤمن بقدر إيمانه، بقدر مجاهدته لنفسه، يتلقى من الله المدد، يتلقى من الله التوفيق، يتلقى من الله النجاح، يتلقى من الله القرب، يتلقى من الله السداد، يتلقى من الله الأمن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. الألف شهر تقريباً 80 سنة، وهذا العمر أقصى عمر يعيشه الإنسان تقريباً، في حالات نادرة 90%، وفي حالات مألوفة 60-70%، أما 80 يعني لو أنك أمضيت عمرك بأكمله تؤدي العبادات أداءً تاماً من دون أن تقدر الله عز وجل، هذه الليلة تفوق عمراً مديداً يقضيه الإنسان بعبادات ليس فيها تقدير لله عز وجل. لذلك هذا الفرق بين العالم والعابد، لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب، طبعاً على الشبكية فقط، على سائر الكواكب. لذلك أيها الإخوة، أنت حينما تقرأ كتاب فقه تبحث في أمره، حينما تقرأ كتاب فلك تبحث في خلقه، لكن إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض من أجل أن تعرفه. أنا أضرب مثل بس للتوضيح. واحد ركب طائرة من بغداد إلى بيروت، وحلقت الطائرة فوق دمشق، وأطل من النافذة فقيل له هذه دمشق، فإذا عاد إلى بلده وسئل هل رأيت دمشق؟ يقول نعم. كنت راكبا بالطائرة وأطللت من النافذة فرأيت المدينة، هذه معرفة. في إنسان نزل في مطار دمشق وأقام ساعة في قسم الانتظار، هل وصلت إلى دمشق؟ نعم، ساعة. في إنسان نام ليلة بفندق المطار، هذا أعلى، شاهد الأخبار، سمع بعض التفاصيل. في إنسان أتيح له أن يبقى يوماً في المدينة، تجول فيها، زار الأموي، وزار جبل قاسيون، وزار ضريح صلاح الدين. هل رأيت دمشق؟ واحد كان بمهمة رسمية أقام فيها أسبوع، أخذوه إلى أماكن أخرى، إلى الزبداني، إلى بعض الأماكن الجميلة، وزار بعض الشوارع والأسواق، هذا أعلى. في واحد درس جامعة بدمشق 4 سنوات وسكن ببيت وصل له احتكاك مع الأهل مع الناس، شاف عادات البلد تقاليدها، هذا رأى دمشق. وفي إنسان ولدان بدمشق يعرف كل شيء عنها. إن سألت هؤلاء جميعاً هل تعرف دمشق؟ الجواب نعم. كم هي المسافة بين الذي رآها من الطائرة وبين الذي ولد فيها؟ فالمعرفة متفاوتة. كلنا يقول أنا أعرف الله، لكن معرفتك بالله عز وجل بقدر تفكرك في خلق السماوات والأرض. كلما تفكرت في خلق السماوات والأرض ازددت معرفة بالله عز وجل. هذه المعرفة هي أثمن رأس مال تملكه، أن هذه المعرفة وراء استقامتك، سبب إقبالك، سبب اتصالك، سبب خضوعك، سبب خشوعك، سبب تضحيتك، سبب التزامك، سبب أنك في حالات معينة وقفت مع النص لا مع مصالحك. يعني الحديث الشهير، 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني أن يكون الله في قرآنه والرسول في سنته. عند التعارض مع مصالحك تقف مع النص ومع الحكم وتضع مصلحتك المتوهمة تحت قدميك. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالإنسان حينما يفكر في خلق السماوات والأرض ويكاد يكون التفكر الطريق الوحيد لمعرفة الله. والدليل: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فلذلك هذه العبادة التي بقي بها الصحابة الكرام في مكة سنوات طويلة، الآيات المكية في معظمها: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. السور المكية في معظمها تتحدث عن الكون. لماذا؟ أيها الإخوة، أنت حينما تقرأ آية فيها أمر لك موقف من هذه الآية، ماذا يقتضي موقفك منها؟ أن تأتمر بما أمر. وأنت حينما تقرأ آية فيها نهي، ما موقفك منها؟ أن تنتهي عما عنه نهى وزجر. وأنك إذا قرأت آية فيها وصف للجنة، ما يقتضي موقفك منها؟ أن تسعى إلى الجنة. وإن قرأت آية فيها وصف لأهل النار ماذا يقتضي منك أن تكون مع هذه الآية؟ أن تفر من النار، أن تتقي النار ولو بشق تمرة. وإذا قرأت قصة أمة أهلكها الله فيما مضى ماذا يقتضي منك في هذه الآية؟ أن تتعظ بمن أهلكهم الله بمعاصيهم. لكن ماذا تفعل بألف وثلاثمائة آية تتحدث عن الكون؟ ما موقفك منها؟ التفكر. كأن الآيات الكونية التي ذكرها الله في القرآن الكريم هي منهج للتفكر. إذا الله عز وجل قال يتحدث عن الماء وما أنتم له بخازنين، لو أردت أن تخزن ماء عام لاحتجت إلى مستودع يساوي بيتك تماما. إذا بيتك مئة متر ضرب ثلاثة ونص، أنت بتحتاج ماء بالعام بقدر مساحة بيتك. الله عز وجل جعله في جبل، وكل يوم بتدفق بضعة أمتار من هذا الماء العذب الزلال. المواسم الشديدة 34 متر مكعب، بوقت الصيف ووقت الجفاف 4 أمتار مكعبة. من خزن لك هذا الماء؟ فكل آية في القرآن الكريم تقتضي التفكر. لذلك من أجل أن نقدر الله حق قدره، من أجل أن نعيش ليلة القدر، يجب التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في خلق السماوات والأرض. والآية الأصل في هذا الموضوع والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الويل لمن لم يتفكر بهذه الآية، الويل لمن لم يتفكر بهذه الآية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية أصل في التفكر، والتفكر أرقى أنواع العبادات. التفكر يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله. التفكر أوسع باب ندخل منه على الله وأقصر طريق إلى الله. تذكر مثل الذي رأى دمشق. في إنسان يقول الله خلق السماوات والأرض، في إنسان في عنده مخزون من آيات الله الدالة على عظمته لا ينتهي الحديث عنه بمئات الساعات. طعام آي، شراب آي، ابن آي، الولادة آي، الزواج آي، الطير آي، السمك آي، الشمس آي، القمر آي، الليل آي، النهار آي، يعني للتقريب هذه الأرض تدور، هذه الشمس لو أنها دارت بمحور عمودي على مستوى دورانها ما في فصول، بخط الاستواء صيف أبدي، بالأطراف العالية والمتدنية شتاء أبدي. من جعل هذا المحور هكذا؟ هذا الميل سبب الفصول، الأرض هنا والشمس هنا، الصيف في القسم الشمالي. لما أصبحت الأرض هكذا بعد 6 أشهر صار الصيف هنا والشتاء هنا. والآن اذهب إلى أستراليا، نحن نكون في الصيف في 45 درجة حرارة، أنا سافرت إليها في هذا الوقت وصلت إليها 5 تحت الصفر وصفر وثلاثة. طيب لولا ميل المحور لما كانت فصول. طيب لو كان المحور موازي لمستوى دورانها الحياة انتهت. القسم المواجه للشمس حرارته 350 درجة فوق الصفر، والقسم الذي بالطرف الآخر حرارته 270 تحت الصفر. يعني ميل المحور من آيات الله الدالة على عظمته. دورانا على محور ليس موازيا لمستوي دورانها، شكل الليل والنهار. أما إذا كانت تدور هكذا والشمس هنا، نهار أبدي وليل أبدي، ما عاد في إن في اختلاف الليل والنهار، ما عاد في نهار يعقب الليل. فكلما تفكرت في آية من آيات الله الدالة على عظمته اكتشفت الحقائق. هلا أنت مثلا لو كان مثل من واقع الحياة، جندي غر التحق بالخدمة الإلزامية، قال له عريف ازحف، لا يزحف لأنه سبعة، وقد يعترض وقد يقول له كلمة قاسية، لكن إذا قال له قائد اللواء شوف الأمر نفسه قال له ازحف، عزاي صار بالأرض، وطلعت منه الزاي صار بالأرض، الأمر أمر، من سبعة ازحف ومن لواء ازحف، كلما عظم الآمر عظم الأمر. لذلك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر، وهذا حال المسلمين.

0: مولد بمسبح مختلط إسلامي تلقى الكلمات فيه. يعني أخذ الإسلام وضع غير معقول إطلاقاً، ما عاد في شيء. لذلك يقول بعض الزعماء الآسيويين: أنا أفتح نوافذ غرفتي لأجدد الهواء فيها، ولكني لن أسمح للرياح العاتية أن تقتلعني من جذوري. فالإنسان بينفتح على العالم، بيطلع على الثقافات، بيعاشر الآخرين، أما أنه يضيع دينه هنا الطامة الكبرى. فيا أيها الإخوة، ليلة القدر ليلة هي أفضل ليلة على الإطلاق بحياتك. لذلك إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أفضل ليلة على الإطلاق ليلة القدر، وأفضل يوم على الإطلاق بحياتك يوم العاشر من ذي الحجة. هذا اليوم أفضل يوم، والليلة هذه أفضل ليلة على الإطلاق. فلذلك أيها الإخوة، الإنسان يبدأ بالتعرف إلى الله، بالتفكر في خلق السماوات والأرض. يعني أمامك أسماء، لو أن هذا الماء ملح أزاج ماذا تفعل؟ لتر البنزين ببعض البلاد النفط 1/10 من كلفة تحلية لتر ماء. الماء العذب الفرات شيء ثمين جداً. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين؟ يعني التفكر بخلق السماوات والأرض يعرفك بالله. كلمة الله للمتفكر كلمة كبيرة جداً، وكلمة الله لغير المتفكر لا تعني شيئاً. لذلك أنا لا أصدق أن إنسان يسب الذات الإلهية إلا يكون إيمانه صفر، صفر إيمانه. أما إذا عرفه يعني شيء، تصبح إنساناً آخر. يعني كل إنسان تعرف إلى الله كأنه أدرك ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي. يعني تصبح حياتك في سلام إلى أن تظهر الحقائق حتى طلوع الفجر. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل
1: في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل
0: وساد التعصب الممنهج
1: وساد التعصب الممنهج
0: والرؤية للمشهد من منظار واحد
1: والرؤية للمشهد من منظار واحد
0: في زمن الفتن العمياء
1: في زمن الفتن العمياء
0: كان برنامجكم لعلهم يتفكرون
1: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي
0: لعلهم يتفكرون
1: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي
0: لعلهم يتفكرون.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج لعلهم يتفكرون. في هذه الحلقة ما زلنا في التفسير الموضوعي، ما زلنا في سورة البقرة، وصلنا أيضا في الحلقات الماضية طبعا، وآخر ما ختمنا به في الحلقة الماضية في قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم انتقلنا للآية التي تحمل الرقم 181. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. طبعا نحن توقفنا هنا فضيلة الشيخ، ويعني قلنا أن يعني نتابع في الحلقة يعني القادمة هذا المعنى. دعني فضيلة الشيخ بداية أرحب بكم، أهلا وسهلا بكم معنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد الزعبي.
1: أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ أحمد، حياكم الله، بارك الله بكم وبارك بهذه الإذاعة المباركة وبارك بكل الإخوة المستمعين وتقبل عمل الجميع.
0: طبعا يعني فضيلة الشيخ مجددا نرحب بكم ونطلب يعني أن نستكمل ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية في قول الله سبحانه وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه، وخصوصا أن نحن نتكلم عن يعني التفسير الموضوعي كما تعودنا أن أكثر من آية أحيانا تحمل معنى واحد. بقي عندنا هذه الآية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يعني تليها الآية: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني فضيلة الشيخ يعني علنا نعرف ما معنى هذه الكلمات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الذين اتبعوه بإحسان وعن سائر المؤمنين إلى يوم الدين.
0: آمين.
1: طبعا الآيات كانت تتحدث عن الوصية بعد أن تحدثت عن القصاص في القتلى، وكانت هذه آيات الوصية كانت قبل نزول آيات المواريث.
0: نعم.
1: ولذلك كان ذكر في الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف، ثم لما نزلت آية المواريث أخرج الورثة من الوصية كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصية لوارث. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يعني الوصية كانت إما أن تكتب كتابة وإما أن تقال شفاها لشخص المفترض أن يكون عدل ثقة، لكن إذا بدل هذا الشخص فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وطبعا الإثم في المفهوم الإسلامي ليس أمرا هينا أو أمرا عاديا، ربما الموت هو أهون في نظر المسلم إذا عرف حقيقة الإثم، أهون عليه من أن يقع في الإثم. إن الله سميع عليم، فالله سبحانه وتعالى يسمع، إذا قال زورا الله يسمعه، والله يعلم النوايا، يعلم نيته ويعلم ماذا يريد وكيف يريد أن يأخذ حق شخص لآخر وإلى آخره. وعندما يقول إن الأمر عندي وأنا أعرف كل شيء، إذن لا داعي لذكر التفاصيل. إذن أيها الإنسان أنت مكشوف أمام الله سبحانه وتعالى، فاحذر أن تتصرف بما يغضبه أو بما يأكل حقوق الآخرين أو بما فيه تعدي على الآخرين أو بما فيه افتراء وظلم للآخرين، إن الله سميع عليم. ثم يقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذن قد يكون الوصي يعني الذي وكل بتوزيع الثروة قد يكون شعر بأن هذا الذي أوصى ظلم أحد أولاده، يعني مثلا والله ولد بآخر عمره غلط غلطة، فالأب قرر أن لا يأخذ شيئا من ميراثه، فربما خاف من ذلك فقال إنه هذا فيه ظلم وأنا وصي، فماذا يفعل؟ هل يخون الوصية ويعطي للولد حقه أم يعتزل؟ هنا القرآن يقول فمن خاف من موص جنفا، طبعا الجنف هو الانحراف يعني الظلم هنا، ولكن بشكل عام الجيم والنون في أول الكلمة غالبا تدل على ميل، كما نقول جنب يعني بجانبه، جنح مال، جنف إذا انحرف عن الحق. فإذا فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إذا هذا هو الحل، ليس الحل أن يزور الوصية، وليس الحل أن يعتزل لأنه قد ائتمن على هذه الوصية فليس له أن يعتزل. إذا ماذا يفعل؟ يحاول أن يصلح بينهم.
0: لا.
1: يعني قد يقول لهم مثلا في وصية والدكم ظلم لأحدكم، فأنا أقترح أن توزع الوصية بهذا الشكل، هل تقبلون؟ فإذا وافق الجميع يكون هو قد خرج من الإثم ولم يخن وصية لأنهم قبلوا، يعني من أخذ منه وأعطى لمن يراه مظلوما هو أخذ منه برضاه وليس بغير رضاه. فإذا المطلوب دائما الإصلاح، فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وكل شيء يعني تحت مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. وإلا لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحاسبنا فإن أي فترة نفترها عن عبادته من حقه أن يحاسبنا عليها، لأن هذا الإنسان الذي علم بعقله أن لهذا الكون إلها بهذه العظمة، وأن هذا الإله قد جعل حياته أبدية خالدة، وأنه سيعطيه سعادة وجنات لا عين رأتها ولا أذن سمعتها ولا قلب خطر على باله شيء منها. فهذا يعني أي تقصير منه من حق الله سبحانه وتعالى أن يحاسبه، يعني حتى لو ترك السنن، حتى لو ترك، يعني الإنسان الذي يعلم هذا العلم عليه أن يقضي عمره مجتهدا، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى لم يرد للإنسان ذلك، وإنما أراد له أن يعبده بما يسمو به وبما تسمو به حياته،
0: لا.
1: وبما يجعله أكمل فأكمل فأكمل. ولذلك إنما أراد الله سبحانه وتعالى من عبادة الإنسان، أراد الإنسان نفسه وسعادة الإنسان وكمال الإنسان، ولذلك لم يكلفه بالكثير وغفر له. حتى المباحات هي في الحقيقة يمكن إدخالها في مغفرة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مقصر في كل شيء مهما فعل، كما في الحديث الذي
0: يعني نعم تفضل. عندما يعود الإنسان إلى الله عز وجل، عندما يسارع إلى التوبة، الله سبحانه وتعالى يغفره، الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. هذا المقصود،
1: هذا المذنب. أنا أقول يعني حتى غير المذنب،
0: نعم،
1: هو مذنب في الحقيقة، يعني إذا أردنا أن نحاسب أخلاقيا لا شرعا،
0: نعم،
1: وفق الفقه هو مقصر. لأنه عندما تعلم إله بهذه العظمة وبهذه الرحمة وأعطاك كل هذا العطاء، كل هذا العطاء، عليك أن تقضي عمرك كله تسبحه وتحمده وتسجد له، ولكن لم يطلب ذلك. ولذلك يعني مهما فعل الإنسان ومقصر، ذلك العبد الذي عبد الله سبحانه وتعالى كما يقال 500 سنة، فجاء قال له الله سبحانه وتعالى ادخل الجنة برحمتي، قال يا رب أنا عبدتك، قال لهم ضعوا عبادته مقابل نعمة البصر،
0: لا إله إلا الله،
1: فرجحت نعمة البصر.
0: نعم.
1: لذلك يعني إن الله غفور رحيم، بمعنى أيها الإنسان لن تستطيع أن تؤدي لله حقه، ولكن الله سبحانه وتعالى يغفر ويتجاوز ما دمت أنت تسعى لتكون أفضل مما كنت من قبل.
0: نعم.
1: الله يريدك من أجلك لا من أجله، من أجلك أنت أن تسعى لتكون أفضل ولتكون حياتك أسعد مما كانت.
0: نعم. يعني فضيلة الشيخ، هذا بقول الله سبحانه وتعالى فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، هذه مغفرة الله وهذه رحمة الله. الآن يعني فضيلة الشيخ، نحن وصلنا إلى موضوع آخر، إلى معنى آخر جديد في قوله سبحانه وتعالى في الآية يعني 183، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يعني ما هو الرابط بين هذه الآية وبين المفهوم والموضوع الآخر الذي كنا نتكلم عنه؟ يعني نحن بدأنا هناك أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، انتهى الموضوع يعني ولكم في القصاص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أيضا يعني الله سبحانه وتعالى وكأنه يعطينا هذه الأحكام. ماذا يجب علينا؟ أولا كان قصاص، أولا كان طبعا قصاص، بعد ذلك إذا حضر أحدكم الموت ماذا يفعل الإنسان وما هي الوصية، بعد ذلك جاء يا أيها الذين آمنوا أيضا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما هو الرابط؟ يعني دعنا بداية فضيلة الشيخ نعرف ما هو الرابط بين هذه الآية وهذا الموضوع الجديد والآيات التي من قبلها التي وردت والموضوع الذي كنا نتكلم عنه.
1: يعني كما تفضلتم هو هنا يعرض لهم بعض الأحكام الشرعية، من حكم القصاص في القتلى إلى حكم الوصية إلى حكم الصيام، لكن يعني
0: يجب أن يكون هناك رابط.
1: نعم يعني رغم أنها أحكام وهناك أحكام كثيرة لماذا لم تعرض في الحقيقة. أيضا الصيام مرتبط بالقصاص في القتلى ومرتبط بالوصية. ليش؟ لأنه حين نعرف بأن الغرض من الصيام كما قال تعالى لعلكم تتقون، والغرض من الوصية والغرض من القصاص كتب عليكم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
0: يعني كل هذه فضيلة الشيخ هي يعني آيات نستعرضها نقرأها نفهم ما مضمون هذه الآيات،
1: وكذلك الوصية بالمعروف حقا على المتقي. إذن التقوى هي الجامعة أو هي الإطار الجامع لكل هذه الأحكام، وكما قلنا من قبل بأن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة غاية الخلق وغاية العبادة التقوى، واعبدوه لعلكم تتقون، واعبدوا الله لعلكم تتقون، وغاية التقوى الشكر. فالشكر أعلى الغايات، التقوى هنا هي غاية.
0: طبعا هذه المفاهيم تكلمنا بها سابقا فضيلة الشيخ، نحن نذكرها.
1: فالتقوى هنا هي الغاية الجامعة، نجدها حضرت في الوصية وحضرت في القصاص وحضرت في الصيام. هلأ طبعا الصيام ليس مجرد طقوس في الأصل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرب. إذن الصيام هو تحكم بالنفس. هو امتناع عن
0: طبعا يجب أن أذكر أيضا أننا تكلمنا عن موضوع الصيام سابقا بشكل موسع،
1: حلقات
0: لكن
1: كثيرة.
0: نحن الآن نريد أن يعني نمر عليها بطريقة نعرف ما هو الترابط، ما هو الحكم،
1: نقف عند رؤوس الأقلام. لكن الرابط لم نربطها من قبل بما قبلها.
0: صحيح.
1: فإذا الصيام غرضه التقوى، وغرضه أن يمنع الإنسان أن يسير في مشاريع الزور وأن يشهد الزور، لأن أهل الزور يشدون الإنسان من معدته. إذا الصيام يعلم الصبر. طيب هذا الذي قتل له قتيل، الصيام هو الذي يدربه، لأنه هو شهوة نفسه تقول له اثأر وانتقم.
0: صح.
1: لكن الصيام يدربه على تمالك نفسه. الشرع حضه على أن يعفو. الصيام هو الذي يجعله أقوى على العفو. كذلك الوصية، الوصي قد يبدل، وقد يبدل بغرض الصلاح. الصيام هو الذي يوجهه نحو الصلاح. طبعا ليس شرط أن يكون صائما، وليس شرط أن يكون صاحب دم ولي أمر الدم صائما، إنما الصوم ليس لرمضان وليس لأيام الصوم. لعلكم تتقون ليس في شهر رمضان، إنما أن تتحول حياتكم. إذن مدرسة الصوم ليست خاصة في الأيام التي يصومها المرء تطوعا، وليست خاصة في الأيام التي يصومها المرء إلزاما ووجوبا، وإنما هي في تمتد ثمرتها على كل العام. ولذلك هذا الإنسان الذي سيتحمل أن يسامح في دم ولده، أو أن يقبل بالدية، أو أن لا يتجاوز إلى القاتل وغير القاتل، هذا مدرسة الصوم هي التي تعلمه أن يكبح جماح رغبته وشهوته. كذلك هذا الموصي الذي يريد أن يبدل ليظلم أحدا ولربما يأخذ رشوة من أحد، الصوم هو الذي يمنعه أن يأخذ الرشوة.
0: يعني كأنك تقول أن الصوم هو الرادع نعم. عن كل هذه الأمور التي من الممكن أن يخل بها هذا الإنسان.
1: نعم. ولذلك نعم. ناسب أن تتدرج هذه الثلاثة وراء بعضها.
0: يعني الصوم هو الضابط.
1: يعني شوف عندك القتل. بما أن القتل فيه موت إذن يذكر نعم. حكم الوصية.
0: نعم.
1: بما أن القتل يحتاج إلى صبر والوصية تحتاج إلى صبر عن شهوة المال وعن التزوير.
0: نعم.
1: يحتاجان كلاهما إلى الصيام، ولذلك جاءت هذه الثلاثة متتالية.
0: نعم. يعني فضيلة الشيخ، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل كان هناك الصيام في الأمم التي قبلنا؟
1: نعم. يعني إلى الآن لازال عند النصارى صوم وعند المسيحيين.
0: هل كيفيته كما هي اليوم؟
1: هلا هون شوف، كتب عليكم كما كتب.
0: نعم.
1: ليس التشبيه في تفاصيل الأحكام، إنما التشبيه في الكتابة.
0: نعم.
1: لم يقل كتب عليكم الصيام كما صام الذين من قبلكم.
0: نعم. كما كتب.
1: كما كتب. فإذا كتب عليكم
0: إذن هو فرض عليكم وكان على غيركم فرض.
1: وكتب على غيركم.
0: نعم.
1: صيام. قد تختلف التفاصيل، قد تلتقي، ليس شرطا أن تكون متفقة.
0: نعم. لماذا قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون؟ يعني ما المطلوب هنا؟
1: هلا طبعا نحن تحدثنا مطولا عن التقوى، ولكن صحيح. سنذكر
0: نعم.
1: برؤوس الأقلام. قلنا ونقول دائما، وفي حتى ما زلنا في الحلقة السابقة ربما ذكرنا هذه النقطة.
0: نعم.
1: التقوى ليست بكثرة الصلاة وبكثرة الصيام وبكثرة الأذكار والتسابيح، والتقوى لها مفاهيم في القرآن لا يجوز أن نغفلها. ذكرنا في الحلقة السابقة المرة الوحيدة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها حق تقاته كانت في الاعتصام بحبل الله والحرمة التفرق.
0: نعم.
1: ولذلك
0: نعم.
1: ولذلك من ضيع، من لم يكن داعية للوحدة بين المسلمين، من لم يكن مطفئا لأي نار يريد العدو أن يشعلها بين الفرق والمذاهب الإسلامية،
0: نعم.
1: فهذا قد ضيع تقواه. فكيف بمن ساهم في إيقاد النار وإشعالها وإشعال الفتن والتحريض وتكفير المسلمين بعضهم بعضا،
0: نعم.
1: وتكفير المسلمين بعضهم بعضا. فإذا التقوى هي التي ينبغي أن تردعنا، وإلا فالتقوى مزيفة، تستطيع أن تبكي وأن تصرخ وأن تدعو وأن تعمل فيديو يكون كتير متابع والناس معجبة وتابعتك، ولكن ما دمت تدعو إلى الفرقة بين المسلمين فهذه التقوى ليست تقوى حقيقية، هذه تقوى مزيفة. هذا نص القرآن في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المسألة خطيرة، حتى قد يموت غير مسلم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ماذا نفعل حتى نكون تقوانا حقيقية ونموت مسلمين؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا أيضا هناك رابط بين هذه الآية والتي قبلها. طبعا طبعا فضيلة الشيخ، نحن عندنا دقيقتين فقط، نريد أن يعني ننهي أو ندخل كما يعني ننهي هذه الحلقة بدخولنا إلى هذه إلى هذا الموضوع الجديد في قول الله سبحانه وتعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني لعلنا نأخذ شيئا من هذه الآية.
1: هلا نحن يعني التقوى برأيي يعني سأوسع فيها قليلا.
0: نعم.
1: لا يسع الوقت، فقط سأذكر آية أخرى لأنني قلت المرة الوحيدة.
0: نعم.
1: سأقول أيضا المرة الوحيدة التي قال الله فيها سبحانه وتعالى لنبيه: اتق الله، في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إذن من أطاع أمريكا، من أطاع المنافقون الذين هم جزء من المشروع الأمريكي من حكام العرب، هذا ما اتقى الله سبحانه وتعالى، وليس له صيام وليس له تقوى، وتقواه أيضا زائفة وليست حقيقية.
0: نعم. يعني فضيلة الشيخ، بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة نبدأ بالصيام، نغوص فيه أكثر ولو كان
1: التقوى بقي شيء من التقوى،
0: ونتكلم عن التقوى إن شاء الله قبل أن ندخل في الصيام.
1: نعم.
0: إذن فضيلة الشيخ شكرا لكم، وأيضا شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. نحن إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. انتظرونا، سنكون مع الصيام بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمنا لكم
2: لعلهم يتفكرون
1: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي.
2: لعلهم يتفكرون.
1: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي.
2: لعلهم يتفكرون.

سعينا معا نحو القمة، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نحييكم مشاهدينا، وفيها في المرحلة الجديدة من المواجهة تمسك طهران بزمام المبادرة من الاستراتيجية إلى القدرة العسكرية. خطط تحدث باستمرار، وبنك أهداف يتسع ليشمل البنى الحيوية للطاقة في حال التصعيد، وسط رسالة واضحة: كل دولة تجعل نفسها درعا دفاعيا لواشنطن ستحترق بنيران الحرب. وفي السياسة تؤكد طهران أن تثبيت نتائج الحرب لا يقل أهمية على الانتصار فيها، معتبرة أن الخطاب التصعيدي في الإعلام الغربي يتناقض ورسائل التفاوض التي لا تزال تصل إلى إيران عبر القنوات القائمة. هذه التطورات نفككها، نحللها، نبحث فيها في هذه الساعة من التغطية. ولهذه الغاية معنا هنا في الاستوديو الخبير بالشؤون الأمنية والاستراتيجية سيد هادي محمدي من بيروت. يضم إلينا محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية زميل قاسم عز الدين. مرحبا بكما. وقبل أن نخوض في نقاش ما وضعناه من عناوين لهذه الساعة، نبدأ مع ما أكده قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله بأن الولايات المتحدة تسلك نهجا متسارعا في الحرب الإقليمية في استراتيجية وصفها بالخطرة تهدف إلى التوسع والهيمنة. عبد الله شدد على أن عجز الولايات المتحدة عن تنفيذ استراتيجياتها العدوانية ضد إيران دفع جيشها والاحتلال الإسرائيلي إلى شن العدوان من وراء أسوار الدول في المنطقة، كما أكد أن إيران وقواتها المسلحة وجبهة المقاومة أثبتت أن موازين القوى في المنطقة لم تعد تسير وفق المعايير السابقة، وأن الولايات المتحدة تتعمد استخدام الدول في المنطقة وثرواتها وبنيتها التحتية الحيوية ومواردها الاستراتيجية كدرع دفاعي لجيشها المنهك. من جانبه المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية أكد للتلفزيون الإيراني بأن لدى بلاده قدرات عسكرية كبيرة في إمكانها أن تصيب أي هدف في المنطقة، ولا سيما الطائرات المسيرة.
1: مدى طائراتنا المسيرة يصل إلى الأراضي المحتلة. استهدفنا خلال الحرب عدة نقاط في الكيان الإسرائيلي والقواعد الأمريكية في المنطقة. بالتأكيد لم نثق أبدا بالأمريكيين، وعملنا في فترة مذكرة التفاهم على تطوير أسلحتنا. مؤخرا استخدمنا في عملياتنا طائرات مسيرة جديدة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام المقبلة.
0: يأتي ذلك فيما تواصل القوات المسلحة الإيرانية استهداف القواعد الأمريكية والسفن التي تخالف الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز، في مسار يعكس انتقال طهران إلى نهج هجومي واستباقي في مواجهة التهديدات الأمريكية. التفاصيل في هذا التقرير مع الزميل كريم شرارة من طهران.
2: من مضيق هرمز إلى القواعد الأمريكية في الخليج، تعيد إيران رسم قواعد الاشتباك مع الولايات المتحدة، وتتقدم رسائل القوة والمبادرة الإيرانية على لغة الاحتواء. في هرمز ناقلتان جرى استهدافهما ثم توقيفهما بعد تجاهل تحذيرات بحرية حرس الثورة، وأربع ناقلات أخرى غيرت مسارها سريعا، فيما تؤكد طهران أن مضيق هرمز لا يدار ببيانات القيادة المركزية الأمريكية. لا يتوقف المشهد عند البحر. فالجيش الإيراني أعلن في بيان أن المرحلة 27 من عملية الصاعقة استهدفت بطائرات مسيرة منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر في الكويت، فيما تؤكد طهران أن الهجمات المتتالية على القواعد الأمريكية تعكس انتقالها إلى نهج هجومي واستباقي هدفه تغيير قواعد الاشتباك ورفع كلفة أي مواجهة. ما يجري لا يبدو سلسلة عمليات منفصلة، بل هو تحول في العقيدة العسكرية الإيرانية من احتواء التهديدات إلى استباقها، ومن انتظار الضربة إلى نقل المواجهة إلى حيث ترى طهران أن مصادر الخطر تتشكل. الوقت الذي يراهن عليه خصوم إيران كعامل لاستنزاف الجمهورية الإسلامية ترى فيه طهران فرصة لاستنزاف خصمها سياسيا وانتخابيا، إذ تشكل أسعار الطاقة وتقلبات الأسواق والرأي العام الأمريكي عوامل مؤثرة في اتخاذ القرار الأمريكي، فيما تحاول إيران استثمار هذه المعادلة لفرض ميزان ردع جديد. كريم شرارة، طهران، الميادين.
0: مرحبا بكم من جديد معنا سيد هادي محمدي هنا في استديو الميادين في العاصمة طهران. شهدنا حمى تسريبات في وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية حول تهديدات ترامب لرفع مستوى الاعتداء والعمليات العسكرية على الجمهورية الإسلامية في إيران. بالتوازي نحن أمام موقف واضح وكذلك مستوى عالي من التهديدات، تلك التي عرضنا جانبا منها لسيما قائد مقر خاتم الأنبياء، أو تلك أيضا التي تطرح عبر وسائل الإعلام الإيرانية. وهذا يدفعنا للسؤال وإياك سيد محمدي، كيف يمكن تعريف هذه المرحلة في استراتيجية الرد الإيراني؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك راميا ولضيفك العزيز، مشاهدين الأعزاء. الحقيقة يعني نحن نعتبر الاستراتيجيات العسكرية الأمريكية تجاه الجمهورية الإسلامية استراتيجية بأهدافها الثابت تجاه الجمهورية الإسلامية ضد ضرب الجمهورية الإسلامية. بهذا السبب بدأت هناك مراحل الأولية الدفاعية مقابل هجمات وعدوان على بلدنا، ودخلت في مرحلة جديدة أخيرا في يعني عمليات هجومية استباقية تجاه القواعد الأمريكية على صعيد المنطقة. يعني بدأت مرحلة بمواصفات جديدة، يعني ضرب التكتيكات والاستراتيجيات العدو حتى يعني يخضع لإرادتنا بعملياتنا غير متكافئة وعمليات الكلاسيكية ويعني تقليدية. هذا يدل على أنه أولا هذا نبرة جديدة بتهديدات الجديدة من قبل السيد ترامب، يتأثر بحضور وب يعني لقاء مع نتنياهو الذي يروج بإيجاد نوعا ما من التسعيد، والتسعيد ليس لصالح الأمريكيين وليس لصالح شركاء أمريكيين. بهذا السبب جاءت بلسان سيد عبد الله لواء عبد الله بأنه الذي يختفي يعني نفسه وراء الجدار شركائه في على صعيد المنطقة تهرق نفسه وتهرق شركائه في نفس الوقت. يعني أي تسعيد وأي سيناريوهات عسكرية غير يعني غير عادية و يعني تشدد في عمليات تجاه الجمهورية الإسلامية خاصة في ملف البنى التحتية يدخل المنطقة والاقتصاد العالمي إلى خطر. هذا شيء واضح، وجاءت كرارا بمواقف بيان المقر خاتم الأنبياء ولسان آخرين من المسؤولين العسكريين والسياسيين بالتأكيد على رد يعني أكبر من يعني على مستوى الذي
0: يهاجمنا. ما هو المدى هنا تبدو من التهديدات؟ لنفهم هل تأخذها على محمل الجد، وهذا الرد المقابل الذي نسمعه من التحذيرات والمواقف من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين، ما هو المدى الذي قد تذهب إليه الجمهورية الإسلامية في إيران، وخصوصا الحديث عن حافة الهاوية فيما يسعى إليه ترامب، كما نفهم أيضا من المسؤولين الإيرانيين في توسيع المواجهة؟ هل نحن نتحدث عن أمر جدي في الاستعداد لمثل ذلك، أم ما زلنا في إطار الردع في تلك التصريحات؟
3: في الحقيقة نحن عندنا تقييم يعني من يعني وضعية الأمريكيين عملياتيا عسكريا وبسيناريوهاتها المختلفة. يعني حربا مفتوح مقابله يعني يأتي حربا مدمرا على كافة الأصول الأمريكية وشركائها في كافة القواعد الـ15 على صعيد المنطقة، حربا محدودا يعني اللي كان خلال يعني 13 يوما اتجاه الجمهورية الإسلامية، يأتي رد استباقي يعني لضرب طاقات الأمريكية حتى يستنزف ويخضع الذي يعني نسمع بقنوات الأمريكية باجتماعات ترامب مع مسؤولين العسكريين والأمنيين الأمريكيين بأنه هو غضبان، يعني هو يعني يعيش أعصابه يعطي يعني يدل على أنه ترامب وليس لها أي يعني خيارا عسكريا بحرب المفتوح يعمى الحرب يعني غير مفتوحة باتجاه الجمهورية الإسلامية. لكن الدليل بهذا المسألة بأنه ترامب يحتاج إلى مخرج باتجاه يعني مفاوضات جديدة مع الجمهورية الإسلامية، ويأتي بهذا الأربادات والتهديدات الجديدة ليؤثر على مواقف الجمهورية الإسلامية وباتجاه.
0: هذا كلام مهم أريد أن أقف وإياك عنده، لأنه ما زالت هناك قراءات عميقة للعملية الاستباقية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا سيما تلك التي استهدفت تعزيزات جديدة للقوات الأمريكية في قاعدة السلط في الأردن، وبالتالي المديات التي قد تذهب إليه إيران، خصوصا أنه وصف بمستوى متقدم جريء، مستوى التصعيد ونوعية التصعيد لنستشرف المرحلة المقبلة وإياك. لكن طالما قلت بأنه يحاول دونالد ترامب أن يجد مسارا يغير في الظرف الحالي وصولا إلى اتفاق ما، اسمح لنا نشرك معنا الزميل قاسم عز الدين محلل ميادين للشؤون السياسية والدولية منضما إلينا كما أشرنا من بيروت. مرحبا بك قاسم. في ذات السياق يقول المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حسن قشقاوي، يقول يتحدثون في وسائل الإعلام عن التصعيد بينما يطالبون عبر القنوات القائمة بالتفاوض. ما هي الاستراتيجية الأمريكية إذن التي يمكن أن نستخلصها انطلاقا من ذلك، لا سيما مع حمى التسريبات التي شاهدناها في وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية، والتي حتى كسر فيها صحفيون إسرائيليون صمت عطلة السبت؟
4: مساء الخير رامي، لك وللأستاذ هادي والزملاء مشاهدين ميادين. يعني أولا دعينا نبحث بعض الشيء في موضوع التفاوض بالنسبة للولايات المتحدة. صحيح يعني منذ فشل العدوان الأمريكي على إيران وعلى جبهة المقاومة كان هناك حديث، ولم يزل هذا الحديث خاصة في النقاشات وكل المختصين بما يسمى مختصون بخفض التصعيد أو حل النزاعات أو يعني من هذا القبيل، خفض التوتر وإلى آخره. وهذا علم جديد، يعني علم مفتعل ليس له وجود، إنما الهدف منه ترويج دبلوماسية، ترتيب جمل، وأن كل حرب تنتهي بالمفاوضة ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية أمبراطورية عالمية، هي خاضت 225 حرب في 250 سنة، خاضت 400 عمليات عسكرية سمتها يعني عمليات لكي لا الحرب. إذا استعرضنا كل هذه الحروب كان استراتيجية الولايات المتحدة إما أن توقع تفرض اتفاقية استسلام منذ الأمبراطورية الإسبانية والحرب المكسيك والفلبين والمورو إلى آخره حتى الكوريا، إذ اقتبست أو اخترعت شيء لأن لم تستطع أن تحقق انتصار كاسح، اخترعت ما سمته منذ تلك اللحظة سياسة الاحتواء. وسياسة الاحتواء هي حرب بأشكال أخرى، يعني حرب مستمرة إنما كما يطلق اليوم اقتصادية وسياسية وقيمية وجيوسياسية وكل هذه المسائل، إضافة إلى العمليات والاغتيالات الأمنية والعمل العسكري المتقطع. أعتقد أن ترامب يعني إذا استعرضنا بعض التفاصيل والمؤشرات بنتيجة فشله في العدوان على إيران وعلى جبهة المقاومة، لأنه لا يستطيع أن يخرج باتفاقية أو بوثيقة استسلام خضوع ودخول إيران بشكل خاص بصف الدول التي تسير في ركب الولايات المتحدة. هذا بات مؤكدا، وأن إيران كلما تعرضت إلى تحديات ترفع التحديات عسكريا وحتى غير عسكريا الدعم على الصعيد الجيوسياسي الإقليمي في المنطقة. إذن ماذا يبقى؟ هو بنهاية المطاف وقع نفسه ويمكن وقادر على ارتكاب جرائم حرب وارتكاب جرائم الإنسانية وارتكاب جرائم ضد المدنيين، هذا بمقدوره أن يقوم به. لكن السؤال، وهذا الذي يطرح على ترامب وغير ترامب في الولايات المتحدة، ما هو اليوم التالي؟ كيف ستخرج من هذه الحرب؟ هذا هو المأزق وهذا عنق الزجاجة. وأعتقد حتى لو وصل بنهاية المطاف إلى ارتكاب هذه المغامرة، والمغامرة التي من شأن تؤدي إلى تغيير المعادلات الدولية وليست فقط الإقليمية وموقع أمريكا في النظام الدولي، السؤال التالي كيف ستخرج من الحرب؟ وأعتقد إذا لاحظنا بعض المسائل الإقليمية، هو يراهن بدون أدنى شك أن تنقذه دول الخليج ودول الإقليم، أن تكون هي المنقذ من هذا المأزق إذا لم يستطع ولم يستطع.
0: سأسألك كيف زميلنا قاسم عز الدين، كيف سيكون ذلك، أو كيف يمكنها هذه الدول أن تؤمن مثل هكذا استراتيجية للخروج، لا سيما أمام مستوى يعني التهديدات التي تم يعني تناقله في وسائل إعلام غربية أمريكية تحديدا وإسرائيلية. لكن اسمح لنا طالما أيضا نتحدث عن تشخيص للمرحلة الحالية وما الذي نسمعه كذلك من مواقف في إيران، أو ما يطرح عبر وسائل الإعلام الإيرانية كذلك من مواقف، حيث كشف مسؤول أمني إيراني رفيع لوكالة تسنيم الإيرانية عن إعداد خطة واسعة للرد على أي عدوان محتمل من قبل الولايات المتحدة. المسؤول الإيراني أكد أن ما يتم تداوله أو في وسائل الإعلام الأمريكية بشأن هجمات محتملة من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على البنى التحتية الإيرانية حماقة. وأضاف أن إيران أعدت خطة واسعة للرد تشمل البنى التحتية الحيوية للكيان الإسرائيلي والبنى التحتية للطاقة الأمريكية في المنطقة، وهي مستعدة لتنفيذها. في ذات السياق، من جانبها وكالة فارس نشرت مجموعة من الأهداف الحيوية قالت إنها تقع ضمن مرمى الصواريخ الإيرانية في حال تعرضت محطات الطاقة في إيران للاستهداف. وبحسب الوكالة فإن من بين الأهداف حقلي إفتيان وتمار الغازيين في إسرائيل، والغوار الذي يعد العمود الفقري لإنتاج السعودية، ومنشآت قيق وخريص في المملكة، كذلك مصفات الرويس وحقل زاكوم النفطي في الإمارات وحقل بركان في الكويت، إضافة إلى حقل شمال الغازي ومنشآت الغاز الطبيعي المسال ورأس لفان في قطر، وفي البحرين مصفات سترة ومنشأة المعامير. هنا أنتقل إليك سيد هادي محمدي. مما لا شك فيه أنه أريد كما نفهم أن يتم تمرير مثل هكذا مستوى من الردود التي توضع في احتمالات الجمهورية الإسلامية في إيران إذا ما ذهب ترامب لتنفيذ تهديداته تلك التي سربت أو قدمت على أنها تسريبات في وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية. أريد أن يمرر الأمر عبر وكالة فارس على هذا المستوى من الأمن الإقليمي، ما الذي تريد أن تقوله طهران من خلال ذلك، ولا سيما كأننا أمام استراتيجية جديدة لها ما بعد الحرب؟
5: من ناحية العسكرية، يعني هناك أولا جهوزية كما جاءت باللسان غير خاتم الأنبياء، جهوزية لأي مقامرة، هذا واحد. الثاني أنه نحن عندنا تقييم كما يعني أشيعت يعني شبه إجماع بأمريكا بين النخب ومسؤولين الكبار العسكريين والأمنيين، أصبحت أمريكيين في نقطة طريق المسدود استراتيجيا وتكتيكيا، ونحن وأنا عندي هذا نفس التقييم بأنه أمريكيين كل الخياراتهم العسكرية والعملياتية يا أما مستحيلة
3: يا أما باهظة التكلفة يا أما عديمة الجدوى. يعني هذا أصبحت يعني التغييم واضح عند الأمريكيين، وينسحون ترامب بأنه حتى لا يدخل في هزيمة أكبر يجب أن يدخل في إعطاء الامتيازات يعني مؤثر على الجمهورية الإسلامية حتى ينتهي هذا المقامرة وهذا القمار من قبل الولايات المتحدة تجاه الجمهورية الإسلامية. هذا تقييم واضح، ومجيء بهذا التحديدات الجديد بالتأثير على من يعني نتنياهو، هذا أنا رأيي لا يحصل شيء، لا يحصل شيئا جديدا مهما مؤثرا على مستوى بنى التحتية وأمثال ذلك، لأنه يعني خلال الأيام الماضية و15 يوم يا أما 13 يوم من هجمات الأمريكية التي جرفت يعني كنست يعني إمكانياتهم على صعيد المنطقة حتى وصلت إلى الأزرق في الأردن ويعني قريب بالعقبة، وحتى يعني السهاينة شافوا بأم عيونهم الصواريخ المتطورة الجديدة وحتى مسيرات الجديدة بمطير يعني نفاث ليست بمطيرات العادية. هذا يعني يعملون ألف حساب بأنه إذا يدخلون في أي مقامرة جديدة وأي قمار جديدة تجاه المنطقة يخسرون ألف مرة يعني بأية مقامرة تجاه الجمهورية الإسلامية. بهذا السبب أنا تقييمي أنه ما أنه جاءت يعني بنبرة جديدة من التهديدات لا يدخلون في هذا القمار، خاصة شركائهم يعني على صعيد المنطقة لا يتحملون هذا الحدث بهذا الحجم، ويشتهي الاقتصاد العالمي يعني هذا يرتبط بشكل تسلسل يعني مع بعض البعض. بهذا السبب جاءوا بهذا النبر حتى يؤثرون، يعني بدأوا بإرسال رسائل من قبل وسطات جديد بأنه خلينا ندخل في المفاوضات بلاس يعني جديدة ونتفق بشيء ما مع بعضنا.
0: محمد، انطلاقا من ذلك يذهب دونالد ترامب بعيدا بما قدم على أنه تسريبات من ضمن التهديدات لتوسيع استهداف مواقع حيوية بهذا المستوى، استراتيجية على مستوى كذلك الطاقة، جسور بنى تحتية أساسية. تذهب إيران وإياه أبعد من ذلك فيما مررته عبر وكالة فارس. لطالما قرأنا منذ انتصار الثورة كيف تجيد إيران اللعب على حافة الهاوية، لكن ما مستوى الذهاب إلى حافة الهاوية هنا بالنسبة لإيران؟ هل لك أن تشخص لنا المدى الذي قد تذهب إليه تحت عنوان حافة الهاوية طالما وضعت كل هذه الأهداف في إطار الرد على ما قدم بأنه تهديدات أمريكية؟
3: أولا الجمهورية الإسلامية جغرافيتها يعني واسعة، يعني ليست بهالسهولة بأنه يدخل الأمريكيين خلال ساعات يدمرون كل شيء، ونحن مكتوف الأيدي ننظر ونشاهد هذا المقامر الجديد. أولا هذا، الثانية يعني هذه المسألة كمثل يعني شعبي قد الأصابع، يعني هذا حرب الإرادات وليست يعني على حافة الهاوية، يعني يريدون أن يضغطون الحرب النفسي ببعض التحركات العسكرية. وحتى جاءت بعض التقارير، وصلنا يعني تقارير من جهات مختلفة بأنه حتى السفن الحربية الأمريكية ليست كافية لدخول أي حربا جديدة مع الجمهورية الإسلامية بهذا المستوى. بهذا السبب أنا يعني تقييمي أركز على هذا المسألة بأنه هذا حرب نفسية أكثر مما يكون حربا واقعيا مفتوحا على بنى التحتية الجمهورية الإسلامية.
0: لكن عفوا سيد هادي محمدي، هذا يمكن في التقييم بالنسبة لما يصل لطهران مما قدم بأنه تهديدات أمريكية، لكن يجب أن نشخص العقل الإيراني في المقابل، لأنه ربطا بالهجوم الاستباقي الذي جاء في الأردن وصف بأنه مستوى جريء، وصف بأنه مستوى عدواني، فوجئ ولا سيما القيادة الأمريكية فيه. نتحدث عن طبيعة ومستوى التصعيد، هي رسالة بمعنى إلى أين يمكن لإيران أن تذهب. مفهوم حافة الهاوية تترجم العملية إذا أردنا أن نقولها كيف تضعها إيران، أو العقل الإيراني ما هو، إلى أين يمكن أن تذهب حتى لو كان الأمر بإطار الرد على حرب نفسية أو في إطار الردع، لكن هناك إمكانية للتنفيذ. وبالتالي عن ماذا نتحدث هنا؟
3: كما قلت يعني في بداية الكلام بأنه أولا الاستراتيجية العدوانية الأمريكية والصهيونية تجاه الجمهورية الإسلامية هذا استراتيجية ثابتة، يعني يستمرون بأشكال مختلفة. إذا حتى يتوقف هذا الحرب بهذا المرحلة ليس معناته أنه يتوقف عدوانها نهائيا على الجمهورية الإسلامية من قبل صهاينة يا أما الأمريكيين. ثالثا من منظار العسكري ليس هناك أي سقف مقابل أي مقامرة جديدة بحرب مفتوحة من قبل الأمريكيين والصهاينة على بلدنا. هذا منظار العسكري، وهناك جهوزية وهناك جاءت باللسان واضح باللسان لواء عبد الله وآخرين من المسؤولين الجمهورية الإسلامية. لكن أنا أنظر في من زاوية أخرى بهذا المسألة، بأنه هل الأمريكيين جاهزون يتحملون يعني وزر هذا الحرب الجديد بهذا وسعة واشتعال الاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة واشتعال المنطقة بكافة أصولها؟ أنا أعتبر الأمريكيين لا يدخلون في هذا الغمار الجديد بهذا وسعة. ممكن يعني يعملون حتى خلال الأربعة أيام الماضية، يعني كان الجمهورية الإسلامية كان يعني عملياتها الاستباقية تجاه القواعد الأمريكية، وما كان الرد الأمريكي على نفس المستوى يعني باتجاه الجمهورية الإسلامية. ضربنا السفن المخالفة، ضربنا الأزرق بكافة أصولها، لكن ما جاءت الرد الأمريكي بنفس المستوى. هذا يدل على أنه ليست هناك، مع أنه نبرة كلامية أقوى وأكبر، لكن في الميدان ليس هناك جهوزية تحمل وزر هذا الحرب
0: بهذا المستوى. لأنه في بعض التفاصيل الجديدة نحدثها وإياك، لكن قبل ذلك ننتقل إليك زميلنا قاسم عز الدين، إذا لديك ما تضيفه في هذا الإطار، خصوصا أن ختمت مداخلتك في الحديث أن دونالد ترامب يبحث ربما في استراتيجية الخروج من خلال دول في الإقليم، وتحدثت أيضا عن دول الخليج. بأي إطار وما الذي يمكن أن تقدمه، خصوصا بأنه يعني لم نرى توخي لمدى التداعيات من خلال ما سرب من تهديدات في استهداف هذه النقاط الحيوية من محطات

0: ليس من مصلحة الولايات المتحدة، وستخرب مزيد الاقتصاد العالمي والولايات المتحدة. لكن ليس بالضرورة أن تكون الولايات المتحدة يعني بحسب تسير بشكل منطقي. يعني نرى يعني عصابة الأربعة وعصابة الحرب داخل الولايات المتحدة، وخاصة مع إسرائيل ونتنياهو وهذه الجماعة، هي تفكر بشكل آخر، تفكر بمنطق غير منطقي وغير واقعي. وممكن يعني طبعا يبقى هناك احتمال أن تكون هذه المغامرة، وهنا مسألة الدخول في الهاوية، وليس فقط أن نبقى على حافة الهاوية كما نعيش منذ يعني أسابيع في ضربات إيراني بفرض موازين قوى جديدة على الولايات المتحدة. ماذا تسعى الولايات المتحدة بهذا السياق؟ إذا تلاحظين يعني النقاشات التي تجري في دول الخليج، ومنهم يعني أساتذة مرموقون، هم يعني بدأوا يحرضون على أن إيران هي تشن عدوان على دول الخليج أو على العرب، يعني على كل العرب، لأن العرب ضعفاء، لأنهم لا يريدون أن يدخلوا في حرب، لأنهم حيدوا أنفسهم عن الحرب، لأنهم هذا التحريض أو النفخ بالجمر تحت الرماد له هدف، وهذا الهدف تشقه اليوم الولايات المتحدة. إذا كانت إيران سترد على القواعد الأمريكية أو حتى على الأصول الأمريكية في مضيق هرمز وفي باب البند وفي البحر المتوسط، معناها أن كل هذه المنطقة ستكون معرضة لمزيد من الخراب ومزيد من الدمار. وهنا عوض أن تذهب دول الخليج وخاصة الذين يحرضون على إيران بأنها تعتدي على دول الخليج وعلى دول الخليج أن تدافع عن نفسها، طبعا مع الولايات المتحدة الأمريكية، بدل أن يتحسسوا المخاطر ويذهبوا إلى ما تذهب إليه إيران بالدعوة إلى تشكيل نظام إقليمي من كل هذه الدول لوقف الحرب. الموضوع الأساس هو وقف الحرب، هو النظام الإقليمي بالمشاركة وبالمصالح المشتركة. يعني هذه الحرب التي صادتها الولايات المتحدة أفرزت معادلات جديدة، وهذه المعادلات الجديدة تفرض على الجميع وخاصة على الدول الإقليمية التي تبحث عن تحالف بحري دفاعي وغير ذلك، أو عن تحالف آخر ناتو عربي وغير ذلك، بدل أن تذهب
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة لكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قل معي.

مفتوحا اللهم فاقبلنا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صل على حضرة النبي. رواك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

شهر الله. اسألك يا رب

0: الله ما شاء الله يا
1: حبيبي. الله عليك يا سيد.
0: ما شاء الله.
2: الله الله الله. وكان

0: الله أكبر عليه وسلم
1: تعليك على سيد
0: اللهم صل عليه
1: وعلى جمال النبي
0: عليه الصلاة والسلام
1: رب.

0: الله أكبر ما شاء الله يا حاج السيد. الله ما شاء الله كلمة.
1: أنا من هذا كلام. أي والله.

0: سبحان الله الله أكبر.
1: وهو يحيي الموتى.

0: عليك يا حاج سيد.
1: الله يا استاذ.
0: صل على حضرة النبي.
1: الله يا استاذ.
2: الله الله الله
1: الله
2: الله
1: الله
2: اللهم زيدك
0: يا رب.
2: نعم يا شيخ نعم.

0: الله عافية. بسم الله ما شاء الله.
1: وما اختار.

0: نتكلم في الله
1: لا إله إلا الله.
2: ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب.

0: الله أكبر يا حبيب السيد. الله يا أستاذ.
1: ما شاء الله.
2: الله يا قرآن. اللهم اشرح صدرك.
0: الله يا أستاذ.
2: الله الله الله الله الله.
3: فاطر السماوات والأرض.
0: لا إله إلا الله.

0: ليس كمثلك شيء. وهو السميع البصير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام من هذا التربية الصالحة، ونحدثكم عن وعظ الآباء للأبناء والأطفال. ومن وصية للإمام الغزالي رضي الله عنه إلى أحد تلاميذه قال له: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، إلى الجزاء عليه. وقال له أيضا: يجب عليك أربعة أمور: اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدع، وتوبة نصوح لا رجوع بعدها إلى المعصية، واسترضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق، وتحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله تعالى. ثم من علوم الآخرة ما تكون به النجاة. واعلم أن العبودية لله تعالى تتحقق بثلاثة أشياء: أحدها المحافظة على أمر الشرع، والثاني الرضا بقضاء الله تعالى وقدره وقسمته، والثالث ترك رضا النفس في طلب رضا الله تعالى. وإذا وعظت غيرك فلا تتكلف في الكلام والعبارات والإشارات، شو بدك بها الشغل يعني، ولا يكون همك أن تجمع الناس عليك أو أن يظهر الوجد ويشق الثياب، بل ليكن عزمك وهمتك أن تدعو الناس إلى الله عز وجل والعمل للآخرة، وأن تنقلهم من المعصية إلى الطاعة، ومن الغرور إلى التقوى، ومن ذميم الصفات إلى المحمود منها. ولا تخالط الأمراء والسلاطين، وإذا ابتليت بذلك فدع عنك مدحهم وثناءهم، ولا تقبل شيئا من عطائهم، فإن ذلك يفسد الدين وتنشأ عنه المداهنة والموافقة في الباطل. أما وصية الوالد، شعر والد بدنو أجله فجمع أولاده وأمرهم بإحضار حزمة من عصي، فأحضروها عصي، فقال لأحدهم: اكسر يا بني هذه العصي، اكسرهم كلهم. فحاول الابن ذلك بكل قواه، ما قدر، فلم يستطع، فقال له: أعطها أخاك لعل في قدرته أن يفعل ما لم تفعل. فحاول الثاني ذلك فلم يفلح أيضا، وهكذا مرت حزمة العصي من واحد إلى آخر، كل يحاول كسرها فلا يستطيع. فقال الوالد حينئذ: اعلموا يا بني أن هذا حالكم من القوة إذا اتحدتم الاتحاد، ثم فرق العصية وناولهم إياها واحدة واحدة فكسروها بلعنة. فقال الوالد: هذا حالكم يا بني إذا تفرقتم. وأنشد يقول: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى حب خط ولا تتفرقوا أحد. شعر: تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. ففي الوحدة قوة وفي التفرق طرف. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: يا شباب، نداء الحياة إلى الشباب، والشباب الصادقون المصابرون هم حملة الدعوة وهم أعمدة الحياة.

0: هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة بطل إلى النار. ها هو مصعب بن عمير وسط ذلك الحصار. ها هو الفتى المدلل في الجاهلية يخر على الأرض جوعا، يحملونه على العيدان في مشهد يذيب الصخر، ورفيقه الشاب سعد بن أبي وقاص يتحدث عن ألمه فيقول: كنا قوما يصيبنا ظلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدته، فلما أصابنا البلاء اعتزمنا لذلك وصبرنا له، وكان مصعب أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه، ثم لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا حتى لقد رأيت جلده يتحشف تحشف جلد الحية عنها. يطلع مصعب على رفاقه وعليه بردة مرقوعة بفرو، فتدمع العيون وهي تقارن حاله عندما كان منعما بحالته اليوم. حصار قاس ومؤلم أدمى قلبه عليه السلام، لكن ألمه يزداد لمرأى عمه الشيخ أبي طالب وهو يلازم الفراش بعد أن هدته السنون وحطمته صلافة رفاق الوثنية، وزاد من حزن

أخي أم سلمة وهم سبب بعض معاناته. كان ابن أبي أمية سليق اللسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو لسانه يحاول منع أبي طالب من التفوه بأمنية يتحرق لها النبي، فيتحرك صلى الله عليه وسلم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الشيخ الطيب الذي يوشك على الرحيل. دخل عليه ونظر إليه فأخذته الرحمة برجل كأبيه، حماه وذب عنه، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الرجلان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكرر النبي مناشدته، فكرر استفزازهما حتى قال آخر كلماته: هو على ملة عبد المطلب. رفض أن يقول لا إله إلا الله، خرجت روحه، فنهض صلى الله عليه وسلم مثقلا بالحزن عليه، نهض ثم حلف فقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. غادر أبو طالب الدنيا بطلا، لكن بطولته لم تكن لله، كانت لمحمد بن أخيه لا لمحمد رسول الله. كان نضاله حمية لا عبادة، أما الله جل جلاله، أما الجنة فلا رصيد لها في نفسه. كم توجع نبي الله حين سمع عمه يقول: لولا أن

0: يبحث طويلا وكثيرا، لكن قريشا لن تسعفه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق به ابن عمه علي حائرا.
1: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الابتلاء الذي أصاب الأمة، مع الضعف الشديد، مع الابتلاء الذي أصاب الدعاة والعلماء، مع الابتلاء الذي أصاب الناس في كل مناحي الحياة، في رزقهم وأوضاعهم وأخلاقهم، لابد أن نفهم منهج الابتلاء، وهو منهج أصيل في القرآن الكريم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ويقول سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. عشرات الآيات تتحدث عن الابتلاء وتبين أن الابتلاء سنة، وأن النتائج ليست في الدنيا فقط، وإنما في الدنيا والآخرة. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هناك موت؟ لماذا لا يقتنع غير المسلمين بأن هناك موت؟ ولماذا بعض المسلمين أنفسهم يشككون بهذا الموت عندما لا يتعاملون مع هذه الحقيقة على أنها ستأتي إليهم يوما ما؟ وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا نحمل نعوش غيرنا ونظن أننا لا نسير إلى الموت. ما حقيقة الموت في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك بعث؟ هل هناك نشور؟ دائما مع البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، يعني بداية، كيف تعامل القرآن العظيم أو السنة النبوية مع قضية البعث والنشور؟
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. وبعد، طبعا الإنسان في كثير من الأحيان يحاول أن يدس رأسه في الرمال ويتنكر للحقيقة القائمة كأنه لا يراها وهي واقعة. ومن ذلك قضية الموت. نحن نرى كل شيء في الوجود يموت، الكواكب والنجوم تموت، النباتات تموت، الحيوانات تموت، الجمادات تموت، الإنسان يموت. وكثير من الملحدين وكثير من الذين انفصلوا عن الدين يتخيلون أن هذا الموت هي نهاية كل شيء، فيدفعهم ذلك إلى المبالغة في الحرص على الدنيا والهيمنة عليها والتحكم فيها وابتزاز كل ما يستطيعون ابتزازه منها، يعني تخيلا أن هذا الوجود هو نهاية وجودهم وأنه لا بعث ولا حشر ولا حساب ولا جزاء بعد الموت، علما بأن المنطق يؤكد على هذه الحقيقة. وإنكار الناس للبعث قائم من خطأ كبير يقع فيه الإنسان، أنه إذا فقد المدلول الحقيقي للألوهية، لمعنى الألوهية، يبدأ يقيس على الله بمعاييره هو. طبعا في معايير الإنسان، إذا مات إنسان ورأينا جسده يتحلل أمام أنظارنا ودخلنا قبره بعد فترة وجدناه تحول إلى تراب الأرض، يعني الشيطان يصور للإنسان استحالة بعث هذا الميت من جديد. ولذلك كان يعني إنكار البعث هو حجة المعارضين والمترددين و يعني المتنطعين عموما، وجملة إذا كنا عظاما ورفاتا أننا مبعوثون خلقا جديدا تتكرر كثيرا في القرآن الكريم. لذلك أقول أن من قواعد الإسلام تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. إذا أراد المؤمن أن يدخل إلى دائرة الإيمان فلا بد أن يسلم بأن هذا الكون وهذا الخلق لا يمكن أن يكون نتاج الصدفة، بل لابد له من مجد عظيم، ثم ينزه هذا المجد العظيم عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. نعم. إذا وصل الإنسان المؤمن إلى هذه المرتبة أصبح يتقبل كل شيء، يتقبل معجزات الأنبياء، يتقبل معجزات الخلق، يتقبل إمكانية الله على البعث أو على الحشر وعلى الحساب، يتقبل فكرة الجنة والنار، ويعني وهي حقيقة يعني يؤمن بها المسلم إيمانا كاملا. فأقول أن هذه المعاني التي اهترأت عند أصحاب المعتقدات الأخرى اهتراء شديدا حتى أصبح غالبية مثقفيهم لا يؤمنون بها، هي التي أدت بالعالم إلى الجحود وإلى النكران وإلى الكفر الذي نلاحظه من حولنا. القرآن الكريم يشبه لنا في آيات كثيرة البعث بإنبات النبات، كل ما يتكلم على عملية النبات يقول وكذلك تخرجون، ويقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. كيف يخرجنا ربنا تبارك وتعالى؟ لا. وجاءني بعض السائلين في محاضرة يعني في أحد الدول العربية قريبا، قل يعني واحد احترق في طائرة كيف يبعثه الله؟ واحد أكلوا أسد يعني أو بلعوا تمساح
0: أو الهنود الذين يحرقون رمادا،
1: والأوروبيون أيضا يحرقون. هذه القضية حلها لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي يتهمه أعداء الإسلام بأنه ما أتى بجديد. يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. والحديث مروي برواة كثيرة جدا: يأكل التراب كل بني آدم إلا عجب الذنب، تأكل الأرض كل بني آدم إلا عجب الذنب. فسئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما هو عجب الذنب يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصعص. تعجب أصحابه كيف يعني يمكن أن يبعث الإنسان من هذه العظمة. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل.
0: الله أكبر.
1: والبقل هي حبات النبات الخفيفة جدا التي يحملها السيل، يعني مع غثائه يحمل هذه الحبات وتنبت وتقف فوق الماء.
0: نعم
1: نعم. فيقول: فينبتون كما ينبت البقل، صلى الله عليه وسلم.
0: إذا يعني يبقى من الإنسان
1: هذه العظمة،
0: عجب. نعم. عجب الذنب.
1: نعم.
0: وتكون قد قدر حبة الخردل يعني 40 سنة.
1: والله راوي الحديث قال: لا أدري، أنا سمعتها من رسول الله كذا، قالوا 40 يوم 40 أسبوع 40 شهر 40 سنة، قال والله لا.
0: ثم تنزل الأمطار فينبت هذا. نعم. العجب. نعم. ويصبح إنسانا مرة أخرى.
1: مرة أخرى يعني. نعم. ويبعث ويحشر ويحاسب وكل شيء. فالحقيقة يعني لما سألوني الإخوة يعني إنسان أكلوا أسد، طيب عجب الذنب يبقى وسيبعث منه الأسد من عجب ذنبه وعجب ذنب اللسان الذي أكله في جوفه.
0: سبحان الله.
1: أكلوا تمساح، أكلوا ذئب، يعني إنسان غرق في قاع المحيط، احترق في حادث طائرة، لا يبلى عجب الذنب.
0: يعني عند الحريق ما يتحول إلى
1: أبداً،
0: بودرة وإلى
1: أبداً يبقى.
0: سبحان الله.
1: لا يبلى أبداً. فأنا أكتب مقال أسبوعي في جلالة الأهرام، وفي رمضان يعني أطالب بكتابة عمود، فالعمود لا يكفي لمناقشة آية قرآنية كريمة. نعم. فقلت أتكلم عن الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت هذا الحديث وقلت: أنا لست طبيبا ولكني أناشد علماء الأجنة في كلية الطب الإسلامية، وعلماء علم وظائف الأعضاء، وعلماء التشريح، أن يحققوا هذا الحديث تحقيقا مختبريا منهجيا صحيحا، لأننا لو نجحنا في تحقيقه نستطيع أن نقدمه للعالم بأسره ورقة دعوة راقية لهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. فهاجمني بعض الأطباء وقالوا: نحن معشر الأطباء نعلم أن العظام كلها تتكون من خلايا واحدة اسمها خلايا العظام أو أوستيوسايتس، وهذه الخلايا كلها تتحلل ولا يبقى منها شيئا، ولكن يعني قد يكون المقصود أن تبقى الذرات. فقابلت بعضهم في أحد الاجتماعات وقلت له: يا أخي الكريم، لو أن المقصود الذرات ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عظما واحدا، ولو لك علاقة بعلم الفيزياء العظمة دي فيها ملايين الذرات.
0: صحيح.
1: يعني لو كان المقصود الذرات ثم كل الجسد يتحول إلى ذرات، يعني إيش لماذا قال إلا عظما واحدا؟
0: يعني حتى القرآن يعني رميم، العظم عنده يصبح رميم.
1: نعم. نعم.
0: المفسرون يعني يصبح كالطحين تماما.
1: كالطحين. نعم.
0: إلا
1: نعم.
0: هذا العظم
1: إلا هذه العظمة. نعم.
0: سبحان الله.
1: فلم يقتنع بكلامي، فبدأت أبحث عن الموضوع بنفسي، ففوجئت بأن عالما ألمانيا يهوديا اسمه هانز سبيمان منح جائزة نوبل في العلوم سنة 1935 ميلادي في تحقيق هذا الحديث النبوي الشريف دون أن يقرأه.
0: الله أكبر.
1: أنا زرت هذه الجامعة، كانت جامعة اسمها جامعة هومبولدت في برلين، ودعتني هذه الجامعة منذ سنتين لإلقاء سلسلة من المحاضرات فيها، ورأيت كيف يعني تعظمه هذه الجامعة. هذا الرجل كان رئيسا لقسم علم الحيوان في جامعة هومبولدت، وبدأ يدرس علم الأجنة في البرمائيات زي الضفادع وغيرها، وكان معه مدرسة كبيرة، مدرسة علمية كبيرة، هو يهودي ألماني وأغلب مدرسته كانوا من اليهود. فيقول الرجل: أنا بدأت ألاحظ يعني مراحل الجنين في الضفادع. وطبعا بما أن الخالق واحد فدائما العلماء يجربون على الحيوان ثم يسحبون ذلك على الإنسان كرامة للإنسان. فيقول بدأت ألاحظ عندما تخصب بويضة الضفدعة تبدأ في الانقسام فتتحول إلى شيء صغير جدا يشبه حبة التوت اللي كثرت الانقسام فيها يسموها التويتة أو موريولا. يقول هذه التويتة تتغذى الخلايا فيها على مح البيضة أو البيضة، فقبل أن ينفذ هذا المح تنشطر وفي اليوم السابع تلتصق بجدار الرحم.
0: سبحان الله.
1: في ليلة 15 يعني بعد 14 يوم لاحظ أن هذا الجنين عبارة عن راقين، طبقة خارجية سموها الإكتوديرم وطبقة داخلية سموها الإندوديرم، طبقة داخلية. قال في ليلة 15 يظهر على سطح الطبقة الخارجية خط دقيق للغاية. قال تعجبت، ما طبيعة هذا الخط؟ قال بدأت ألاحظه فوجدت أن خلايا الطبقة الخارجية تمر به فتتخصص، خلايا الجهاز الدوري، خلايا الجهاز التنفسي، خلايا الجهاز التناسلي الإخراجي، خلايا العضلات، خلايا العظم، كله يتخصص ويدخل يعني من طبقة وسطى اسمها الطبقة المتوسطة أو الميزودير. فقل أدهشني هذا الخط وحاولت أعرف ما طبيعته. قال قطعته وزرعته في جنين آخر نمى على محور مستقل. قال حاولت سحقه وزرعته نمى، غليته لمدة ساعتين وزرعته نمى، أحرقته إلى حد التفحم وزرعته نمى، فأثبت أنه لا يبلى. يقول هذا الخط تتخلق منه كل أعضاء الجسم، وبعد أن يكتمل تخلق أعضاء الجسم ينسحب إلى نهاية العمود الفقري. فأثبت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه منه خلق وأنه لا يبلى أبدا. فقال كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله على سيدنا رسول الله. سنتابع لأن هناك بعض الإشارات التي تدور حول هذا الحديث. فضيلة الدكتور، يعني ربما يخطر في بال أن الله عز وجل ذكر مرات عديدة أن العظام تصبح رميما وأن الإنسان إذا يعني مات فنيا، من أين نجد إشارات في القرآن الكريم على إعادة خلق الإنسان؟ ثم هل هناك أبحاث بعد أبحاث هذا العالم تابعت هذا الموضوع، هل هناك من إشارات ودلالات؟
1: بارك الله فيكم. طبعا يعجب الإنسان من آية مبهرة في مطلع سورة قاف، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
0: سبحان الله.
1: والله توقفت عند هذه الآية طويلا، ما معنى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم؟ يعني يبقى من الإنسان شيء يعني، وبعدين هذا الشيء هو أهم ما في الإنسان.
0: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم،
1: يعني من الناس
0: هم يبقى شيء منهم،
1: يبقى شيء منهم. نعم.
0: جميل.
1: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قلت يا رب هذا الجسد بلحمه وشحمه وجلده وعظمه وأجهزته، يعني هذا لا يساوي شيء إلا الفضلة الصغيرة اللي تبقى منه. فيقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يعني يبقى من الإنسان شيء لا يبلى أبدا، وهذا ما شرحه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
0: نعم.
1: طيب يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. عرضني بعض الناس يقول كيف تقول أن الله سبحانه وتعالى سيبدل أرضنا بأرض غيرها وسماوات بسماوات غير المحيطة بنا، والقرآن يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، والقرآن يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قلت لهم أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى يعني سيدمر هذا الكون بالكامل ثم يخلق أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ولكن من طلاقة قدرته أن يبقي في أرضنا الجديدة كل ذرة من ذرات أرضنا القديم، فسيبعثنا منها، فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم وإنها نخرجكم طارة أخرى، سيجمع. وهذا من طلاقة قدرة إلهية، كل ذرات الأرض القديمة بما فيها بقايانا وبقايا الأحياء الأخرى من غيرنا، ربي قادر على أن يجمعها كلها في الأرض الجديدة ويبعثنا من هذا التراب الذي كون سطح الأرض القديمة.
0: نعم.
1: فلا تعارض أبدا، والناس تتخيل أحيانا أن هناك تعارض، ولو سألوا لا يوجد تعارض في ذلك أبدا. طبعا أنا ناديت بأعلى صوتي لكثير من علماء كلية الطب في العالم الإسلامي أن يحققوا هذا الحديث تحقيقا منهجيا علميا صحيحا، فمن فضل الله وكرم استجاب لي بعض الإخوة من كلية الطب في جامعة عين شمس، وكونوا فريقا للبحث العلمي ليحقق هذا الحديث بطريقة منهجية، وأخبروني أن أول ما وجدوه أن هذه العظمة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم عجب الذنب، ويسميها الغربيون باسم كوكسكس، هذه عبارة عن عدد من الفقرات المندمجة اندماجا شديدا في نهاية العمود الفقري. هذه أعلى كثافة لعظمة في جسم الإنسان.
0: سبحان الله.
1: أعلى كثافة لعظمة في جسم الإنسان. ولا زلت أقول أن تحقيق هذا الحديث بمنهجية علمية دقيقة وتقديمه للعالم الذي يشك في قضية البعث، يعني أغلب الغربيين الآن، أغلب علماء الغرب يشكون في عملية البعث.
0: نعم.
1: يعني حتى المتدينون منهم يعني عقلهم العلمي لا يستطيع أن يفسر لهم كيف تتم عملية البعث. ولذلك أقول هذا من أعظم أوراق الدعوة إلى الإسلام وإلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في زمن العلم الذي نعيشه، وخاصة وأن عالما من علماء الأجنة الذين برزوا في عصرنا اسمه كيث مور، وأستاذ في جامعة تورونتو في كندا. هذا الرجل أفنى حياته في دراسة مراحل جنين الإنسان، وهذه الدراسة لا تدر مالا لأنه لا يستطيع أن يفتح عيادة مثلا، يعني كرس حياته للعلم في هذا المجال، فكتب كتابا يعني يعتبر دستور في كليات الطب في العالم اسمه The Developing Human، الإنسان النامي.
0: نعم.
1: يعني ويقول في مطلع هذا الكتاب يعني كلاما يتفق تماما مع ما جاء في القرآن الكريم بما في ذلك قضية عجب الذنب، يعني وكتابه طبعا مترجم إلى عدد من اللغات الأجنبية ويدرس في أغلب كليات الطب في العالم. هذا الرجل دعي إلى محاضرة في مؤتمر طبي في جدة، فلما جاء إلى هذا المؤتمر يعني بحكم أنه يعني عالم شهير في علم الأجنة، عرضت عليه يعني آيات وصف مراحل الجنين في الإنسان وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف تلك المراحل. فوقف الرجل في ثاني يوم يلقي محاضرة في جامعة الملك فيصل في الدمام بعنوان مطابقة علم الأجنة لما جاء في القرآن والسنة.
0: الله أكبر.
1: نعم. ووافق على إعادة طبع كتابه هذا مع إضافة الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن مراحل الجنين في الإنسان. ووقف هذا الرجل في مؤتمر دولي في موسكو يقول على مشهد من آلاف الناس، يقول إن وصف القرآن الكريم لمراحل الجنين في الإنسان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث.
0: الله.
1: فاندهش الناس قالوا أنت مسلم؟ قال لا، ولكني أشهد بأن القرآن كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله. قالوا إذا أنت مسلم. قال أنا نعم. قال أنا واقع تحت ضغوط اجتماعية قد تحول دون إعلان إسلامي، ولكن لا تستغربوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيث مور قد قبل الإسلام دينا.
0: الله أكبر.
1: فأقول الحقيقة من أعظم يعني
0: دلالات بين قوسين متى كان ذلك؟
1: أكثر من 15 سنة تقريبا.
0: جميل.
1: يعني
0: جميل.
1: يعني في نهاية التسعينات يعني.
0: يعني ربما يريد أحد أن يبحث عن هذا.
1: نعم نعم. وكيث مور عالم معروف وكتابه أيضا معروف يعني. يعني أقول يعني لو استطاع المسلمون أن يضعوا نسخة من هذا الكتاب الذي أضيفت إليه الآيات القرآنية الكريمة التي تصف مراحل الجنين والأحاديث النبوية الشريفة التي تتعامل مع هذه القضية في كل مكتبة كلية الطب في العالم، والله لفتح الله به قلوب الناس. ولكننا نقصر تقصيرا كبيرا في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من أوضح المعجزات العلمية في كتاب الله الوصف الدقيق لتلك المراحل: النطفة، النطفة الأمشاج، العلقة، المضغة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم إنشائه خلقا آخر. والله يتكلم الرجل من منظور علمي بحت ويقول أن المطابقة شديدة يعني بين وصف القرآن الكريم لهذه المراحل وما وصل إليه العلم، بل يقول أن القرآن سابق للعلم في قمة من قممه الحالية في وصف هذه المراحل. قل العلم لا يستطيع أن يصف هذه المراحل هذا الوصف القرآني الدقيق. يقول يصفه بالأيام، بالأسابيع، يقول الجنين في اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر، الأسبوع الثالث، الشهر الثاني، وهكذا. لكن يقول من الذي يعني أعطى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الدقيق؟ يعني النطفة في اللغة يعني قطرة الماء الصغيرة، وفعلا يعني يكون النطفة يعني الحيوان المنوي أو البيضة والبويضة، يعني شيء صغير للغاية. النطفة الأمشاج المختلطة ببعضها البعض. وجلس أرسطو ومدرسته وكثير من العلماء من بعده مختلفين في بينهم، هل الجنين يتخلق من ماء الرجل فقط أم من دم الحيض؟ اختلفوا وأربكوا العالم تماما. فيأتي هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يجري الله على لسانه هذا الوصف الدقيق، يقول أن العلقة تشبه دودة العلق تماما وتتعلق بجدار الرحم بمماصين يمص دم الأمة كي يعيش عليها الجنين. المضغة تشبه قطعة اللحم الممضوغة تماما أو قطعة اللحم الممضوغة تماما. خلق العظام يسبق خلق العضلات والجلد، لأن العضلات تفصل على العظام تماما. وبعض الملاحدة يقول لا أبدا، العضلات تخلق أولا. كيف تخلق أولا والعضلات مفصلة على العظام تفصيلا دقيقا يعني؟ وهكذا. وذلك أقول يا أخي الكريم أن هذا الحديث لو تم به المسلم وحده والله لكان ورقة دعوة راقية للعلماء في زمن العلم الذي نعيشه.
2: يعني لا يوجد أحد من علمائنا المعاصرين من حاولوا يعني مراقبة جسد إنسان ما تبقى منه؟ هل لو فتحنا القبور الآن هل يمكن أن نجد هذه العظمة الصغيرة؟
1: طبعا يحتاج إلى هذه الدراسة. طبعا ممكن أن تتم على الحيوانات أولا يعني، ممكن أن تتم على الذين يحرقون يعني الذين يحرقون في أوروبا الآن ويحرقون في الهند ويحرقون في الصين وفي بلاد كثيرة. يمكن أن يستأذن لغربلة أو نخل هذا الرمان لأن يعطى أصحاب الأهل الميت.
2: نعم صحيح،
1: يعني يغربلوا شوف هل يبقى فيه شيء ولا لا.
2: طيب عندما يخبرنا ربنا عز وجل فقط لاستكمال هذه الدائرة من هذا الموضوع، عندما يقول الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول ونحن نتحدث عن الخلق والموت، هل كان هناك خلق أول وكان هناك خلق ثاني؟
1: لا هو يقصد خلقنا نحن، يعني خلق آدم عليه السلام، خلق ذرية آدم عليه السلام، هذا هو الخلق الأول.
2: نعم يعني هذا ألا يدل ذلك على أن هناك إعادة خلق أم أن هناك خلق آخر؟
1: لا إعادة خلق طبعا،
2: يعني هذه الآية تندرج في إطار البعث والنشور.
1: نعم أفعينا بالخلق الأول.
2: نعم. وهل الدلالة من إعادة خلق الإنسان، يعني ذكرت أنت في حلقة سابقة أن وجود الإنسان في نهاية حياته وتحلله دلالة أيضا على البعث والنشور؟ كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
1: وقلت إن طبعا القرآن الكريم يصف مراحل الخلق، خلق الإنسان، يقول من ماء، يقول من تراب، من ماء مهين طبعا، من تراب، من طين، من طين لازب، من سلالة من الطين، من صلصال كالحمأ المسنون، من صلصال كالفخار. وقلت أن هذه مراحل متتالية في الخلق.
2: جميل.
1: يسترجعها الإنسان إذا مات بالعكس، فإذا مات الإنسان تحجر جسده وكأنه كالتمثال، كأنه صلصال كالفخار لا يتحرك فيه شيء.
2: صحيح، يعني نجد ميت بدون أدنى حركة ويتصلب.
1: نعم. بعد ذلك يبدأ أن يتعفن فيصبح كالحمأ المسنون، يعني يسود لونه وتصبح له رائحة كريهة، وبعدين يتحول إلى الطين، ويتحول بعد الطين إلى سلالة من هذا الطين. يتحول بعد ذلك إلى التراب، والماء يتبخر إلى الجو أو يذهب إلى الأرض
2: ويبقى عجب الذنب.
1: نعم.
2: ما شاء الله ما شاء الله. يعني ربما يكون هذا دليل واضح يعني على مرأة العين كيف أن الله عز وجل كما بدأ الخلق سيعيده
1: إن شاء الله تعالى
2: بإذن الله عز وجل. نأمل إن شاء الله عز وجل أن تكون رسالتك عبر هذا البرنامج أن تكون إضاءة وإشارة وطلب إلى علمائنا المسلمين، يعني كم نتمنى أن تظهر هذه الإشارات على أيدي علمائنا من المسلمين وخاصة الأطباء. هذه دعوة لتصحيح بعض المفاهيم، دعوة لاستثارة البحث العلمي في عقول أبنائنا وشبابنا وعلمائنا، لعل الله عز وجل أن يفتح عليهم ويثبتوا من جديد للعالم الغربي ليس لنا نحن المسلمين أن هذا الدين حق وأن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سوف نستمع إلى شهادات أكابر العلماء في مجال الطب، في مجال النبات، في مجال الكون، من الذين التقى بهم العلامة البروفيسور زغلول النجار، كيف أنهم أعلنوا إسلامه، كيف أنهم سمعوا كلام الله عز وجل وأعجبوا به، مما يدل على صدق هذا القرآن العظيم وصدق نبينا الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول النجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نغيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفار قريش لم يتركوا شيئا يؤذوا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وفعلوه، ولا طريقة ليصدوه عن دعوته إلا وأتوا بها. ذهبوا إلى رجل اسمه الوليد بن المغيرة، وهو سيد من سادات قريش، يسمع كلامه ورجل له وزنه، فذهبوا إليه وقالوا: اذهب إلى محمد واسمع ما عنده، شوف اللي عنده، إن أراد مالا أعطيناه، إن أراد ملكا ملكناه، إن أراد امرأة زوجناه، أي شيء، لكن يقف عما يفعل، فإنه فرق بين الابن وأبيه وبين الزوجة وزوجها، وغير ديننا ودين آبائنا، وعاب ديننا ودين آبائنا وأجدادنا. قال: سأذهب. فذهب الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه كل شيء بشرط أن يترك دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع كلام الوليد، قال: انتهيت؟ شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام، تركه حتى يعرض كل ما عنده، ثم قال له: انتهيت؟ قال: نعم. قال: اسمع الآن ما عندي. قال: قل. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات لم يقرأ شيئا غيرها، تخيل، لا رد عليه ولا ناقشة ولا قاعد يجادل، ولا اسمع ما عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، النبي يقرأ والوليد يسمع: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وأخذ يقرأ سورة فصلت، ما يشرح، فقط يقرأ الآيات. الوليد يعرف كل كلمة، كل حرف يعرف معناه، فصيح بليغ. فإن أعرضوا، لين وصل حق هذه الآية، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا تدخل الوليد وقال: يا محمد، أنشدك الله والرحم أن تقف، بس خلاص، مو قادر يسمع تكملة الآيات، آيات فقط، هي آيات يقرأها، لكن تنزل على الوليد كالصاعقة تحرق قلبه، وهو يقول: أنشدك الله والرحم أن تقف، توقف يا محمد، حسبك. فخرج الوليد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الناس، ما يكلم أحد، ودخل إلى بيته وأغلق الباب على نفسه. فذهب الناس لأبي جهل: إن الوليد جاءنا بغير الوجه الذي ذهب فيه، تغير وجهه، الوليد ليس الرجل الذي نعرفه. فذهب أبو جهل إلى الوليد وطرق عليه الباب، فتح الباب، أبو جهل شايفه متغير، ما الذي حصل؟ يا وليد، إن أردت مالا أعطيناك من كل المال الذي تريد. قال: قد علمت قريش أني أكثرهم مالا، أنا عندي أموال، مو محتاجة فلوسكم. قال: فما سمعت يا وليد؟ شنو شفت من محمد؟ شنو سمعت من محمد؟ قال الوليد لأبي جهل: قد علمت قريش أني أكثرها مالا، أنا مو محتاج المال منكم. قال: وما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، أنا أكثر واحد فيكم يعرف الأشعار، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن مني، أنا أكثر واحد فيكم يعرف الشعر، والله الذي سمعته من محمد لا يشبه الذي يقول شيئا من هذا، لا شعر ولا رجز ولا شيء، كل الذي نعرفه عن الشعر غير موجود في كلام محمد. ماذا تقول؟
قال إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. غضب أبو جهل قال ماذا تقول؟ قل فيه قولا يؤثره عنك العرب. قل فيه أي شيء، ما يصير تقول هذا الكلام، قول شيء يذم القرآن عشان الناس ينقلونه عنك. قال دعني أفكر. وأبو جهل ينظر إليه وأخذ يفكر وينظر إلى السماء ثم ينظر إلى الأسفل ثم يعبس ثم ينظر لأبي جهل ثم يلتفت حتى قال لأبي جهل قولوا للناس سحر يؤثر. فأنزل الله عز وجل ذرني ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. كان عنده أموال وأولاد وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. أنزلت الآيات في الوليد اللي لما سمع القرآن خاف وعلم أنه ليس بشعر ولا نثر ولا كلام البشر، كلام يختلف عن كلام البشر أبلغ وأعظم يحطم ما تحته. كل هذا العلم اليقين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومع هذا يصف كلام النبي والقرآن بأنه سحر تبا له ولأمثاله. وهذا القرآن يتوعدهم بسقر التي لا تبقي ولا تذر. أعظم كتاب كتاب الله عز وجل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: العلاقة بالجيران من ضمن العلاقات اللي النبي تكلم فيها عليه الصلاة والسلام بشيء من التشديد والاهتمام، وهي علاقة بدأ يحصل فيها تأثر شديد جدا وينقرض فيها الآداب والسنن النبوية سبب انشغال الناس. وأقول لك على حاجة كمان، وافتقاد بعض المجتمعات للرغبة في التواصل، وانغلاق المجتمعات والبيوت على بعضها لدرجة ان كتير جدا من الاماكن السكنية والعمارات احنا بنقعد سنين ما نعرفش اسماء جيراننا. احنا بنقعد نقول الكلام ده على سبيل يعني بنهزر، ده الواحد والله ما بقاش يعرف حد، بس ده غلط يا جماعة، والنبي ما يحبش كده عليه الصلاة والسلام. واصلا كلمة جار جاية من الحماية، اني جار لكم يعني انا حامي ليكم، فتسمى الجار من الجوار، والجوار يعني الحماية، فاحنا دفع لبعض وحماية وسند لبعض. عشان كده هقولك على ست آداب نبوية وسنن منسية في علاقة الإنسان بجار. ومن فضلك لو انت ملكش علاقة بجارك راجع التواضع، تواضع وابدأ انت بادر، حتى لو جيرانك عندهم جفا كده وإيه مش بيسألوا، خليك انت ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى عشان خاطر قلبك انت. السنة الأولانية هي البداية بالإحسان للجار الأقرب. ستنا عائشة بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أي جيراني، وهي عندها جارين، أي جيراني أبدأ بالهدية؟ قال: أقربهما إليك. فحضرتك بقى ساكن في شقة، ساكن في بيت، بص على اللي في وشك أو على اللي جنبك، وده اللي هتبدأ معاه الإحسان، وإن شاء الله ربنا يجبر بخاطرك وانت بتدفع بلاتي أحسن، ويجعل اللي قدامك زي ما قال في الآية: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الأدب الثاني والسنة، بس هي مش سنة، ده أنت لو عملتها تبقى مصيبة، يكف الإذاء. الشخص اللي بيأذي جيرانه يترعب على مصيره في الآخرة، لأن العلاقة بالجيران أحد معايير تقييمك لنفسك. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا: خاب وخسر يا رسول الله. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق فلتات الأخلاق. لو جاري ما عندوش أمان تجاهي من سلوكياتي وتصرفاتي واعتدائي على مكان مش عارف ركنته وعلى ولاده، أو صوتي العالي أو شتايمي اللي ممكن تبقى سريعة لما تعصب، يبقى أنا عندي مشكلة في إيماني. وعايز أفكرك بحاجة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أول المتخاصمين يوم القيامة جاران. أول اتنين هيقفوا قدام ربنا: يا رب حقي حقي، مين كانوا جيران. وفاكر الست اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتسأل عنها: كثيرة الصلاة، كثيرة الصيام، كثيرة الصدقة تؤذي جيرانها؟ قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. طبعا الكلام للستات والرجال. فمهم قوي أنك تاخد بالك، لو مش هتبقى وصول لجيرانك على الأقل كف الأذى عنه. السنة النبوية والأدب رقم ثلاثة في العلاقة مع الجيران هي المبادرة لمساعدته. لو سمحت بدر انت واسأل، ارفع سماعة التليفون، صبح لما تشوفه انت بادر الأول. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ما تستناش هو اللي يبدأ، لو صبح أنا هقول له صباح النور، لو سلم أقول له عليكم السلام، لا، الأقرب إلى الله اللي بياخد الخطوات. فابدأ أنت وبادر بالمساعدة دون أن تطلب منك. رقم أربعة، المواظبة على الإهداء لجارك. وأنا بسأل نفسي قبل ما أسأل أي حد: هو آخر مرة بعدت حاجة لجيرانك إمتى؟ مش محتاجين، دول مستريحين. إحنا ماشيين ورا النبي عليه الصلاة والسلام، مش بنشوف مين المحتاج ومين اللي مش محتاج. احنا العطاء زي ما

0: الأدب الخامس، وهو حماية جاري من أذايا في عدم وجوده، إن أنا أحفظ غيبة جاري. فلو جاري مش موجود وبنته أو مراته أو أخته أو أمه معدية، أنا بغض بصري احتراما للجيرة. وسيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزاني حليل تجاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة بيوت خير له من أن يسرق جاره. ناس تسأل يعني إيه يعني يزني خير من، لا استنى، تبقى مصيبة سودة لو الواحد ارتكب الزنا مرة، وتبقى مصيبة أصعب بكتير لو عشر مرات. عارف إن أكتر من كده إيه؟ إن الإنسان يستبيح جيرانه فيخونهم في نسائه، وتبقى مصيبة لو الواحد سرق مرة، وعشر مصايب لو عشر مرات. عارف أصعب منها إيه؟ إن الواحد يسرق حاجة حتى ولو قضيب من أراك، عود سواك زي ما النبي قال، من عند جاره. السنة الأخيرة والأدب الأخير من أداب العلاقة بالجيران: ألا أتأخر عن غوثه ومساعدته. إنه لو طلب مني طلب أساعد، إن أنا ما يبقاش جاري زي أي حد. أنا لو جاري طلب مني حاجة مبادرتي أسرع بكتير، لأن إحنا الاتنين قدر بعض. فمدام قدر الشخص ده جنبي وطلب مني حاجة محتاجها فعلا أبادر. قال صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا لماذا أغلق عني بابه ومنعني فضله. يوم القيامة من الناس اللي هتشتكي لربنا وربنا يسمعهم جار طلب مساعدة وكان فعلا يستحقها، والجار التاني عنده القدرة أن يساعده بيها من وقته أو ماله أو أيا كان المساعدة، وقفل بابه وما عملناش دعوة بحد. يا عم لا، احنا بنعملش كده مع الجيران. أنا جاري ده اللي ربنا خلقه حتة كده من قدري في حياتي، ده أولى الناس أن أركز بالذات لو ربنا أحوجه ليا. فدول كانوا ست آداب نبوية وسنن منسية في العلاقة مع الجيران.
1: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد، إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب. مالك يا ماهر، انت لسه خجلان؟ ما تلبس الترنج وتاخد راحتك يا راجل.
1: بدري يا فضل، لسه بدري على النوم، لسه ما أذن المغرب.
0: حتى ولو، البس وغير وخد راحتك يا راجل.
1: بصراحة أنا مش عارف كيف أشكرك يا فضل، وحاس حالي إني متقل عليك.
0: الله يسامحك يا راجل، ما أنت شايف عمارة وفيها شوكتين فاضية.
1: يا سيدي بارك الله فيك.
2: زمير، كيف في الغلة؟
3: كويس يابا.
2: قديش يعني؟
3: سرقت 3 مليون من السوبر ماركت، وسرقت جوالين، وسرقت حبل غسيل مليان أواعي.
2: نعم، 3 مليون من السوبر ماركت؟ انت تضحك علي ولا؟
3: ما هو يابا صاحب السوبر ماركت كان ماخذ كل المصاري، وانا قحشت الباقي.
2: ولا طلع المصاري، بقول لك لا حسن امغطك بالارض مغط. طلع.
3: فيش يابا، والله ما معي.
2: طيب تعال بجك، تعال تعال. المهم انا عارف انك بتهف من وراي، بصراحة تيجي على زمير. وانت يا زارة كيف الوضع؟
4: السوق يابا ضارب علشان اخر الشهر.
2: طيب قديش طلعتي؟
4: يا دوب 200 شيكل.
2: طيب هاتي هاتي، الله يحرقك انت واخوك. اسمع لما اقول لك انت وياه، هذا الوضع ما جبنيش، بدي نشاط، بتناش يصير عندنا ازمة مالية، وصير عندك كساد اقتصادي، بدي نجاط، بدي تخترع طرق للتسول والشحن احسن، بدي تكونوا مودرن، بدي تكونوا ناس فوق فوق، تجيبوا لبن العصفوره، بدي كل حاجه تكون فيكس عندكو، بديش حد يقول انه انت متسوله مش كويسه، ولا انت حرامي من جنتل. مفهوم؟
4: مفهوم يابا.
5: وين يا فايز دار صاحبه ها؟ بشوف لفين البلد كلها. صبرك علي، شكلي توهد
6: توهد وعامل حالك عارفها.
5: هو صاحبي ولا صاحب اخوك؟ انا مره واحده وصلت اخوك بالسياره.
6: طيب ركز ركز،
5: شكلها هادي يلي جنبها. انا ذاكر دارهم في مدخلها شجر ومدخل واسع.
6: اذا هذه، لانه الدار الثاني ملهاش مدخل واسع.
5: عندك
7: شو عملت؟
8: لسه يا ابو محمد، الولد ما رجع.
7: انا خايف الفرصة تضيع من بين ايديك يا ابو هاني.
8: ما انا بعت الاولاد يدوروا عليه ويرجعوه على الدار.
7: حلو، بس بدك تسرع في الرد يا ابو هاني.
8: ليش؟ في حدا تقدم للبنت؟
7: على وشك يا ابو هاني، البنت لقطة واللي وراها كنز كبير ما بتعوض.
8: وايش العمل يا ابو محمد اذا الولد ضلوا معارض؟
7: انا بقول تقعدوا معاه اخر مرة اذا وافق كان بها،
8: وإذا ضلوا معصلج إيش نساوي؟
7: والله ما أنا عارف إيش أقول لك.
8: طب بلا مؤاخذة، منفعش أجبرها أنا يا أبو محمد؟
7: إيش تجبرها؟ هي البنت سايبة تجبرها، بنت بنوت هذا يا زلمة، وأنت اختيار. لو قلت لسه لواحد من أولادك المتجوزين الواحد، ها بأخذ بغطي في الكلام. أما أن تجبرها، الله يجبرك بين يجبرك يا راجل.
8: اغلطنا يا أبو محمد، خلاص اغلطنا، ما رديتش علي. إذا ضلوا معصلج إيش نساوي؟
7: نروح نخطبها بدون علمه وتحطه تحت الامر الواقع.
5: هذا مش كلامنا، هذا كلام ابوك.
1: يعني ابوي قالكو روح جيبوه؟
5: هو احنا بدنا نجيبك بدون اذنه يعني؟
1: طيب على اي اساس بده اياني ارجع؟
5: بدون اساس.
1: كيف يعني بدون اساس؟ كيف؟ مش هو طردني عشان الموضوع اياه وقال لي ما بترجع الا لازم توافق؟
5: يا سيدي ابوك بدوش يضغط عليك، راجع نفسه ولقي حاله غلطان. يلا يلا قوم هات اغراضك واطلع معانا.
8: انا يابا ما بدي اغصبك على حاجة انت بدكش اياها، واي امر بخصك لازم يكون بموافقتك.
1: اذا ما بدك تغصبني زي ما بتقول، ليش طردتني من البيت يابا وخليت اخوي الكبير يضربني؟
8: يا بني اسمع، انت شاب ومش حامل مسؤولية، واحنا بنتأمل فيك الخير. انت شايف وضعنا تحت الصفر، وكل املنا انك تنقذنا من هذه المأساة.
1: انا يابا مستعد اقطع حالي عشان خاطركم، انت ابوي واولادك اخوتي، بس بالصورة هذه بقدرش.
8: طيب يابا اتجوزها وبعد هيك بجوزك اللي بدك اياها.
1: يابا حرام هذا، بدك إياني أتجوز عشان أخذ مال البنت وأنهبها وبعد هيك أرميها وأتجوز غيرها؟
8: يابا احسبها كويس، أملنا كله متعلق فيك. بالله عليك يابا تفكر كويس.
1: أنا يابا مفكر منيح وكويس من زمان وميخد قراري.
8: طيب يابا براحتك، خش حط أواعيك ونام في الدار.
7: يا ابو هاني ايش اللي صار؟
8: راكب راس الولد يا ابو محمد.
7: طيب افهم يعني.
8: مش عارف، لنا اسبوع بنحكي معاه وفيش امكانية.
7: طيب اسمع ابو هاني.
8: قول يا ابو محمد سامعك.
7: زي ما حكينا نحطه تحت الامر الواقع.
8: يعني نروح نخطبها زي ما حكيت؟
7: صحيح ابو هاني.
8: طيب بنفع هيك؟
7: بنفع نص، ما هو ما في حل غير هيك. نطلب البنت ونقرا الفاتحة ونربطها يا سيدي.
8: طيب وإذا سألوا عنه إيش نقول؟
7: يا غمي بسألوش، ما هم عارفين أبو هاني وعارفين أولاده. شايف كيف؟ وفي البداية الواحد بسألش وبعدين منخرجها. بنقول لهم علي امتحانات، المهم نربط البنت والكنز هذا ما يروح على حد غيركم.
8: يا عين عليك يا كبير، والله بتفكر، والله اسمها بيرجع رجع نفين. هاني يا هاني.
9: أيوة يابا.
8: الألف شيكل اللي معاك أعطيهن لأخوك، أخذ هاي 100 دينار مني كمان أعطيهن إله علشان يدفع رسوم الجامعة.
9: أعطيه المصاري اللي معي والسيارة.
8: اسمع الكلام، بكرة راح يرجع إلك قدهن 100 مرة.
9: ليش يابا؟ وافق على الزواج؟
8: بعدين بعدين، بس أنت أعطيه خليه يدفع الرسوم.
9: حاضر يابا.
10: شو بشوف دفعت الرسوم وافقت على الزواج؟
1: انت مجنون يا فضل. كيف بدي وافق؟
10: طيب وكيف دفعت الرسوم؟
1: خلاص، يبدو اهلي شكلهم اقتنعوا اني مش راح اوافق على الزواج، عشان هيك يأسوا مني واعطوني المصاري.
10: طب ممتاز، مدام اهلك اقتنعوا ولو انه ما برضو مش داخل راسي.
1: شو قصدك؟
10: ماهر فتح مخك كويس يا اخوي، شكل اخوتك وابوك نصبين لك فخ.
1: شو بتحكي يا راجل؟ فخ؟
10: أنا علي أنبهك لأني بعزك.

0: في عرس بدارنا. الله أكبر.
1: أهلا وسهلا بالعريس يا أحلى ماهر. ألف مبروك يا ماهر. تعال تعال بالحضان يا ماهر.
0: إيش مبارك على شو؟ مالك يا زلمة مالك؟
2: ألف مبارك يا ابني يا ماهر، والله صرت من رؤوس الأموال هلقيت يا عيني يا عيني يا عيني.
3: أهلا بالعريس، أهلا بالنوار يا حبيبي يا عيني يا روحي.
0: يابا إيش الدعوة؟ إيش فيه؟
3: خطبنا لك نبيل يا ابني، يعني قرينا الفاتحة. والف مبروك عليك يا ابني. اي والله اسمها بيرجع لقع.
0: خطبتولي نيفين؟ هو حد قالكم تخطبولي نيفين؟
1: وطي صوتك، الدار مليانه ناس.
0: شو وطي صوتي؟ شو انتوا مجانين؟ انا بديش اتجوزها، بديش.
4: ما تزغرش رقبه ابوك يا ماهر قدام الناس. بعد ما يطلعوا الناس تحكي اللي بدك اياه.
0: كلهم يروحوا ويطلعوا برا. انا بديش اشوف ولا واحد. انا بديش اتجوزها، انا مش عريس. محدش يقول لي مبروك بالمره. والله يا عيال، وجاي اقول لك اسمها برجع رجع، واللي بيقول لي راس مال، واللي بيقول لي غني. الله اكبر. وانا طرطور في الدار.
2: خلاص يا ابني يا ماهر خلاص، عارفك بتعصب انت من الصدمه. نصيبك ما هالبنت، سبحان الله نصيبك. والله اني التقف على المصاري تصيب سقف الغرفه يا ابني. ألف مبروك. أي والله صدقني، ولاد وزراء ولاد رؤساء ما قدروا ياخذوا هالنصيب.
3: قول له يا أبو محمد، قول له فهمه، هذا لسه مش فاهم.
0: يا جماعة حرام عليكم، حرام عليكم يا جماعة. بديش أتجوزها، بالغصب مش متجوزها، وبالخبر مش متجوزها. كله يطلع برا، كله يطلع برا.
4: كان زمان يا حبيبي الفاس وقعت في الراس.
3: يلا يا فايز زبط لنا العصير عشان نوزع الشربات والحلو. يلا يا بني شد حيلكم.
4: يابا أنا بقول لك من هالجيت، أنا بدي أشتري سيارة بي أم موديل سنتها.
1: وأنا يابا ذهب مرة تنصرف على أخويا، وهذا الذهب كلفني 10,000 دينار.
4: ولك ليش بتكذب؟ كل ذهب مرتك 1,100 دينار يا زلمة.
3: أخوك والله ما يقصر معاك، ولا غير يخليكوا تغوصوا في النعمة غوص. وبعدين بكف اسمها نفي برجع رجع.
0: يا خسارة يا خسارة عليكم. أب وأولاده الاثنين متجوزين ومخلفين وعقلين وكبار، بدكم تفترسوا هالبنت، بدكم تفترسوا اخوكم وتفترسوا ابنكم. ليش كل هذا؟ عشان المصاري؟ الله اكبر عليكم، الله اكبر.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا، ومات كذلك صائما مجاهدا زيد بن سهل. أبو طلحة الأنصاري. عرف زيد بن سهل النجاري المكنى بأبي طلحة أن الرميصاء بنت ملحان النجارية المكنات بأم سليم قد غدت أيما بعد أن توفي عنها زوجها، فاستطار فرحا لهذا الخبر. ولا عجب، فقد كانت أم سليم سيدة حصانا رزانة راجحة العقل مكتملة الصفات، فعزم على أن يبادر إلى خطبتها قبل أن يسبقه إليها أحد ممن يطمحون إلى أمثالها من النساء. وكان أبو طلحة على ثقة من أن أم سليم لن تؤثر عليه أحدا من طالبيها، فهو رجل مكتمل الرجولة، مرموق المنزلة، طائل الثورة، وهو إلى ذلك فارس بني النجار وأحد رماة يثرب المعدودين. مضى أبو طلحة إلى بيت أم سليم، وفيما هو في بعض طريقه تذكر أن أم سليم قد سمعت من كلام هذا الداعية المكي مصعب بن عمير، فآمنت بمحمد واتبعت دينه. لكنه ما لبث أن قال في نفسه: وما في ذلك؟ ألم يكن زوجها الذي توفي عنها مستمسكا بدين أبائه، نائيا بجانبه عن محمد ودعوة محمد؟ بلغ أبو طلحة منزل أم سليم واستأذن عليها فأذنت له، وكان ابنها أنس حاضرا، فعرض نفسه عليها فقالت: إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد، لكني لن أتزوجك، فأنت رجل كافر. فظن أبو طلحة أن أم سليم تتعلل عليه بذلك، وأنها قد آثرت عليه رجلا آخر أكثر منه مالا أو أعز نفرا، فقال لها: والله ما هذا الذي يمنعك مني يا أم سليم؟ قالت: وما الذي يمنعني إذن؟ قال: الأصفر والأبيض، الذهب والفضة. قالت: الذهب والفضة؟ قال: نعم. قالت: بل إني أشهدك يا أبا طلحة وأشهد الله ورسوله أنك إن أسلمت رضيت بك زوجا من غير ذهب ولا فضة، وجعلت إسلامك لي مهرا. فما إن سمع أبو طلحة كلام أم سليم حتى انصرف ذهنه إلى صنمه الذي اتخذه من نفيس الخشب، لكن أم سليم أرادت أن تطرق الحديد وهو ما زال حاميا، فأتبعت تقول: ألست تعلم يا أبا طلحة أن إلهك الذي تعبده من دون الله قد نبت من الأرض؟ فقال: بلى. قالت: أفلا تشعر بالخجل وأنت تعبد جذع شجرة جعلت بعضه لك إلها، بينما جعل غيرك بعضه الآخر وقودا له يصطلي بناره أو يخبز عليه عجينة؟ قال: ومن لي بالإسلام؟ قالت: أنا لك به. قال: وكيف؟ قالت: تنطق بكلمة الحق، فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تمضي إلى بيتك فتحطم صنمك ثم ترمي به.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: فانطلقت أسارير أبي طلحة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تزوج من أم سليم. فكان المسلمون يقولون: ما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم، فقد جعلت صداقها الإسلام. منذ ذلك اليوم انضوى أبو طلحة تحت لواء الإسلام، ووضع طاقاته الفذة كلها في خدمته، فكان أحد 70 الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، ومعه زوجه أم سليم، وكان أحد النقباء 12 الذين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة على مسلمي يثرب. ثم إنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازيه كلها، وأبلى فيها أشرف البلاء وأعزه. لكن أعظم أيام أبي طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو يوم أحد. لما كان يوم أحد انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفذ إليه المشركون من كل جانب. عند ذلك لم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نفر قليل في طليعتهم أبو طلحة. وقف أبو طلحة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كالطود الراسخ، بينما وقف النبي عليه الصلاة والسلام خلفه يتترس به. ثم شد أبو طلحة قوسه وركب عليها سهامه التي لا تخطئ، وجعل يذود بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمي جنود المشركين واحدا إثر واحد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول من خلف أبي طلحة ليرى مواقع سهامه، فكان يرده خوفا عليه ويقول له: بأبي أنت وأمي، لا تشرف عليهم فيصيبوك، إن نحري دون نحرك وصدري دون صدرك، وجعلت فداك يا رسول الله. وما زال أبو طلحة ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كسر 3 أقواس وقتل ما شاء الله أن يقتل من جنود المشركين.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: وكما كان أبو طلحة جوادا بنفسه في سبيل الله في ساعات البأس، فقد كان أكثر جودا بماله في مواقف البذل. عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا، ومات كذلك صائما مجاهدا. فقد أثر عنه أنه بقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نحوا من 30 عاما صائما لم يفطر إلا في أيام الأعياد حيث يحرم الصيام، وأنه امتدت به الحياة حتى غدا شيخا ثانيا، لكن شيخوخته لم تحل دونه ودون مواصلة الجهاد في سبيل الله. ومن ذلك أن المسلمين عزموا على غزوة في البحر في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأخذ أبو طلحة يعد نفسه للخروج مع جيش المسلمين، فقال له أبناؤه: يرحمك الله يا أبانا، لقد صرت شيخا كبيرا، وقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فهلا ركنت إلى الراحة وتركتنا نغزو عنك؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، انفروا خفافا وثقالا، صدق الله العظيم. فهو قد استنفرنا جميعا شيوخا وشبانا ولم يحدد لنا سنا، ثم أبى إلا الخروج. وبينما كان الشيخ المعمر أبو طلحة على ظهر السفينة مع جند المسلمين في وسط البحر، مرض مرضا شديدا فارق على إثره الحياة. فطفق المسلمون يبحثون له عن جزيرة ليدفنوه فيها، فلم يعثروا على مبتغاهم إلا بعد 7 أيام وأبو طلحة مسجا بينهم، لم يتغير فيه شيء، كأنه نائم وفي عرض البحر بعيدا عن الأهل والوطن، نائيا عن العشير والسكن. دفن أبو طلحة، وماذا يضيره بعده عن الناس ما دام قريبا من الله عز وجل. رحم الله أبا طلحة وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: من الإسلام ينبثق السلام، ويبنى من مبادئه النظام، وتشرب نوره الصافي قلوب، وينهل من مكارمه الكرام. هو الغيث الذي يروي عقولا بأنقى ما يجود به الغمام. هو النهر الذي يسقي قلوبا فينمو الحب فيها والوئام. هو الإسلام فيض من يقين تطيب به النفوس ولا تضام.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وعارف ما أرمي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها،
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل

صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف خلق جميل ورائع، وخلق يبعث الإنسان على أن يكون مسيطرا ومحتويا على الأمور التي قد تعتريه أو قد تكون في حياته مصدر إزعاج أو قلق. صفة مهمة تجعل الإنسان يتعايش في حياته، يجعل الإنسان أيضا يحتوي مشاكله، يجعل الإنسان أيضا يكون محط راحة وسرور لمن هم حوله. هذه الصفة أيها الأحبة هي صفة الرفق. صفة الرفق صفة جميل الإنسان المسلم أن يتحلى بها، ورائع للمرء أن يتعود عليها. فكما هو معلوم أن الإنسان ربما لا يكون رفيقا في طبعه، ولكن يتطبع على ذلك. فإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الإنسان أيضا الرفق يكون بأن يتعلم الإنسان المهارات للرفق. ثمرات الرفق ثمرات قوية جدا. ولكن ما معنى الرفق؟ الرفق أيها الأحبة هو لين الجانب سواء في القول أو الفعل، والأخذ بالأسهل، وأيضا أن يكون الإنسان وسطا بين العنف وبين اللين، وهو ضد العنف طبعا. فالرفق لا ينافي أن يأخذ الإنسان بالفرص وأن يغتنمها، لا ينافي أبدا، بل هو مصدر لكي يتعلم الإنسان مهارة اغتنام الفرص. ولا يتنافى أيضا مع أن يكون الإنسان مجد ومجتهد، بالعكس، الذي فيه رفق تجده في جد وفي في اجتهاد، ولكنه بتؤدة وبرفق وبإتقان لهذا العمل. وهذا ما يميز الرفق عن غيره، أن يكون الإنسان يقدم على الشيء بماذا؟ بإتقان ومهارة في إنهاء هذا الشيء أو في احتواء الأمر الذي يريد أن يقبل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة حث على ذلك الأمر. فلذلك في حديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث متفق عليه يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. بمعنى أن الرفق إذا كان في الأمر جعله جميلا ورائعا، وإذا نزع من شيء فإنه يكون الضد. أيضا قول الصحابي الجليل جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. وجاء في حديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل فيهم الرفق. أيها الأحبة، لا يخلو بيت من مشاكل، ولا يخلو إنسان أيضا من مشاكل مع نفسه. قد تكون مع نفسك يعني في بعض القرارات يكون هناك صراع، يكون أيضا في بيتك قد يكون مشاكل ما بين الأولاد، أو مشاكل ما بينك وبين أهلك، أو ما بين الآخرين. فإذا كان الإنسان ذا تؤدة وذا رفق علم كيف يحل هذه أو كيف يعالج هذه المشكلة. ففي الحقيقة أن الرفق يكون حتى مع النفس في التعامل مع العبادات. إذا الإنسان فرط في طاعة من الطاعات مثلا، الأصل أن يرفق مع نفسه وأن يكون محتويا لها، لأن النفس تحتاج أيضا إلى رفق، تحتاج إلى توازن في معطيات الحياة. فختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الصفة الطيبة، وأن يجعلنا ممن ينعمون في دنياهم وفي أخراهم، وأن يوفقنا لسلوك طريق السعادة والطاعة والعبادة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

آلاف المجرات في هذا العالم، بل الملايين، نجوم لا تحصى عددا، وكواكب لا تكفي مددا. كم عالما غير عالمنا في هذه الدنيا الواسعة؟ وما المصير إذا تبدلت الأحوال؟ هل من عوالم أخرى تسبح في فضاءات أوسع من هذا الفضاء الذي أرى؟ ماذا لو كان هناك أحياء في أماكن أخرى؟ كيف يعيشون؟ وكيف يتدبرون أمورهم؟ وكيف بنا يوما سيتصلون؟ هل الحياة حكرا على كوكب الأرض؟ وهل الإنسان محكوم عليه أن يقضي جل حياته على هذا الثرى؟ عجبا لأمر الإنسان، عجبا. كيف كان يفكر حين ظن أنه لن يبعث أخرى؟ أوليس من أوجد من اللاشيء بقادر أن يعيد الشيء فطرته الأولى؟ أوليس القادر على خلق كل هذه المخلوقات بنظام محكم لا اعوجاج فيه ولا خلل، بقادر على تسيير كل شيء كما يشاء؟ سبحان الله. يا رب، لماذا خلقت كل هذا العالم الرحب الفسيح؟ ماذا أنا في هذا العالم؟ وأين أنا من كل هذا الكون؟ يا عظيما في كل شيء، لك الشكر على كل شيء، ولك الحمد في كل شيء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي لما تيسر له من آيات الله البينات.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
1: حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان المغرب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم البر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه هو البر الرحيم. الله جل جلاله هو العطوف على عباده بلطفه الذي من على السائلين بحسن عطائه. والبر اسم جامع للطاعات وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى، أو اسم جامع لرضي الخصال ولكل فعل مرض. وطاعة الله سبحانه هي عبادته تعالى. رضاء الرب في رضاء الوالدين، فلا أقل من البر بهما وشدة الإحسان إليهما وبالقول الكريم والدعاء لهما، وبر الوالدين والتوسع في الإحسان إليهما. فالجنة تحت أقدام الأمهات، والبار من يصدر عنه البر والطاعة. وأولى بالإنسان أن يكون مشتغلا بأعمال البر واستباق الخيرات، وأن لا يضمر الشر ولا يؤذي أحدا. فإن البر هو الذي لا يؤذي، والبر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. سبحان الحنان المنان الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهمهم القيام بصالح الأعمال، وهو الذي رزقهم القبول وقبول أحسن ما عملوا، وهو الذي يتجاوز عن سيئاتهم. فيا له من بر من ذي المن والكرم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله البر، له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله غناه في قلبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. مالك القلوب ومصرفها هو الله عز وجل، فكما أنه تبارك وتعالى يهدي القلب للإيمان ويثبت القلب على الإيمان أو يزيغه ويضله، فهو عز وجل يملك سعادة القلب ويملك شقاءه وفرحه وحزنه وفقره وغناه. الغنى ليس امتلاك المال. كم هم الأغنياء الأشقياء بمالهم؟ يملك أحدهم ما لا يحصي عده ولا يقدر أحد قدره، يملك ما لو بقي طول حياته وسني عمره ينفق منه دون حساب لكفاه وبقي أضعافه، لكنه لا يرضى ولا يقنع. أرأيت من يلهثون وراء الأرقام الهائلة بالحلال أو الحرام بأي سبيل، ومع ذلك يستهينون بالكسب الحرام، إما من حقوق الناس أو من المال العام. يسيل رعاب أحدهم على حفنة حقيرة من المال لا تسد له جوعا ولا تغير له حالا، لكنه فقر القلب وتمزيق الشم. لا يعرف أحدهم طعم الراحة، نهاره وليله منهك مشغول بدنياه، جامعا مفاخرا، حتى الراحة والاستمتاع بما رزقه الله ربما قد حرم نفسه من شيء كثير منه. ليس في ذهنه شغف بالعبادة ولا بالأنس بمولاه تبارك وتعالى، حتى النفقة والعطاء في سبيل الله عز وجل إن بذل فإنما يبذل اليسير والفتات. والصورة الأخرى في المقابل هي صورة من أغنى الله عز وجل قلبه، فصار الغنى قرين حياته، راض بما قسم الله عز وجل له، يتمتع بما أباح له سبحانه، يرى أثر نعمة ربه عليه، ينظر في الدنيا إلى من هو دونه وفي الآخرة إلى من هو فوقه، يوقن أنه غدا أو بعد غد راحل، راحل وتارك ماله وما جمعه لمن بعده، ويبقى عليه حسابه من أين جمعه وفيما أنفقه. من كانت الآخرة همه صارت دليل مسيره ونبراس حياته، صارت هي الحاكمة على أموره، صارت هي الموجهة لقراره. أما الدنيا بالنسبة له هي مجرد وسيلة للعيش والتكسب والتزود منها للآخرة. الزهد في الدنيا ليس بالضرورة هديفا للفقر ولا للمسكنة. الزهد في الدنيا يعني فقر القلب من حبها ومن التعلق بها واللهاث وراءها. إنه الله عز وجل هو مصرف القلوب، ونحن تحت أمره تبارك وتعالى وفي ملكه وسلطانه. اتجهوا إليه ليرزقكم غنى القلب، فمن جعل غناه في قلبه فهو الغني، وإن عز المال في يده، ومن حرم غنى القلب فهو الفقير ولو ملك أموال قارون. الإفراط أحيانا في وصف حال أهل الثراء أو الولع بأخبار من تعلو مرتباتهم وأرباحهم، ذلك كله ينمي الطمع، يغذي التعلق بالدنيا وينسي الآخرة التي خلقنا من أجلها ومصيرنا إليها. فقللوا من ذلك، قللوا من الانهماك والانشغال بأخبار وأحوال أهل الثراء، واسعوا إلى أن يكون غناكم في قلوبكم. جعل الله وإياكم ممن غناه في قلبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أبواب السماء وعبر الأثير صفا. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. معاوية ابن قرة بن إياس قال مسلم: لقيني معاوية بن قرة وأنا جاء من الكلاء. يعني يبدو كان في بستان، في أرض، في سوق. فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: اشتريت لأهلي كذا وكذا، كنت عم بشتغل وتسوقت كذا وكذا لبيتي. قال: وأصبت من حلال؟ قلت: نعم. قال: لأن أغدو فيما غدوت به أحب إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهار. هلأ نحن يا أخوان نقرأ سير الأولياء، يعني هو الولي لازم يقعد بالجامع يطلع بيصلي ويصوم وقيام ليل وضحى وأذكار في النهار. هلأ هذا الولي يقول لي رجل من أصحابه، قال له: منين جاي؟ قال له: والله كنت بالكلاء، يعني بالسوق، بالأرض، يبدو كان بيعمل بأرض وجايب معه بضائع. قال له: شو جايب؟ قال له: أصبت لأهلي كذا وكذا. قال: من حلال؟ قال: إيه من حلال. قال: لأن أغدو فيما غدوت به أحب إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهار. يا أخوان، المسلم ما عنده فرق بين أن يتقرب إلى الله تعالى في المسجد أو يتقرب إلى الله تعالى في المتجر، ولعلك تتقرب إلى الله في المتجر أكثر مما تتقرب إلى الله عز وجل في المسجد. لعل المسلم ما عنده فرق بين أن يعبد الله في محراب مسجده أو يعبد الله عز وجل في محراب الزوجية، ما عندنا فرق نحن المسلمين أبدا. لذلك نحن نحمل مشروعين: إدخال الدين للبيوت وإدخال الدين للسوق التجاري. لأنك إذا حكمت الدين بالسوق التجاري بيصير محلك قبلة، مو يعني الناس بتصلي لها، قبلة الكعبة هي قبلة الكعبة، لكن قبلة يقصده الصالحون ويقصده طلاب العلم ليتعلموا منك كيف يحكم الحلال والحرام في الشرع. ونحن حقيقة يا أخوان الآن نحتاج شيوخ كار، بس شيخ كار مش تبع المسلسلات، شيخ كار بدنا كل صنعة نصنع له رجل من أهلها، هو من أمهر من يعمل فيها، وهو من أعلم من يعلم فقه الحلال والحرام فيها. نحن إن شاء الله بجمعية البركة ماشيين بهالاتجاه. هلأ هؤلاء الطلاب اللي عم يتخرجوا، الشباب والبنات تبع المهن، يعني مثلا هلأ في صار ما بعرف 200-300 واحد تبع صيانة جوال، بيطلعوا 100-150-10، في 200-300 وحدة قص الشعر، في 200-300 أستاذ مدرسة، في 200-300 محاسب، 200-300 تصميم إعلاني، 200-300 نجار، حداد، طحان. هلأ نحن أنا عم بتصور إذا الله أكرمنا بس يتخرجوا هؤلاء الطلاب وهن بيعملوا بالسوق، موجودون بالسوق، سيبقى هناك متابعة، كل فترة يلتقون مع بعضهم البعض وبنتدارس شو صار معكم. بعدين الله يكرمنا نطلع واحد منهم ينشغل عليه شغل إضافي بحيث يصير هو شيخ الكار تبع هالمهنة. يعني أنا لما بيجيني شاب بيناتكم بيجي بيسألني سؤال شرعي بصيانة الموبايلات، أنا ما عاد جاوبه، بقول له روح عند شيخ الكار فلان، هو أبوها. لأنه لما بيجيني واحد محاسب بيسألني سؤال شرعي حلال وحرام، أنا ما عاد جاوب، حتى الشيوخ ما عاد يجاوبوه، روح عند شيخ الكار. بيجيني طبيب بيقول والله أخي في هيك هيك حلال لما حرام، ما عاد جاوبه أنا، روح سأل شيخ الكار. خياط، روح سأل شيخ الكار. إذا الله أكرمنا يا أخوان، هذا جهد بده عمل جماعي. شو يعني عمل جماعي؟

عين كلكم بكون تشتغلوا، ما بيكفي هلا انتوا الله يجزيكم خير بتدفعوا مصاريكم للبركه ولغيرها من الجمعيات، بس ما بيكفي مصاريكم، بدنا اياكم كلكم. شو مصاريك؟ مصاريك ما بتساوي شيء، بدنا اياك كلك كلك، تعال شوف شلون بدك تساعدنا. انا عم بقول نحن الله عز وجل قدر ان نعيش مع بعضنا البعض هال 25 سنه هال 50 سنه اللي الله كاتبه، وبعدين حنموت. والله يا اخوان اذا منساوي هالمنتج ومنموت الله يكرمنا نساوي. يا سيدي اساوينا ومتنا نقشت معنا باذن الله، باذن الله، لانك انت حطيت الاليه من اجل ادخال الدين للسوق التجاري. خلص تمشي وراك، يعني انت لو متت الله معك، خلص مشيت العجل. بقى ساعدونا يعني، والحقيقه الله يجزيكم خير، كثير منكم هو يعمل معنا، يعني في اخوه الان مسافرون بس يعملون معنا، يعني هذه مهنه، احنا الملف عم نسميه اخلاقيات المهنه. في اخوه مسافرين عم بتجيبوا لنا، شوفي بالعالم مكتوب عن اخلاقيات كل مهنه بمهنتها. هذه خطب مهنتي التي سمعتموها السنه الماضيه، وان شاء الله ستتابع السنه القادمه كمان. هذه مو شغله يعني لحالي انا عم بشتغل، في اخوه كمان يساعدون، ولاحقا هؤلاء المتخرجون بدنا ننزلهم على السوق ليعملوا، انزالهم على السوق كمان هذا جزء من العمليه، بعدين التغذيه الراجعه وهكذا. العمل كثير كبير، فكل واحد بيناتكم يفكر شو بيقدر يساعدنا، يجي لعنا يراجع البركه، جمعيه البركه، وبيحكي لهم بيلتقي مع يعني رئيس القسم مع المدير التنفيذي من اجل ان نصل الى هذا الامر، لاننا نعتقد ان قربنا الى الله عز وجل موجود في سوقنا كما هو موجود في مسجدنا. وليكن هيك الاولياء عم بيقولوا، عم بيقول له يا ريتني انا كنت مثل منك، صدق احسن ما اكون قاعد بالصلاه والذكر بس على اساس تجيب من الحلال. بس حتى هي كلمه انه انا اجيب من الحلال، بدي اتعلم ما هو الحلال والحرام. بس يا حصرتي الحقيقه في مسلم ما بيعرف. والله هذا الاخ هذا تبع صيانه الجوال الف، هو عمل ببرج دمشق، برج دمشق في مجمع تبع اللي بيبيعوا يعني تجاره الجوالات لاصحابين المحلات. ما بعرف انا ولا مره رايح، بس هو عم بيقول انه في طاوله يجلس عليها اللي بده يصلح السوفت وير، وطاوله ثانيه بيعود تبع الهارد وير. فرفيقه يلي على الطاوله الثانيه هو عم يشتغل، هذا الشاب اللي تخرج من بركه، رفيقه شاف اجت صبيه عطته جوال مشان تصليح، فرفيقه فتح الجوال في صور، نقل الصور على لابتوبه، استاذ اي مهنه فيها من الشر ما لا يخطر لك على بال، وفيها من الخير ما لا يخطر لك على بال، اي مهنه مو بس يعني صيانه الجوال. نقل الصور فهو انتبه، قال له ليش هيك عملت؟ قال له انت شو بفهمك؟ قال له لك يا رجل هذه امرأة بصور، هذه لا يعني غريبة، وربما صور يعني في صور خاصة. وهذا يا أخوان قلوب الله لنسائكم وبناتكم، أنا أعلم أنهن خيرات، بس في مرات تتصرف النساء تصرفات بسيطة، أو حتى الرجال أنتوا يا شباب، ما أحد يجي كل ما تحرك حركة يصور حاله صورة، ويصور والدته ويصور أخته ويصور بنته ويصور زوجته، ويلا وقفوا وقفوا هنيك جنب الشجرة لصوركم. لك يا أخي أنت عم تصور، ما منعرف لاحقا، أنا وياك معلوماتنا بالإلكترونية بسيطة، لو محيت أنت الصور في طريقة لاسترجاعهم، لو حاطت برنامج في طريقة برنامج معاكس. شو بدك بهالشغلة أخي؟ جيب كاميرا للتصوير وهي يجعلوها بس للتصوير، وقول لأولادك بابا ما حدا بيصور بشي ابنه، لا بجوالك، ما حدا يفرح كل شوي. وأي صورة بدك تصورها احسب انه هذه الصورة تصلح للعرض هيك على الملأ، اذا بتصلح للعرض على الملأ صورها، ما بتصلح قولوا لنسائكم. مرات الاخوات مع بعضهم البعض يعني بيكونوا قاعدين نساء ببلشوا طقطقة صور هيك ونساء مع بعضهم، بس ما بتعرف لاحقا شو حيصير، ضاع الجوال، انسرق الجوال، تعطل الجوال، وهذا البني ادم ما له ثقة، ما بيخاف من الله. هلا هذا مسلم ما له يهودي يعني يلي نقل الصور، المهم زجره من زجر.
يا اخوان اذا ما دخل شو معنى انا ادخل الدين لصيانة الجوال؟ يعني صاحب الجوال يصير يصلي؟ لا لا لا، اذا اللي بيصلح جوالات بيصلي مو صاحب دين هذا، ما تفكروا صاحب الدين اللي بيصلي، هي الصلاة بينه وبين ربه، بده يصلي بيصلي، ما بده يصلي الله بيحاسبه، وهي ركن عظيم او هي عماد الدين. بس انا بدي صاحب الجوال لما انا اعطيه الجوال في ملفات خاصة ما يفتحها، حافظ لي عليها، يجي لي اساسها انت افتحها. اما ما اما والله بيصلي وبعدين فعل هذه الفعلة، بيصلي وراح قال للزبونة بدلت لك التطش هذا، وطلع عليك 30,000 عم بيقول لي بعض الاخوة مرات حقوا هذا التطش، بدلنا لك اياه، وجيب له واحد يمكن مكبوب قال لك هذا، هذا اللي اعطيته، هذا اللي امناه كذب. وبعدين بيقول لك شو انا كفلان يتيم، شو بدي باليتيم اللي كفلان؟ وحبيبي لا عاد تكفل ولا يتيم، ما الله غني عن عن عنك وعن مصاريك، هدول الايتام عباد الله، الله بيكفلهم، لا انت ولا انا، لا تجيب لنا مصاري بالحلال. ان الله ان امرأة زنت وتصدقت ليتها لم تزني ولم تتصدق، قال والله مشان عمل الخير. لا ما بدنا تعمل خير اخي، كله الخير هذا ما بدنا، هذا مو خير، هذا شر صار. فيا أخوان الأولياء يعلمون بأن القرب إلى الله عز وجل يكون في المسجد نعم، ويكون في السوق التجاري نعم. لذلك يقول له، يقول وين كنت؟ قال أنا اشتريت لأهلي كذا وكذا، وأصبت من حلال؟ قال نعم. قال لأن أغدو فيما غدوت به أحب إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهر. فيا شباب اجعلوا محلاتكم محاريب للعبادة بهذه الطريقة، بهذه الطريقة أن تقيم شرع الله في عملك. بس كيف بدك تقيم شرع الله في عملك؟ بدك تتعلم شرع الله، وإلا كيف يتقي من لا يعلم ماذا يتقي؟ إلا حقيقة في عدد من الناس بيقعوا بالحرام ما بيعرفوا، بيقول لك بالله حرام، والله والله ما كنت دريان، ما بعرف، يا ريتكم قلتوا لي. فأول شيء تعلم دينك. كيف أنا بدي أتعلم ديني؟ احضروا يا شباب مجالس علم، تعالوا والتزم، التزم التزم بمجلس العلم، والتزم بما يتفرع عن مجلس العلم. لما الشيخ بيجي بيقول لك بيعطيك وظيفة من الذكر بدك تلتزم، بيعطيك وظيفة من دراسة القرآن بدك تلتزم، بيعطيك وظيفة من حضور دورة فقه بدك تلتزم، ولا هذا هو الدين؟ الدين مو مولد تبع كل سنة بصرت ملبس، هذا مو دين. الدين مو طائية ولوحة على باب بيتكم الحاج فلان الفلاني. الدين مو عمره كل 5-6 سنين عم تطلع تنبسط وتروي، كل العمر بتنضب ساعتين وقاعد لي بباقي الوقت عم يروح من مول لمول ومن مطعم لمطعم. ويا أخي والله بهالعمر انبسطنا، خير الله خير الله انبسط يا شباب، راح تسلى دعت سيرا، هذا مو دين. أخي لا تروح هالعمرة، بس أنت أقيم شرع الله تعالى في مكان عملك، بعدين بدك تروح العمرة منيح. عند الشافعية العمرة فرض، عند الجمهور سنة. اي نعم، بعدين معك مصاري روح العمرة وقضي العمرة وارجع أقيم دين الله عز وجل في مكان عملك. بس الله يكرمنا يا أخوان، كلاتنا نتعاون كبارا وصغارا أن نحكم شرع الله تعالى وندخل دين الله عز وجل إلى السوق. كيف عم تصنع هذه الملفات؟ شوف شو بتقدر انت تخدمنا بالبركة. هلأ انت ابدأ بنفسك وشوف شو بتقدر تخدمنا بالبركة، ان شاء الله نتساعد في هذا الامر. قال وعن خليد بن دعلج قال سمعت معاوية بن قرة يقول ان القوم لا يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون وما يعطون يوم القيامة الا على قدر عقولهم. الله أكبر، شو هاد؟ أنا عم نقرأ سير أولياء، شايف؟ إن القوم لا يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم. الدين ما في جدبة، الدين ما في حدا يسلبها هيك ويهزلي براسه يعني يمشي، وإنه أنا صرت صاحب دين. الدين ما بده جدبان أصلا، جدبان بيلبكونا وبيكركبونا، عرفت؟ لا ما حدا يجدبها ويمشي. شو مبارح قبض مثلا 50,000 واليوم صرفهم كلهم، أكلوا وشربوا هيك وتصدق بكل الباقي، مين سمح لك أنت تتصدق بكل الباقي؟ مين سمح لك؟ قال هيك إن شاء الله يرضى علي. إيه حبيبي الله ما بيرضى عليك بهالطريقة.
روح مرتك محتاجة، زوجتك محتاجة، أولادك محتاجين، ورايحة متصدق على الناس العباد، ما بيصح. الدين عفوا ما تمسك مسبحة وتطقطق لي فيها. الدين انه نشوفك نظيفا، نشوفك مرتبا، نشوفك منضبط بمواعيدك، نشوفك متقن لعملك، نشوف علاقتك مع والدتك صح، علاقتك مع زوجتك صح، علاقتك مع اخوانك صح. ونحن بدنا اياك تذكر الله، وبدنا اياك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من اجل ان يعني تشحن بطارية ايمانك لهذا العمل. اما واحد يترك كل هالعمل وبس يعد لي والله هيك يقرقع لي بمسبحته او يخفق لي براسه. الأولياء يقولون ترى يوم القيامة تعطون على قدر عقولكم. شو يعني؟ اللي عقله كبير بياخذ شغلة كبيرة، واللي عقله من قريبه بياخذ شغلة من قريبه، مع أنه كلهم طلعوا على الحج وجاهدوا وصلوا وصاموا. طبعا طبعا لكن يا أخوان، لأنه في واحد بيطلع على الحج بيرجع من الحج بيجيب معه شي 100 واحد إلى مجالس العلم، 100 بيقلب لهم حياتهم كلها. هذا حجي بس مخه كبير. وفي واحد بيطلع على الحج بيرجع بيطلع له 100 من الدين، يمكن على قدمه أخلاقه عكرة وزفرة، وكلهم بيقولوا أعوذ بالله أقسم بالله ما عاد أطلع على الحج. إذا في هيك إشكالات أنا ما عاد طالع. طبعا واحد مأذي شر. فالدين يا أخوان ما شوف، والله يرضى عن والله هؤلاء الصالحون. شايف أنت لما بتلحق بركب العلماء بيقولوا لك شو الدين، مو مثل ما بيقولوا لك بالدراما شو الدين. مو هذا الزلمة اللي بيمسكوه مسبحة طويلة ومنظره بيشمئز منه الإنسان، بيصرخ صوت بيرعب الناس، إنه هذا فضيلة الشيخ. إذا هذا وش البسطة معناته الباقي شو؟ هذا جزء يا أخوان من الحرب، من الحرب على الدين، تشويه الرموز للدين. فبصير واحد بيقول لك أخي شو إن شاء الله يكبدنا نصير نحن في حرب بالعالم اسمها حرب الرموز. على كل الأحوال يا أخوان يا شباب يا رجال، كل واحد بيناتنا يضبط يعني تصرفاته، يضبط كلامه ويضبط تفكيره كمان، يتعلم كيف يضبط تفكيره. بس شلون الواحد بده يصير عاقل هيك يكبر عقله مشان بكرة بالجنة يعطوه شغلة كتير كبيرة؟ يعني مرات واحد عقله يرديه أو عقله يرفعه. فالإسلام بيحب أنه الواحد يكون عقله كبير. على كل منحكي لكم في درس كيف واحد ينمي قدراته العقلية إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا
1: وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلينا
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا
5: مخطوبة بالمجد والحناء هذه أغانينا
0: صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
2: من لبنى
0: من لبنى
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنى

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة مع سورة الحجرات. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا. الأعراب البدو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه وقالوا آمنا، لكن القرآن كشف حقيقة أن الإيمان لم يستقر في قلوبهم، وإنما ظهر الإسلام بالشهادتين على ألسنتهم. وبطبيعتهم في ذلك العهد يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم، يمنون على المسلمين والمؤمنين، يمنون على الإسلام. يعني هذه طبيعة بشرية هي موجودة فيهم، ودور القرآن الكريم تعديل أخلاق الناس وإعادتهم إلى الحق والصواب. قالت الأعراب آمنا. نذكركم لما جاءوا خلف الحجرات يصرخون بأعلى صوتهم: يا محمد اخرج لنا. هم نفس أنفسهم، هذا الصنف من الناس يتكرر منهم هذا الخطأ، يعني دون قصد. يعني لازم نعرف هذا، هم طبيعتهم هالشكل، يعني فيهم جفاء وفيهم قسوة وفيهم. ولهذا يعني أحدهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين قال: تقبلون صبيانكم؟ منبهر متعجب، يعني هذا عيب عندهم أن يجيب الطفل ويلمه ويشمه ويحبه ويقبله وكذا، هذا عيب. قال: عندي 10 ما قبلت واحدا منهم. طبعا منهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام: يعني ما أصنع لرجل نزع الله من قلبه الرحمة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يعني الطفل مني، يعني الطفل مني يقدر إذا رآه ما يلمه أو يشمه أو يحب. أصلا هو الطفل والطفلة يجون لك يركضون هالشكل رافعين يدينهم وعلشان تحملهم على الأكتاف، وينظرون إليك ويقولون: شوف احنا صرنا طولكم الحين. هالنظرة هذه لها معنى. يعني قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. لأن الله سبحانه يعني عليم بالقلوب. الآية اللي قبلها وش مر علينا فيها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقوى ها هنا، وهذا مجال الحقيقة التنافس. يعني أنت تبي تتنافس مع الصالحين مع المؤمنين، شوف يعني تقواك لمولاك. أكرمكم عند الله أتقاكم، ميزان حساس. واتق الله حيثما كنت، اتق الله في كل شيء، في النظرة، في الكلمة، في النفس اللي تتنفسه. يعني يا شيخ حتى التدخين، هي حتى التدخين. يمكن بعض الناس يسمعون يقول: يا شيخ شدتها. لا ما شدت. يعني هذا الهوى النقي اللي الله سبحانه وتعالى سقاك إياه، ليش أنت تلوثه بالتدخين وتدمر رئتك وتحرق أموالك؟ ومكتوب على العلبة يعني كلام المنتج نفسه أن سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان. نسأل الله سبحانه وتعالى يكره، كما مر علينا بأن سبحانه وتعالى يعني حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أن يكره المدخنين بالتدخين ويكره المتعاطين للمخدرات ويكره لشاربي الخمر الخمر، وهو على كل شيء قدير. والدعاء أيها الأحبة له أثر في حياة الإنسان، دعاء هو العبادة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتم لا تزالون في المرحلة الأولى، قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني يمكن ذكر لي أنا مرة صديق يذكر عن صديقه من هذا الصنف اللي تذكره الآية، وليس كل الناس وليس كل الأعراب، يجب أن ننتبه، يعني فيهم حفاظ وفيهم علماء وفيهم مشايخ وفيهم صالحين وفيهم حجبات وفيهم نقبات وفيهم أهل دعوة وفيهم أهل دين وفيهم أهل جهاد والنعم، لكن ما يخلو. يقول بس يتحسس ويتلمس وين مكان الفلوس، فلوس، يقول فلوس، لا شافني يسوي لي كذي، فلوس فلوس، علمني بس وين في مكان الفلوس، لا تقول لي حلال، لا تقول لي حرام. يا يا يا يا الآية تعني هذا الصنف من الناس بكل شيء، سبحان الله، حتى في قضية الإسلام وقضية الإيمان. الله سبحانه وتعالى رد عليهم، قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا دخل الإيمان في القلوب حلل الحلال وحرم الحرام إلى يوم القيامة، خلاص ما في تلاعب في دين الله سبحانه وتعالى. ما يسمي الربا فوائد واستثمار، هذا عبث، هذا عبث. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. يعني حتى في هذه عندهم خوف أن الله يظلمهم وأن الله سبحانه وتعالى يلتهم في أعمالهم، ومعاذ الله، الله سبحانه وتعالى يعطي الكثير على أقل القليل، على يعني يعطي جنة عرضها السماوات والأرض. يا أخي شوف المجاهد له 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يا الله ما هذا الملك، تخيل 100 درجة والدرجة ما بين السماء والأرض، هذا ملك في الجنة. يا الله يا الله، فضل الله واسع يا إخوان، ألا لا يحرمنا وإياكم من هذا الأجر العظيم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. شوف يعني شيء، هذه ما تركت شيئا ولو شيء قليل، لا قليل ولا كثير، بل كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها وأوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حتى شق التمرة يوفيه يوفيه ويربيه ويربيه حتى يغدو كجبل أحد. واتقوا النار ولو بشق تمرة. يا الله، النار نص تمرة يحجب، أي حسن، ينميها الله، ينميها الله، فتصير ساتر بين المتصدق. لأنه يعني يمكن واحد يقول يعني نص التمرة والتمرة هذه يعني ما لها قيمة، أنت ما لها قيمة عندك لأنك شبعان. تعرف أنت المجاهدين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم ريوقة وغداء وعشاء تمرة. يا الله، تمرة اللي الحين لا رحنا عند التموين نقول ترى ما نبي التمر نرده، لأن بيوتنا متروسة تمر وعيالنا ما يأكلون تمر. يعني حتى أنا سميته قلت هذا كوكاو ربي يأكلوك، ما نأكل تمر، هذا كنز من الفيتامينات ما يأكل. حتى أهل الكويت يسمونه مسامير لركم، أول ما يأخذون البناني لما يحطون قلة التمر يمه ويأكل ويحط الطعام على ريلة، إذا الطعام غطى النوى كف ريلة قالوا هذا البناي اللي يحذف اللبنة من الأرض لسقف. الله وين الحين ترنج ديد طلبات، وعايشين هالشباب ملخلخين. نال الله ونال رجل. لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. سبحانه يصف نفسه بالمغفرة، يغفر الذنوب، يغفر التجاوزات، يغفر المعاصي، رحيم، ما ترك الأعراب في خطأهم بل صوبهم ويصوب عباده ويعلمهم ويفهمهم ويذكرهم وينبههم ويرحمهم ويغفر لهم. لا إله غيره ولا رب سواه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أول حصر الإيمان في صنف من الناس إنما المؤمنون. إنما هذه أداة حصر. إنما المؤمنون المتصفون بالإيمان الكامل المرضي عند الله المقبول. ما صفاتهم يا رب؟ الذين آمنوا بالله ورسوله. الإيمان بالله إيمان قمة، الإيمان بالرسول قيادة وأسوة اتباع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صلاة العشاء، راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام من هذا التربية الصالحة، ونحدثكم عن وعظ الآباء للأبناء والأطفال. ومن وصية للإمام الغزالي رضي الله عنه إلى أحد تلاميذه قال له: عس ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، إلك جزاء عليه. وقال له أيضا: يجب عليك أربعة أمور: اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدع، وتوبة نصوح لا رجوع بعدها إلى المعصية، واسترضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق، وتحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله تعالى. ثم من علوم الآخرة ما تكون به النجاة. واعلم أن العبودية لله تعالى تتحقق بثلاثة أشياء: أحدها المحافظة على أمر الشرع، والثاني الرضا بقضاء الله تعالى وقدره وقسمته، والثالث ترك رضا النفس في طلب رضا الله تعالى. وإذا وعظت غيرك فلا تتكلف في الكلام والعبارات والإشارات، شو بدك بها الشغلة يعني، ولا يكن همك أن تجمع الناس عليك أو أن يظهر الوجد ويشق الثياب، بل ليكن عزمك وهمتك أن تدعو الناس إلى الله عز وجل والعمل للآخرة، وأن تنقلهم من المعصية إلى الطاعة، ومن الغرور إلى التقوى، ومن ذميم الصفات إلى المحمود منها. ولا تخالط الأمراء والسلاطين، وإذا ابتليت بذلك فدع عنك مدحهم وثناءهم، ولا تقبل شيئا من عطائهم، فإن ذلك يفسد الدين وتنشأ عنه المداهنة والموافقة في الباطل. أما وصية الوالد، شعر والد بدنو أجله فجمع أولاده وأمرهم بإحضار حزمة من عصي، فأحضروها عصي، فقال لأحدهم: اكسر يا بني هذه العصي، اكسرهم كلهم. فحاول الابن ذلك بكل قواه، ما قدر، فلم يستطع، فقال له: أعطها أخاك لعل في قدرته أن يفعل ما لم تفعل. فحاول الثاني ذلك فلم يفلح أيضا، وهكذا مرت حزمة العصي من واحد إلى آخر، كل يحاول كسرها فلا يستطيع. فقال الوالد حينئذ: اعلموا يا بني أن هذا حالكم من القوة إذا اتحدتم الاتحاد. ثم فرق العصية وناولهم إياها واحدة واحدة فكسروها بلا عناء. فقال الوالد: هذا حالكم يا بني إذا تفرقتم. وأنشد يقول: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى حب خط ولا تتفرقوا آحاد شعر. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. ففي الوحدة قوة وفي التفرق طرف. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم ليلة القدر. أيها الإخوة، هناك علم بخلقه، وهناك علم بأمره، وهناك علم به. العلم بخلقه موضوعات الجامعات في العالم: قسم العلوم، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الفلك، الإنسانيات، علم التربية، علم النفس، علم الاجتماع، الحضارات، التاريخ، الجغرافيا. يعني في بالحياة ظواهر. الظاهرة الفلكية موضوع علم الفلك، والظاهرة الفيزيائية موضوع علم الفيزياء، والظاهرة النفسية موضوع علم النفس. هذا علم بخلقه، اختصاص الجامعات في الأرض. والعلم بخلقه أصل في صلاح الدنيا. هذه العلوم فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل، أما إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع. وهناك علم بأمره، اختصاص كليات الشريعة في العالم الإسلامي: الحلال، الحرام، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام البيوع، الكفالة، الحوالة، القرض، إلى آخره. يعني أي كتاب فقه بأبوابه التقليدية، هذا موضوع العلم بأمره. لكن العلم به موضوع ليلة القدر. العلم به أيها الإخوة، العلم بخلقه والعلم بأمره يحتاجان إلى مدارسة. معنى مدارسة، لابد من مدرس، من كتاب، من منهج، من إلقاء درس، من حفظ، من مراجعة، من أداء امتحان، من نيل شهادة. مجموع هذه النشاطات اسمها المدارسة. هذه المدارسة تنتهي بمعلومات في الدماغ. المدارسة في العلم بخلقه والعلم بأمره تنتهي بمعلومات محشوة في الدماغ، ولا علاقة لها إطلاقاً بسمو النفس أو طهرها أو سقوطها أو انحطاطها. يعني قد تجد طبيب يحمل أعلى شهادة في العالم ولا يصلي ويشرب الخمر وقد يزني. اختصاصه شيء وسلوكه شيء آخر. وأنت أيها الإنسان، لا يعنيك من هؤلاء العلماء في الدنيا سلوكهم إطلاقاً، يعنيك علمهم. فقد تؤثر طبيب متفوق في اختصاصه ليس ملتزماً ولا مستقيماً على طبيب آخر معلوماته محدودة لكنه تقي، بهمك علمه. لكن أي إنسان على وجه الأرض لا يمكن أن يصغي إلى رجل دين إن لم يكن سلوكه متناسباً مع علمه، شيء بالفطرة. لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن مصداقية الإنسان التطابق بين أفكاره وبين أفعاله. على كل، العلم به شيء آخر، العلم به ليس طريقه المدارسة، طريقه المجاهدة. فرق كبير بين المدارسة، أي إنسان أوتي عقلاً وذاكرةً قويةً وفهماً وإدراكاً عاماً يسمع الدرس يحفظه يعيده. فالمدارسة ما لها علاقة بالسلوك، لها علاقة بكسب المعلومات وإيداع بالدماغ. أما المجاهدة استقام، غض بصره، ضبط لسانه، ضبط دخله، تحراه حلالاً، ضبط إنفاقه، ضبط بيته، ضبط أولاده، جاهد نفسه وهواه بمئات المواقف ينتصر لله ورسوله ويضع حظوظه من الدنيا تحت قدمه. العملية اسمها المجاهدة. ويا أيها الإخوة الكرام، مشكلتنا أنه ما إن نذكر كلمة جهاد إلا ويقفز إلى الذهن الجهاد القتالي، مع أنه بنص القرآن الكريم هناك أنواع ثلاثة من الجهاد لا علاقة للقتال فيها إطلاقاً. أول جهاد، جهاد النفس والهوى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في استقامة، في إقبال على الله، في توكل، في ثقة بالله، في محبة، في اندفاع لعمل صالح، في بطولة، في مؤاسرة، في تزكية، في بكاء، في خشوع، في راحة نفسية، في شعور بالأمن، في سعادة. هالمشاعر الرائعة التي تجعل الإنسان بطلاً، تجعله كالمرجل، تجعله طاقة كبيرة جداً، تجعله واحداً كألف. هذا الاتصال بالله هو موضوع المجاهدة. جاهد تشاهد. الفرق الكبير بين المجاهدة والمدارسة كما بين السماء والأرض. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان شيء لا يوصف، بينما حقائق الإيمان شيء عادي جداً. يعني أنت لا تملك كوخ لكن عندك خارطة لقصر، لك شوف 8x6 الغرف، الشرفة، بر وبحر، الإطلالة، الحدائق، ورق، هذا ورق، هذا ورق، والذي يملك هذا الورق ليس عنده كوخ يسكنه. حقائق الإيمان معلومات، أما حلاوة الإيمان أنك تملك هذا القصر وتسكنه. كم هي المسافة بين من يملك ورق عليه خارطة القصر وبين من يملك القصر نفسه؟ حلاوة الإيمان تصل بها إلى الله، وإذا وصلت إليه وصلت إلى كل شيء. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. هذا الذي جاء إلى سيدنا خالد كمدد، سيدنا خالد طلب 50,000 جندي مدد يواجه عدو 300,000 معه 30,000، طلب من سيدنا الصديق 50,000 مدد، أرسل له واحد اسمه القعقاع ابن عمر. لما وصل قال له: أين المدد؟ قال له: أنا المدد. قال له: أنت؟ قال له: أنا، وهذا الكتاب. فتح الكتاب، يقول سيدنا الصديق: والذي بعث محمداً بالحق إن جيشاً فيه القعقاع لا يهزم. الواحد كمليون، الواحد كألف، لأنه ذاق حلاوة الإيمان، لأنه عرف الله، لأنه يملك علماً به، بخلقه شيء، بأمره شيء، يملك علما به، والعلم به لا يأتي من المدارسة، يأتي من المجاهدة، بقدر استقامتك، بقدر انضباطك، بقدر تحريك الحلال، بقدر غض بصرك، بقدر ضبط لسانك، بقدر مجاهدة نفسك وهواك، تصل إلى الله. لذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لذلك ليلة القدر كما قال الله عز وجل خير من ألف شهر. طبعا لأنه في تاريخ هجري وميلادي، ليلة القدر يمكن أن تكون في أي ليلة من السنة على مدى الأعوام. رمضان ينزلق من شهر إلى شهر، فليلة القدر يمكن أن تكون في أي ليلة بالأرض على مدى التاريخ. إذاً هي حالة مع الله، إلى أن تكون حالة مع الله أقرب إلى أن تكون ليلة معينة، لكن هي في رمضان، ورمضان شهر القرآن، وإنا أنزلناه في ليلة القدر. يعني إن أردت أن تتعمق قليلاً، متى كان النبي عليه الصلاة والسلام مؤهلاً لنزول القرآن عليه؟ حينما قدر ربه حق قدره، قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذاً ليلة القدر الليلة التي تقدر الله حق قدره، تعرف عظمته، تعرف كماله، تعرف أسماءه الحسنى، تعرف صفاته الفضلة، تعرف حلمه، تعرف رحمته، تعرف حكمته، تعرف كماله، تعرف ماذا أعد للمؤمن من نعيم مقيم. أنت حينما يكون الموضوع عن الله عز وجل هو موضوع ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان مؤمن بقدر إيمانه، بقدر مجاهدته لنفسه، يتلقى من الله المدد، يتلقى من الله التوفيق، يتلقى من الله النجاح، يتلقى من الله القرب، يتلقى من الله السداد، يتلقى من الله الأمن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. الألف شهر تقريباً 80 سنة، وهذا العمر أقصى عمر يعيشه الإنسان تقريباً، في حالات نادرة 90%، وفي حالات مألوفة 60-70، أما 80 يعني لو أنك أمضيت عمرك بأكمله تؤدي العبادات أداءً تاماً من دون أن تقدر الله عز وجل، هذه الليلة تفوق عمراً مديداً يقضيه الإنسان بعبادات ليس فيها تقدير لله عز وجل. لذلك هذا الفرق بين العالم والعابد، لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب، طبعاً على الشبكية فقط، على سائر الكواكب. لذلك أيها الإخوة، أنت حينما تقرأ كتاب فقه تبحث في أمره، حينما تقرأ كتاب فلك تبحث في خلقه، لكن إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض من أجل أن تعرفه. أنا أضرب مثل بس للتوضيح، واحد ركب طائرة من بغداد إلى بيروت، وحلقت الطائرة فوق دمشق، وأطل من النافذة فقيل له هذه دمشق، فإذا عاد إلى بلده وسئل هل رأيت دمشق؟ يقول نعم، كنت راكباً بالطائرة وأطللت من النافذة فرأيت المدينة. هي معرفة. في إنسان نزل في مطار دمشق وأقام ساعة في قسم الانتظار، هل وصلت إلى دمشق؟ نعم، ساعة. في إنسان نام ليلة بفندق المطار، هذا أعلى، شاهد الأخبار، سمع بعض التفاصيل. في إنسان أتيح له أن يبقى يوماً في المدينة، تجول فيها، زار الأموي، وزار جبل قاسيون، وزار ضريح صلاح الدين. هل رأيت دمشق؟ واحد كان بمهمة رسمية أقام فيها أسبوع، أخذوه إلى أماكن أخرى، إلى الزبداني، إلى بعض الأماكن الجميلة، وزار بعض الشوارع والأسواق، هذا أعلى. في واحد درس جامعة بدمشق 4 سنوات، وسكن ببيت، وصل له احتكاك مع الأهل، مع الناس، شاف عادات البلد، تقاليدها، هذا رأى دمشق. وفي إنسان ولدان بدمشق يعرف كل شيء عنها. إن سألت هؤلاء جميعاً هل تعرف دمشق؟ الجواب نعم. كم هي المسافة بين الذي رآها من الطائرة وبين الذي ولد فيها؟ فالمعرفة متفاوتة. كلنا يقول أنا أعرف الله، لكن معرفتك بالله عز وجل بقدر تفكرك في خلق السماوات والأرض. كلما تفكرت في خلق السماوات والأرض ازددت معرفة بالله عز وجل. هذه المعرفة هي أثمن رأس مال تملكه، لأن هذه المعرفة وراء استقامتك، سبب إقبالك، سبب اتصالك، سبب خضوعك، سبب خشوعك، سبب تضحيتك، سبب التزامك، سبب أنك في حالات معينة وقفت مع النص لا مع مصالحك. يعني الحديث الشهير: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني أن يكون الله في قرآنه، والرسول في سنته، عند التعارض مع مصالحك تقف مع النص ومع الحكم، وتضع مصلحتك المتوهمة تحت قدمك. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فالإنسان حينما يفكر في خلق السماوات والأرض، ويكاد يكون التفكر الطريق الوحيد لمعرفة الله. والدليل: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فلذلك هذه العبادة التي بقي بها الصحابة الكرام في مكة سنوات طويلة، الآيات المكية في معظمها: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. السور المكية في معظمها تتحدث عن الكون. لماذا؟ أيها الإخوة، أنت حينما تقرأ آية فيها أمر لك موقف من هذه الآية، ماذا يقتضي موقفك منها؟ أن تأتمر بما أمر. وأنت حينما تقرأ آية فيها نهي، ما موقفك منها؟ أن تنتهي عما عنه نهى وزجر. وأنك إذا قرأت آية فيها وصف للجنة، ما يقتضي موقفك منها؟ أن تسعى إلى الجنة. وإن قرأت آية فيها وصف لأهل النار، ماذا يقتضي منك أن تكون مع هذه الآية؟ أن تفر من النار، أن تتقي النار ولو بشق تمرة. وإذا قرأت قصة أمة أهلكها الله فيما مضى ماذا يقتضي منك في هذه الآية؟ أن تتعظ بمن أهلكهم الله بمعاصيهم، لكن ماذا تفعل بألف وثلاثمائة آية تتحدث عن الكون؟ ما موقفك منها؟ التفكر. كأن الآيات الكونية التي ذكرها الله في القرآن الكريم هي منهج للتفكر. إذا الله عز وجل قال يتحدث عن الماء وما أنتم له بخازنين، لو أردت أن تخزن ماء عام لاحتجت إلى مستودع يساوي بيتك تماماً. إذا بيتك 100 متر ضرب 3.5، أنت بتحتاج ماء بالعام بقدر مساحة بيتك. الله عز وجل جعله في جبل، وكل يوم بتدفق بضعة أمتار من هذا الماء العذب الزلال. بالمواسم الشديدة 34 متر مكعب، بوقت الصيف ووقت الجفاف 4 أمتار مكعبة. من خزن لك هذا الماء؟ فكل آية في القرآن الكريم تقتضي التفكر. لذلك من أجل أن نقدر الله حق قدره، من أجل أن نعيش ليلة القدر، يجب التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في خلق السماوات والأرض. والآية الأصل في هذا الموضوع والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الويل لمن لم يتفكر بهذه الآية، الويل لمن لم يتفكر بهذه الآية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية أصل في التفكر، والتفكر أرقى أنواع العبادات. التفكر يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله، التفكر أوسع باب ندخل منه على الله وأقصر طريق إلى الله. تذكر مثل الذي رأى دمشق، في إنسان يقول الله خلق السماوات والأرض، في إنسان في عنده مخزون من آيات الله الدالة على عظمته لا ينتهي الحديث عنه بمئات الساعات. طعام آية، شراب آية، ابن آية، الولادة آية، الزواج آية، الطير آية، السمك آية، الشمس آية، القمر آية، الليل آية، النهار آية، يعني للتقريب هذه الأرض تدور، هذه الشمس لو أنها دارت بمحور عمودي على مستوى دورانها ما في فصول، بخط الاستواء صيف أبدي، بالأطراف العالية والمتدنية شتاء أبدي. من جعل هذا المحور هكذا؟ هذا الميل سبب الفصول، الأرض هنا والشمس هنا، الصيف في القسم الشمالي، لما أصبحت الأرض هكذا بعد 6 أشهر صار الصيف هنا والشتاء هنا. والآن اذهب إلى أستراليا، نحن نكون في الصيف في 45 درجة حرارة، أنا سافرت إليها في هذا الوقت وصلت إليها 5 تحت الصفر وصفر وثلاثة. طيب لولا ميل المحور لما كانت فصول. طيب لو كان المحور موازي لمستوى دورانها الحياة انتهت. القسم المواجه للشمس حرارته 350 درجة فوق الصفر، والقسم الذي بالطرف الآخر حرارته 270 تحت الصفر. يعني ميل المحور من آيات الله الدالة على عظمته. دورانا على محور ليس موازياً لمستوى دورانها شكل الليل والنهار، أما إذا كان تدور هكذا والشمس هنا نهار أبدي وليل أبدي، ما عاد في إن في اختلاف الليل والنهار، ما عاد في نهار يعقب الليل انتهت. فكلما تفكرت في آية من آيات الله الدالة على عظمته اكتشفت الحقائق. هلا أنت مثلا لو كان مثل من واقع الحياة، جندي غر التحق بالخدمة الإلزامية، قال له عريف ازحف، لا يزحف لأنه سبعة، وقد يعترض وقد يقول له كلمة قاسية، لكن إذا قال له قائد اللواء شوف الأمر نفسه قال له ازحف، عزاي صار بالأرض، وطلعت منه الزاي صار بالأرض، الأمر أمر، من سبعة ازحف ومن لواء ازحف، كلما عظم الآمر عظم الأمر. لذلك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر، وهذا حال المسلمين. ما في معصية ما لها فتوى، يعني شيء غير معقول. الإسلام كان مكعب حديدي واضح المعالم، ثم أصبح كرة حديدية أربع نتوءات تلاشت، ثم أصبح كرة مطاطية مرين، ثم أصبح غاز هلأ لا شكل محدد ولا حجم محدد، كل شيء اسمه إسلامي، حفلة مختلطة إسلامية، مولد بمسبح مختلط إسلامي تلقى الكلمات فيه. يعني أخذ الإسلام وضع غير معقول إطلاقاً، ما عاد في شيء. لذلك يقول بعض الزعماء الآسيويين أنا أفتح نوافذ غرفتي لأجدد الهواء فيها، ولكني لن أسمح للرياح العاتية أن تقتلعني من جذوري. فالإنسان بينفتح على العالم، بيطلع على الثقافات، بيعاشر الآخرين، أما أنه يضيع دينه هنا الطامة الكبرى. فيا أيها الإخوة، ليلة القدر ليلة هي أفضل ليلة على الإطلاق بحياتك. لذلك إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أفضل ليلة على الإطلاق ليلة القدر، وأفضل يوم على الإطلاق بحياتك يوم العاشر من ذي الحجة. هذا اليوم أفضل يوم، والليلة هذه أفضل ليلة على الإطلاق. فلذلك أيها الإخوة، الإنسان يبدأ بالتعرف إلى الله، بالتفكر في خلق السماوات والأرض. يعني أمامك أسماء، لو أن هذا الماء ملح أزاج ماذا تفعل؟ لتر البنزين ببعض البلاد النفط 1/10 من كلفة تحلية لتر ماء. الماء العذب الفرات شيء ثمين جداً. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين؟ يعني التفكر بخلق السماوات والأرض يعرفك بالله. كلمة الله للمتفكر كلمة كبيرة جداً، وكلمة الله لغير المتفكر لا تعني شيئاً. لذلك أنا لا أصدق أنه إنسان يسب الذات الإلهية إلا يكون إيمانه صفر، صفر إيمانه. أما إذا عرفه يعني شيء، تصبح إنساناً آخر. يعني كل إنسان تعرف إلى الله كأنه أدرك ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي. يعني تصبح حياتك في سلام إلى أن تظهر الحقائق حتى طلوع الفجر. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب. مالك يا ماهر، انت لسه خجلان؟ ما تلبس الترنج وتاخد راحتك يا راجل.
1: بدري يا فضل، لسه بدري على النوم، لسه ما اذن المغرب.
0: حتى ولو، البس وغير وخد راحتك يا راجل.
1: بصراحة انا مش عارف كيف اشكرك يا فضل، وحاس حالي اني متقل عليك.
0: الله يسامحك يا راجل، ما انت شايف عمارة وفيها شوكتين فاضية.
1: يا سيدي بارك الله فيك.
2: زميل كيف في الغلة؟
3: إيه كويس يابا.
2: قديش يعني؟
3: سرقت 3 مليون من السوبر ماركت، وسرقت جوالين، وسرقت حبل غسيل مليان أواعي.
2: نعم 3 مليون من السوبر ماركت، انت بضحك علي ولا؟
3: ما هو يابا صاحب السوبر ماركت كان ماخد كل المصاري وأنا قحشت الباقي.
2: ولا طلع المصاري، بقول لك لحسن أمغطك في الأرض مغط. طلع
3: فيش يابا، والله ما معي.
2: طيب تعال بجك، تعال. عالموم انا عارف انك بتهف من وراي، بس راح تيجي على الزمير. وانت يا زارة كيف الوضع؟
4: السوق يابا ضارب علشان اخر الشهر.
2: طيب قديش طلعتي؟
4: يا دوب 200 شيكل.
2: طيب هاتي الله يعرقك انت واخوك. اسمع لما اقول لك انت وياه، هذا الوضع ما جبنيش. بدي نشاط، بتناش يصير عندنا ازمة مالية وصير عندك كساد اقتصادي. بدي نشاط، بدي تخترع طرق للتسول والشحن احسن، بدي تكونوا مودرن، بدي تكونوا ناس فوق تجيبوا لبن العصفوره. بدي كل حاجه تكون فيكس عندكم. بديش حد يقول انه انت متسوله مش كويسه، ولا انت حرامي مش جنتل. مفهوم؟
4: مفهوم يابا.
5: وين يا فايز دار صاحبه هذا؟ بشوف لفين البلد كلها.
6: صبرك علي، شكلي توهد
5: وعامل حالك عارفها.
6: هو صاحبي ولا

0: صاحب أخوك.
1: أنا مرة واحدة وصلت أخوك بالسيارة.
2: طيب ركز ركز.
1: شكلها هادي يلي جنبها. أنا ذاكر دارهم في مدخلها شجر ومدخل واسع.
2: إذا هذه، لأنه الدار الثاني ملهاش مدخل واسع.
1: عندك
3: هاني شو عملت؟
4: لسه يا ابو محمد الولد ما رجع.
3: انا خايف الفرصه تضيع من بين ايديك يا ابو هاني.
4: ما انا بعت الاولاد يدوروا عليه ويرجعوه على الدار.
3: حلو، بس بدك تسرع في الرد يا ابو هاني.
4: ليش؟ في حدا تقدم للبنت؟
3: على وشك يا ابو هاني، البنت لقطه واللي وراها كنز كبير ما بتعوض.
4: ويش العمل يا ابو محمد اذا الولد ضل معارض؟
3: انا بقول تقعدوا معاه اخر مره اذا وافق انا بها،
4: وإذا ضلوا معصلج إيش نساوي؟
3: والله ما أنا عارف إيش أقول لك.
4: طب بلا مؤاخذة، ينفعش أجبرها أنا يا أبو محمد؟
3: إيش تجبرها؟ هي البنت سايبة تجبرها؟ بنت بنوت هذه يا زلمة، وأنت اختيار. لو قلت لسه لواحد من أولادك المتجوزين الواحد ها بأخذ بغطي في الكلام، أما أن تجبرها الله يجبرك بين يجبرك يا راجل.
4: اغلطنا يا أبو محمد، خلاص اغلطنا، ما رديتش علي. إذا ضلوا معصلج إيش نساوي؟
3: نروح نخطبها بدون علمه وتحطه تحت الأمر الواقع.
2: هذا مش كلامنا، هذا كلام أبوك.
5: يعني أبوي قالكو روح جيبوه؟
1: هو إحنا بدنا نجيبك بدون إذنه يعني؟
5: طيب على أي أساس بده ياني أرجع؟
2: بدون أساس.
5: كيف يعني بدون أساس؟ كيف؟ مش هو طردني عشان الموضوع إياه وقال لي ما بترجع إلا لازم توافق؟
1: يا سيدي أبوك بدوش يضغط عليك، راجع نفسه ولقي حاله غلطان.
2: يلا يلا قوم هات اغراضك واطلع معانا.
4: انا يابا ما بدي اغصبك على حاجة انت بدكش اياها، واي امر بخصك لازم يكون بموافقتك.
5: اذا ما بدك تغصبني زي ما بتقول، ليش طردتني من البيت يابا وخليت اخوي الكبير يضربني؟
4: يا بني اسمع، انت شاب ومش حامل مسؤولية، واحنا بنتأمل فيك الخير. انت شايف وضعنا تحت الصفر، وكل املنا انك تنقذنا من هذه المأساة.
5: انا يابا مستعد اقطع حالي عشان خاطركم، انت ابوي واولادك اخوتي، بس بالصورة هذه بقدرش.
4: طيب يابا اتجوزها وبعد هيك بجوزك اللي بدك اياها.
5: يابا حرام، هذا بدك اياني اتجوز عشان اخذ مال البنت وانهبها وبعد هيك ارميها واتجوز غيرها؟
4: يابا احسبها كويس، املنا كله متعلق فيك. بالله عليك يابا تفكر كويس.
5: انا يابا مفكر منيح وكويس من زمان وميخد قراري.
4: طيب يابا براحتك، خش حط اوعيك ونام في الدار.
3: يا ابو هاني ايش اللي صار؟
4: راكب راس الولد يا ابو محمد.
3: طيب افهم يعني؟
4: مش عارف، إلنا اسبوع بنحكي معاه وفيش امكانية.
3: طيب اسمع ابو هاني.
4: قول يا ابو محمد سامعك.
3: زي ما حكينا نحطه تحت الامر الواقع.
4: يعني نروح نخطبها زي ما حكيت؟
3: صحيح ابو هاني.
4: طيب بنفع هيك؟
3: بنفع نص، ما هو ما في حل غير هيك. نطلب البنت ونقرا الفاتحة ونربطها يا سيدي.
4: طيب واذا سألوا عنه ايش نقول؟
3: يا عمي بسألوش، ما هم عارفين ابو هاني وعارفين اولاده، شايف كيف؟ وفي البداية الواحد بسألش وبعدين بنخرجها، بنقول لهم علي امتحانات، المهم نربط البنت والكنز هذا ما يروح على حد غيركو.
4: يا عين عليك يا كبير، والله بتفكر. اي والله اسمها بيرجع رجع نفين. هاني يا هاني.
2: ايوه يابا.
4: الالف شيكل اللي معاك اعطيهن لاخوك، وخد هاي 100 دينار مني كمان اعطيهن له علشان يدفع رسوم الجامعة.
2: اعطيه المصاري اللي معي والسيارة.
4: اسمع الكلام، بكرة راح يرجع إلك قدن 100 مرة.
2: ليش يابا؟ وافق على الزواج؟
4: بعدين بس انت اعطيه خليه يدفع الرسوم.
2: حاضر يابا.
6: شو بشوف دفعت الرسوم وافقت على الزواج؟
5: انت مجنون يا فضل. كيف بدي اوافق؟
6: طيب وكيف دفعت الرسوم؟
5: خلاص يبدو أهلي شكلهم اقتنعوا إني مش راح أوافق على الزواج، عشان هيك يأسوا مني وعطوني المصاري.
6: طب ممتاز، مدام أهلك اقتنعوا ولو إنه ما برضو مش داخل راسي.
5: شو قصدك؟
6: ماهر فتح مخك كويس يا أخوي، شكل إخوتك وأبوك نصبين إلك فخ.
5: شو بتحكي يا راجل؟ فخ؟
6: أنا علي أنبهك لأني بعزك.

0: بشوف في عرس في دارنا. الله أكبر.
1: أهلا وسهلا بالعريس يا أحلى ماهر. ألف مبروك يا ماهر. تعال تعال بالحضان يا ماهر.
0: إيش مبارك على شو؟ مالك يا زلمة مالك؟
2: ألف مبارك يا بني يا ماهر، والله وصلت من رؤوس الأموال هلقيت. يا عيني يا عيني يا عيني.
3: أهلا بالعريس، أهلا بالنوارة يا حبيبي، يا عيني يا روح.
0: يا با إيش الدعوة؟ إيش فيه؟
3: خطبنا لك نبيل يا بني، يعني قرينا الفاتحة. والف مبروك عليك يا بني. أي والله اسمها بيرجع رجع.
0: خطبتولي نبيل؟ هو حد قالكوا تخطبولي نبيلين؟
1: وطي صوتك، الدار مليانة ناس.
0: شو وطي صوتي؟ شو انتو مجانين؟ انا بديش اتجوزها، بديش.
4: ما تزغرش رقبة ابوك يا ماهر قدام الناس، بعد ما يطلعوا الناس تحكي اللي بدك اياه.
0: كلهم يروحوا ويطلعوا برا، انا بديش اشوف ولا واحد، انا بديش اتجوزها، انا مش عريس. محدش يقول لي مبروك بالمرة، والله يا عاد. وجاي يقول لك اسمها بيرجع رجع، واللي بيقول لي رأس مال، واللي بيقول لي غني. الله أكبر. وأنا طرطور في الدار.
2: خلاص يا بني يا ماهر خلاص، عارفك بتعصب انت من الصدمة. نصيبك ما هالبنت، سبحان الله نصيبك. والله غير تقف على المصاري تصيب سقف الغرفة يا بني. ألف مبروك. أي والله صدقني، ولاد وزراء ولاد رؤساء ما قدروا ياخذوا هالنصيب.
3: قل له يا ابو محمد، قل له فهمه، هذا لسه مش فاهم.
0: يا جماعه حرام عليكم، حرام عليكم يا جماعه. بديش اتجوزها، بالغصب مش متجوزها، وبالخبر مش متجوزها. كله يطلع برا، كله يطلع برا.
4: كان زمان يا حبيبي الفاس وقعت في الراس.
3: يلا يا فايز زبط لنا العصير عشان نوزع الشربات والحلو. يلا يا بني شدوا حيلكم.
4: يابا انا بقول لك من هالجيت، انا بدي اشتري سياره بي ام موديل سنتها.
1: وانا يابا ذهب مرتي انصرف على اخويا، وهذا الذهب كلفني 10,000 دينار.
4: ولك ليش بتكذب؟ كل ذهب مرتك 1,100 دينار يا زلمه.
3: اخوك والله ما يقصر معاك، ولا غير يخليكوا تغوصوا في النعمه غوص. وبعدين بكف اسمها نفي برجع رجع.
0: يا خساره يا خساره عليكم. اب واولاده الاثنين متجوزين ومخلفين وعقلين وكبار، بدكم تفترسوا هالبنت، بدكم تفترسوا اخوك وتفترسوا ابنكم. ليش كل هذا؟ عشان المصاري؟ الله اكبر عليكم، الله اكبر.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفار قريش لم يتركوا شيئا يؤذوا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وفعلوه، ولا طريقة ليصدوه عن دعوته إلا وأتوا بها. ذهبوا إلى رجل اسمه الوليد بن المغيرة، وهو سيد من سادات قريش، يسمع كلامه ورجل له وزنه، فذهبوا إليه وقالوا: اذهب إلى محمد واسمع ما عنده، شوف اللي عنده، إن أراد مالا أعطيناه، إن أراد ملكا ملكناه، إن أراد امرأة زوجناه، أي شيء، لكن يقف عما يفعل، فإنه فرق بين الابن وأبيه وبين الزوجة وزوجها، وغير ديننا ودين آبائنا، وعاب ديننا ودين آبائنا وأجدادنا. قال: سأذهب. فذهب الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه كل شيء بشرط أن يترك دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع كلام الوليد، قال: انتهيت؟ شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام، تركه حتى يعرض كل ما عنده، ثم قال له: انتهيت؟ قال: نعم. قال: اسمع الآن ما عندي. قال: قل. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات لم يقرأ شيئا غيرها، تخيل، لا رد عليه ولا ناقشة ولا قاعد يجادله، ولا اسمع ما عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، النبي يقرأ والوليد يسمع: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وأخذ يقرأ سورة فصلت، ما يشرح، فقط يقرأ الآيات. الوليد يعرف كل كلمة، كل حرف يعرف معناه، فصيح بليغ. فإن أعرضوا، لين وصل حق هذه الآية، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا تدخل الوليد وقال: يا محمد، أنشدك الله والرحم أن تقف، بس خلاص، مو قادر يسمع تكملة الآيات، آيات فقط، هي آيات يقرأها، لكن تنزل على الوليد كالصاعقة، تحرق قلبه، وهو يقول: أنشدك الله والرحم أن تقف، توقف يا محمد، حسبك. فخرج الوليد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الناس، ما يكلم أحد، ودخل إلى بيته وأغلق الباب على نفسه. فذهب الناس لأبي جهل: إن الوليد جاءنا بغير الوجه الذي ذهب فيه، تغير وجهه، الوليد ليس الرجل الذي نعرفه. فذهب أبو جهل إلى الوليد وطرق عليه الباب، فتح الباب، أبو جهل شاهد متغير، ما الذي حصل؟ يا وليد، إن أردت مالا أعطيناك من كل المال الذي تريد. قال: قد علمت قريش أني أكثرهم مالا، أنا عندي أموال، مو محتاجة فلوسكم. قال: فما سمعت يا وليد؟ شنو شفت من محمد؟ شنو سمعت من محمد؟ قال الوليد لأبي جهل: قد علمت قريش أني أكثرها مالا، أنا مو محتاج المال منكم. قال: وما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، أنا أكثر واحد فيكم يعرف الأشعار، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن مني، أنا أكثر واحد فيكم يعرف الشعر، والله الذي سمعته من محمد لا يشبه الذي يقول شيئا من هذا، لا شعر ولا رجز ولا شيء، كل الذي نعرفه عن الشعر غير موجود في كلام محمد. ماذا تقول؟
قال إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. غضب أبو جهل قال ماذا تقول؟ قل فيه قولا يؤثره عنك العرب. قل فيه أي شيء، ما يصير تقول هذا الكلام، قول شيء يذم القرآن عشان الناس ينقلونه عنك. قال دعني أفكر. وأبو جهل ينظر إليه وأخذ يفكر وينظر إلى السماء ثم ينظر إلى الأسفل ثم يعبس ثم ينظر لأبي جهل ثم يلتفت حتى قال لأبي جهل قولوا للناس سحر يؤثر. فأنزل الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. كان عنده أموال وأولاد وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. أنزلت الآيات في الوليد اللي لما سمع القرآن خاف وعلم أنه ليس بشعر ولا نثر ولا كلام البشر، كلام يختلف عن كلام البشر أبلغ وأعظم يحطم ما تحته. كل هذا العلم اليقين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومع هذا يصف كلام النبي والقرآن بأنه سحر تبا له ولأمثاله. وهذا القرآن يتوعدهم بسقر التي لا تبقي ولا تذر. أعظم كتاب كتاب الله عز وجل.

ومن صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هناك موت؟ لماذا لا يقتنع غير المسلمين بأن هناك موت؟ ولماذا بعض المسلمين أنفسهم يشككون بهذا الموت عندما لا يتعاملون مع هذه الحقيقة على أنها ستأتي إليهم يوما ما؟ وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا نحمل نعوش غيرنا ونظن أننا لا نسير إلى الموت. ما حقيقة الموت في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك بعث؟ هل هناك نشور؟ دائما مع البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، يعني بداية، كيف تعامل القرآن العظيم أو السنة النبوية مع قضية البعث والنشور؟
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. وبعد، طبعا الإنسان في كثير من الأحيان يحاول أن يدس رأسه في الرمال ويتنكر للحقيقة القائمة كأنه لا يراها وهي واقعة واقعة، ومن ذلك قضية الموت. نحن نرى كل شيء في الوجود يموت، الكواكب والنجوم تموت، النباتات تموت، الحيوانات تموت، الجمادات تموت، الإنسان يموت. وكثير من الملحدين وكثير من الذين انفصلوا عن الدين يتخيلون أن هذا الموت هي نهاية كل شيء، فيدفعهم ذلك إلى المبالغة في الحرص على الدنيا والهيمنة عليها والتحكم فيها وابتزاز كل ما يستطيعون ابتزازه منها، يعني تخيلا أن هذا الوجود هو نهاية وجودهم وأنه لا بعث ولا حشر ولا حساب ولا جزاء بعد الموت، علما بأن المنطق يؤكد على هذه الحقيقة. وإنكار الناس للبعث قائم من خطأ كبير يقع فيه الإنسان، أنه إذا فقد المدلول الحقيقي للألوهية، لمعنى الألوهية، يبدأ يقيس على الله بمعاييره هو. طبعا في معايير الإنسان، إذا مات إنسان ورأينا جسده يتحلل أمام أنظارنا ودخلنا قبره بعد فترة وجدناه تحول إلى تراب الأرض، يعني الشيطان يصور للإنسان استحالة بعث هذا الميت من جديد. ولذلك كان يعني إنكار البعث هو حجة المعارضين والمترددين ويعني المتنطعين عموما، وجملة إذا كنا عظاما ورفاتا إننا مبعوثون خلقا جديدا تتكرر كثيرا في القرآن الكريم. لذلك أقول أن من قواعد الإسلام تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. إذا أراد المؤمن أن يدخل إلى دائرة الإيمان فلا بد أن يسلم بأن هذا الكون وهذا الخلق لا يمكن أن يكون نتاج الصدفة، بل لابد له من موجد عظيم، ثم ينزه هذا المجد العظيم عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. نعم. إذا وصل الإنسان المؤمن إلى هذه المرتبة أصبح يتقبل كل شيء، يتقبل معجزات الأنبياء، يتقبل معجزات الخلق، يتقبل إمكانية الله على البعث أو على الحشر وعلى الحساب، يتقبل فكرة الجنة والنار، ويعني وهي حقيقة يعني يؤمن بها المسلم إيمانا كاملا. فأقول أن هذه المعاني التي اهترأت عند أصحاب المعتقدات الأخرى اهتراء شديدا حتى أصبح غالبية مثقفيهم لا يؤمنون بها، هي التي أدت بالعالم إلى الجحود وإلى النكران وإلى الكفر الذي نلاحظه من حولنا. القرآن الكريم يشبه لنا في آيات كثيرة البعث بإنبات النبات، كل ما يتكلم على عملية النبات يقول وكذلك تخرجون، ويقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كيف يخرجنا ربنا تبارك وتعالى؟ لا. وجاءني بعض السائلين في محاضرة يعني في أحد الدول العربية قريبا، قل يعني واحد احترق في طائرة كيف يبعثه الله؟ واحد أكلوا أسد يعني أو بلعوا تمساح
0: أو الهنود الذين يحرقون يعني رمادا،
1: والأوروبيون أيضا. نعم. يحرقون. هذه القضية حلها لنا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي يتهمه أعداء الإسلام بأنه ما أتى بجديد. يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. والحديث مروي بروايات كثيرة جدا: يأكل التراب كل بني آدم إلا عجب الذنب، تأكل الأرض كل بني آدم إلا عجب الذنب. فسئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما هو عجب الذنب يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصعص. تعجب أصحابه: كيف يعني يمكن أن يبعث الإنسان من هذه العظمة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل.
0: الله أكبر.
1: والبقل هي حبات النبات الخفيفة جدا التي يحملها السيل، يعني مع غثائه يحمل هذه الحبات وتنبت وتقف فوق الماء.
0: نعم
1: نعم. فيقول: فينبتون كما ينبت البقل، صلى الله عليه وسلم.
0: إذا يعني يبقى من الإنسان هذه العظمة، عجب. نعم. عجب الذنب.
1: نعم.
0: وتكون قدر حبة الخردل يعني 40 سنة.
1: والله ما راوي الحديث قال: لا أدري، أنا سمعته من رسول الله كذا. قالوا 40 يوم، 40 أسبوع، 40 شهر، 40 سنة. قال والله لا.
0: ثم تنزل الأمطار فينبت هذا. نعم. العجب. نعم. ويصبح إنسانا مرة أخرى.
1: مرة أخرى يعني. نعم. ويبعث ويحشر ويحاسب وكل شيء. فالحقيقة يعني لما سألوني الإخوة يعني إنسان أكلوا أسد، طيب عجب الذنب يبقى وسيبعث منه الأسد من عجب ذنبه وعجب ذنب اللسان الذي أكله في جوفه.
0: سبحان الله.
1: أكلوا تمساح، أكلوا ذئب، يعني إنسان غرق في قاع المحيط، احترق في حادث طائرة، لا يبلع عجب الذنب.
0: يعني عند الحريق ما يتحول إلى
1: أبداً،
0: بودرة وإلى
1: أبداً يبقى.
0: سبحان الله.
1: لا يبلى أبداً. فأنا أكتب مقال أسبوعي في جريدة الأهرام، وفي رمضان يعني أطالب بكتابة عمود. فالعمود لا يكفي لمناقشة آية قرآنية كريمة. نعم. فقلت أتكلم عن الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت هذا الحديث وقلت: أنا لست طبيبا ولكني أناشد علماء الأجنة في كليات الطب الإسلامية، وعلماء علم وظائف الأعضاء، وعلماء التشريح، أن يحققوا هذا الحديث تحقيقا مختبريا منهجيا صحيحا، لأننا لو نجحنا في تحقيقه نستطيع أن نقدمه للعالم بأسره ورقة دعوة راقية لهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. فهاجمني بعض الأطباء وقالوا: نحن معشر الأطباء نعلم أن العظام كلها تتكون من خلايا واحدة اسمها خلايا العظام أو أوستيوسايتس، وهذه الخلايا كلها تتحلل ولا يبقى منها شيئا، ولكن يعني قد يكون المقصود أن تبقى الذرات. فقابلت بعضهم في أحد الاجتماعات وقلت له: يا أخي الكريم، لو أن المقصود الذرات ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عظما واحدا، ولو لك علاقة بعلم الفيزياء تعلم العظمة دي فيها ملايين الذرات.
0: صحيح.
1: ويعني لو كان المقصود الذرات ثم كل الجسد يتحول إلى ذرات، يعني إيش لماذا قال إلا عظما واحدا؟
0: يعني حتى القرآن يعني رميم، العظم عنده يصبح رميم.
1: نعم. نعم.
0: المفسرون يعني يصبح كالطحين تماما.
1: كالطحين. نعم.
0: إلا
1: نعم.
0: هذا العظم
1: يبقى. إلا هذه العظمة. نعم.
0: سبحان الله.
1: فلم يقتنع بكلامي، فبدأت أبحث عن الموضوع بنفسي، ففوجئت بأن عالما ألمانيا يهوديا اسمه هانز سبيمان منح جائزة نوبل في العلوم سنة 1935 ميلادي في تحقيق هذا الحديث النبوي الشريف دون أن يقرأه.
0: الله أكبر.
1: أنا زرت هذه الجامعة، وكان في جامعة اسمها جامعة هومبولت في برلين، ودعتني هذه الجامعة منذ سنتين لإلقاء سلسلة من المحاضرات فيها، ورأيت كيف يعني تعظمه هذه الجامعة. هذا الرجل كان رئيسا لقسم علم الحيوان في جامعة هومبولت، وبدأ يدرس علم الأجنة في البرمائيات زي الضفادع وغيرها، وكان معه مدرسة كبيرة، مدرسة علمية كبيرة، هو يهودي ألماني وأغلب مدرسته كانوا من اليهود. فيقول الرجل: أنا بدأت ألاحظ يعني مراحل الجنين في الضفادع. وطبعا بما أن الخالق واحد فدائما العلماء يجربون على الحيوان ثم يسحبون ذلك على الإنسان كرامة للإنسان. فيقول بدأت ألاحظ عندما تخصب بويضة الضفدعة تبدأ في الانقسام فتتحول إلى شيء صغير جدا يشبه حبة التوت اللي كثرت الانقسام فيها سموها التويتة أو موريولا. يقول هذه التويتة تتغذى الخلايا فيها على مح البيضة أو البيضة، فقبل أن ينفذ هذا المح تنشطر وفي اليوم السابع تلتصق بجدار الرحم.
0: سبحان الله.
1: في ليلة 15 يعني بعد 14 يوم لاحظ أن هذا الجنين عبارة عن راقين، طبقة خارجية سموها الإكتوديرم وطبقة داخلية سموها الإندوديرم، طبقة داخلية. قال في ليلة 15 يظهر على سطح الطبقة الخارجية خط دقيق للغاية. قال تعجبت، ما طبيعة هذا الخط؟ قال بدأت ألاحظه فوجدت أن خلايا الطبقة الخارجية تمر به فتتخصص، خلايا الجهاز الدوري، خلايا الجهاز التنفسي، خلايا الجهاز التناسلي الإخراجي، خلايا العضلات، خلايا العظم، كله يتخصص ويدخل يعمل طبقة وسطى اسمها الطبقة المتوسطة أو الميزودير.
0: ما شاء الله.
1: فقل أدهشني هذا الخط وحاولت أعرف ما طبيعته. قال خطعته وزرعته في جنين آخر نمى على محور مستقل. قال حاولت سحقه وزرعته نمى، غليته لمدة ساعتين وزرعته نمى، أحرقته إلى حد التفحم وزرعته نمى.
0: سبحان
1: فأثبت
0: الله.
1: أنه لا يبلى. يقول هذا الخط تتخلق منه كل أعضاء الجسم، وبعد أن يكتمل تخلق أعضاء الجسم ينسحب إلى نهاية العمود الفقري.
0: سبحان الله.
1: فأثبت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه منه خلق وأنه لا يبلى أبدا. فقال كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله على سيدنا رسول. سنتابع لأن هناك بعض الإشارات التي تدور حول هذا الحديث. فضيلة الدكتور، يعني ربما يخطر في بال أن الله عز وجل ذكر مرات عديدة أن العظام تصبح رميما وأن الإنسان إذا يعني مات فنيا، من أين نجد إشارات في القرآن الكريم على إعادة خلق الإنسان؟ ثم هل هناك أبحاث بعد أبحاث هذا العالم تابعت هذا الموضوع؟ هل هناك من إشارات ودلالات؟
1: بارك الله فيكم. طبعا يعجب الإنسان من آية مبهرة في مطلع سورة قاف، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
0: سبحان الله.
1: والله توقفت عند هذه الآية طويلا. ما معنى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم؟ يعني يبقى من الإنسان شيء، يعني وبعدين هذا الشيء هو أهم ما في الإنسان.
0: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم،
1: يعني من الناس.
0: إذن هم يبقى شيء منهم،
1: يبقى شيء منهم. نعم.
0: جميل جميل.
1: قل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
0: سبحان
1: قلت
0: الله.
1: يا رب هذا الجسد بلحمه وشحمه وجلده وعظمه وأجهزته، يعني هذا لا يساوي شيء إلا الفضلة الصغيرة اللي تبقى منه. فيقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
0: سبحان الله.
1: يعني يبقى من الإنسان شيء لا يبلى أبدا، وهذا ما شرحه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
0: نعم.
1: طيب يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. عارضني بعض الناس يقول كيف تقول أن الله سبحانه وتعالى سيبدل أرضنا بأرض غيرها وسماوات بسماوات غير المحيطة بنا، والقرآن يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، والقرآن يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قلت لهم أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى يعني سيدمر هذا الكون بالكامل ثم يخلق أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ولكن من طلاقة قدرته أن يبقي في أرضنا الجديدة كل ذرة من ذرات أرضنا القديم، فسيبعثنا منها، فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ذرة أخرى، سيجمع، وهذا من طلاقة قدرة إلهية. نعم. كل ذرات الأرض القديمة بما فيها بقايانا وبقايا الأحياء الأخرى من غيرنا، ربي قادر على أن يجمعها كلها في الأرض الجديدة ويبعثنا من هذا التراب الذي كون سطح الأرض القديمة.
0: نعم.
1: فلا تعارض أبدا، والناس تتخيل أحيانا أن هناك تعارض، ولو سألوا لا يوجد تعارض في ذلك أبدا. طبعا أنا ناديت بأعلى صوتي لكثير من علماء كلية الطب في العالم الإسلامي أن يحققوا هذا الحديث تحقيقا منهجيا علميا صحيحا، فمن فضل الله وكرمه استجاب لي بعض الإخوة من كلية الطب في جامعة عين شمس، وكونوا فريقا للبحث العلمي ليحقق هذا الحديث بطريقة منهجية، وأخبروني أن أول ما وجدوه أن هذه العظمة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم عجب الذنب، ويسميها الغربيون باسم كوكسكس، هذه عبارة عن عدد من الفقرات المندمجة اندماجا شديدا في نهاية العمود الفقري. هذه أعلى كثافة لعظمة في جسم الإنسان.
0: سبحان الله.
1: أعلى كثافة لعظمة في جسم الإنسان. ولا زلت أقول أن تحقيق هذا الحديث بمنهجية علمية دقيقة وتقديمه للعالم الذي يشك في قضية البعث، يعني أغلب الغربيين الآن، أغلب علماء الغرب يشكون في عملية البعث.
0: نعم.
1: يعني حتى المتدينون منهم يعني عقلهم العلمي لا يستطيع أن يفسر لهم كيف تتم عملية البعث. ولذلك أقول هذا من أعظم أوراق الدعوة إلى الإسلام وإلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في زمن العلم الذي نعيشه، وخاصة وأن عالما من علماء الأجنة الذين برزوا في عصرنا اسمه كيث مور، وأستاذ في جامعة تورونتو في كندا. هذا الرجل أفنى حياته في دراسة مراحل جنين الإنسان، وهذه الدراسة لا تدر مالا لأنه لا يستطيع أن يفتح عيادة مثلا، يعني كرس حياته للعلم في هذا المجال، فكتب كتابا يعني يعتبر دستور في كلية الطب في العالم اسمه The Developing Human، الإنسان النامي.
0: نعم.
1: يعني ويقول في مطلع هذا الكتاب يعني كلاما يتفق تماما مع ما جاء في القرآن الكريم بما في ذلك قضية عجب الذنب، يعني وكتابه طبعا مترجم إلى عدد من اللغات الأجنبية ويدرس في أغلب كلية الطب في العالم. هذا الرجل دعي إلى محاضرة في مؤتمر طبي في جدة، فلما جاء إلى هذا المؤتمر يعني بحكم أنه يعني عالم شهير في علم الأجنة، عرضت عليه يعني آيات وصف مراحل الجنين في الإنسان وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف تلك المراحل. فوقف الرجل في ثاني يوم يلقي محاضرة في جامعة الملك فيصل في الدمام بعنوان مطابقة علم الأجنة لما جاء في القرآن والسنة.
0: الله أكبر.
1: نعم. ووافق على إعادة طبع كتابه هذا مع إضافة الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن مراحل الجنين في الإنسان. ووقف هذا الرجل في مؤتمر دولي في موسكو يقول على مشهد من آلاف الناس، يقول إن وصف القرآن الكريم لمراحل الجنين في الإنسان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث.
0: الله.
1: فاندهش الناس قالوا أنت مسلم؟ قال لا، ولكني أشهد بأن القرآن كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال إذا أنت مسلم. قال أنا نعم. قال أنا واقع تحت ضغوط اجتماعية قد تحول دون إعلان إسلامي، ولكن لا تستغربوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيث مور قد قبل الإسلام دينا.
0: الله أكبر.
1: فأقول الحقيقة من أعظم يعني دلالات
0: بين قوسين، متى كان ذلك؟
1: هذا من 15 سنة تقريبا.
0: جميل.
1: يعني
0: جميل.
1: يعني في نهاية التسعينات يعني.
0: يعني ربما يريد أحد أن يبحث عن هذا.
1: نعم الشخص. نعم. وكيث مور علم معروف وكتابه أيضا معروف يعني.
0: نعم.
1: يعني أقول يعني لو استطاع المسلمون أن يضعوا نسخة من هذا الكتاب الذي أضيفت إليه الآيات القرآنية الكريمة التي تصف مراحل الجنين والأحاديث النبوية الشريفة التي تتعامل مع هذه القضية في كل مكتبة كلية الطب في العالم، والله لفتح الله به قلوب الناس، ولكننا نقصر تقصيرا كبيرا في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من أوضح المعجزات العلمية في كتاب الله الوصف الدقيق لتلك المراحل: النطفة الأمشاج، العلقة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم إنشائه خلقا آخر. والله يتكلم رجل من منظور علمي بحت ويقول أن المطابقة شديدة يعني بين وصف القرآن الكريم لهذه المراحل وما وصل إليه العلم، بل يقول أن القرآن سابق للعلم في قمة من قممه الحالية في وصف هذه المراحل. قل العلم لا يستطيع أن يصف هذه المراحل، هذا الوصف القرآني الدقيق. يقول يصفه بالأيام بالأسابيع، يقول اليوم الجنين في اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر، الأسبوع الثالث، الشهر الثاني، وهكذا. لكن يقول من الذي يعني أعطى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الدقيق؟ يعني النطفة في اللغة يعني قطرة الماء الصغيرة، وفعلا يعني يكون النطفة يعني الحيوان المنوي أو البيضة أو البويضة، يعني شيء صغير للغاية. النطفة الأمشاج المختلطة ببعضها البعض. وجلس أرسطو ومدرسته وكثير من العلماء من بعده مختلفين في بينهم، هل الجنين يتخلق من ماء الرجل فقط أم من دم الحيض؟ اختلفوا وأربكوا العالم تماما. فيأتي هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يجري الله على لسانه هذا الوصف الدقيق، يقول العلقة تشبه دودة العلق تماما وتتعلق بجدار الرحم بمماصين يمص دم الأمة كي يعيش عليها الجنين. المضغة تشبه قطعة اللحم الممضوغة تماما أو قطعة اللحم الممضوغة تماما. خلق العظام يسبق خلق العضلات والجلد، لأن العضلات تفصل على العظام تماما. وبعض الملاحدة يقول لا أبدا، العضلات تخلق أولا. كيف تخلق أولا والعضلات مفصلة على العظام تفصيلا دقيقا يعني، وهكذا. وذلك أقول يا أخي الكريم أن هذا الحديث لو تم به المسلم وحده والله لكان ورقة دعوة راقية للعلماء في زمن العلم الذي نعيشه.
2: يعني لا يوجد أحد من علمائنا المعاصرين من حاولوا يعني مراقبة جسد إنسان ما تبقى منه؟ هل لو فتحنا القبور الآن هل يمكن أن نجد هذه العظمة الصغيرة؟
1: طبعا يحتاج إلى هذه الدراسة. طبعا ممكن أن تتم على الحيوانات أولا يعني،
2: نعم.
1: ممكن أن تتم على الذين يحرقون يعني البني آدمين يحرقون في أوروبا الآن ويحرقون في الهند ويحرقون في الصين وفي بلاد كثيرة. يمكن أن يستأذن لغربلة أو نخل هذا الرمان لأنه يعطى أصحاب لأهل الميت،
2: نعم صحيح،
1: يعني يغربل ونشوف هل يبقى فيه شيء ولا لا.
2: طيب عندما يخبرنا ربنا عز وجل فقط لاستكمال هذه الدائرة من هذا الموضوع، عندما يقول الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول، ونحن نتحدث عن الخلق والموت، هل كان هناك خلق أول وكان هناك خلق ثاني؟
1: لا هو يقصد خلقنا نحن، يعني خلق آدم عليه السلام، خلق ذرية آدم عليه السلام، هذا هو الخلق الأول.
2: نعم يعني هذا ألا يدل ذلك على أن هناك إعادة خلق أم أن هناك خلق آخر؟
1: لا إعادة خلق طبعا،
2: يعني هذه الآية تندرج في إطار البعث والنشور.
1: نعم أفعينا بالخلق الأول. نعم.
2: وهل الدلالة من إعادة خلق الإنسان، يعني ذكرت أنت في حلقة سابقة أن وجود الإنسان في نهاية حياته وتحلله دلالة أيضا على البعث والنشور، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
1: وقلت أن طبعا القرآن الكريم يصف مراحل الخلق، خلق الإنسان، يقول من ماء، يقول من تراب، من ماء مهين طبعا، من تراب، من طين، من طين لازب، من سلالة من الطين، من صلصال كالحمأ المسنون، من صلصال كالفخار. وقلت أن هذه مراحل متتالية في الخلق.
2: جميل.
1: يسترجعها الإنسان إذا مات بالعكس، فإذا مات الإنسان تحجر جسده وكأنه كالتمثال، كأنه صلصال كالفخار، لا يتحرك فيه شيء.
2: صحيح. بعد يعني فترة ميت بدون أدنى حركة ويتصلب.
1: نعم. بعد ذلك يبدأ أن يتعفن فيصبح كالحمأ المسنون، يعني يسود لونه وتصبح له رائحة كريهة، وبعدين يتحول إلى الطين، ويتحول بعد الطين إلى سلالة من هذا الطين.
2: نعم.
1: يتحول بعد ذلك إلى التراب، والماء يتبخر إلى الجو أو يذهب إلى الأرض
2: ويبقى عجب الذنب.
1: نعم.
2: ما شاء الله ما شاء الله. يعني ربما يكون هذا دليل واضح يعني على مرأى العين كيف أن الله عز وجل كما بدأ الخلق سيعيده
1: إن شاء الله تعالى
2: بإذن الله عز وجل. نأمل إن شاء الله عز وجل أن تكون رسالتك عبر هذا البرنامج أن تكون إضاءة وإشارة وطلب إلى علمائنا المسلمين، يعني كم نتمنى أن تظهر هذه الإشارات على أيدي علمائنا من المسلمين وخاصة الأطباء. هذه دعوة لتصحيح بعض المفاهيم، دعوة لإثارة البحث العلمي في عقول أبنائنا وشبابنا وعلمائنا، لعل الله عز وجل أن يفتح عليهم ويثبتوا من جديد للعالم الغربي ليس لنا نحن المسلمين أن هذا الدين حق وأن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سوف نستمع إلى شهادات أكابر العلماء في مجال الطب، في مجال النبات، في مجال الكون، من الذين التقى بهم العلامة البروفيسور زغلول النجار، كيف أنهم أعلنوا إسلامه، كيف أنهم سمعوا كلام الله عز وجل وأعجبوا به، مما يدل على صدق هذا القرآن العظيم وصدق نبينا الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فحديثنا اليوم هو في موضوع التكامل في العمل الإسلامي. ومعنى التكامل في العمل الإسلامي أن يكمل المسلمون بعضهم بعضا حتى يأتي عملهم كاملا غير منقوص أو غير ناقص، لأن الإسلام يدعو إلى التعاون. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك لا يجوز أن يعمل المسلمون على إلغاء بعضهم البعض كما يفعل الجهلاء، لأنك بأخيك تصبح قويا وبدون أخيك تصبح ضعيفا. نحن نعتبر كل المسلمين إخوة، وكل الحركات الإسلامية يكمل بعضها بعضا. نحن لا نعتمد القبيلة وحدة اجتماعية، بل نحن نعتبر الأمة وحدة اجتماعية. الأمة بكل قومياتها وبكل ألوانها وألسنتها، ما دامت تجتمع على الله الواحد الأحد فهي أمة واحدة. من هنا يأتي الفرق بين من يدعو إلى الفرقة والفرقة وبين من يدعو إلى التوحيد والوحدة. الناس الذين يدعون إلى الفرقة ويسمون أنفسهم بالفرقة الناجية، هؤلاء أشبه ما يكونون ببني إسرائيل الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. أبناء الله كلمة كبيرة لا نعرفها في

0: الإسلام إلا عند اليهود وعند النصارى، عندما قالوا بأن المسيح هو ابن الله، واليهود عندما قالوا نحن أبناء الله. أما المسلمون فإنهم يعتقدون أن الله تعالى واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه عقيدتهم، ومنها ينبثق الفكر الواحد الذي يعمل باتجاه واحد، ألا وهو اتجاه مرضاة الله والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن كل الذين يؤمنون بالتوحيد هم الذين يدعون إلى وحدانية الله ووحدة العمل الإسلامي. من هنا كان الفرق الكبير بين الإسلام والجاهلية. الجاهلية تدعو إلى عصبيات متعددة، وقد انعكست الفكرة التعددية الجاهلية على كثير من المسلمين، لذلك نشأت فرق تتناحر ويكفر بعضها بعضا، وكل يبني زعامته أو يبني موقفه على تكفير الآخرين، وهذا خطر داهم يجتاح العالم الإسلامي اليوم. فأينما ذهبت أو توجهت في شرق الأرض أو غربها في العالم الإسلامي أو سواه، تجد الدعوة للفرقة والتنابز والتفرق. في زيارتنا الأخيرة إلى أمريكا وجدنا المسلمين هناك يحاول بعضهم أن يلغي بعضه. العالم الإسلامي يمتلك طاقات، كل إقليم وكل بقعة في العالم الإسلامي يملك طاقة. فمثلا في باكستان وفي بنغلاديش يملك المسلمون قوة بشرية هائلة. لو أن هذه القوة اجتمعت مع القوة الاقتصادية الهائلة التي يملكها الخليج، مع قوة الفكر ومع قوة المتعلمين في باقي المناطق الإسلامية، لشكل المسلمون بعديدهم البشري وبفكرهم التوحيدي وباقتصادهم الذي يكمل فيه المسلمون بعضهم البعض، ولو أنهم التقوا على الخبرات التي يمتلكونها لا أنشأوا أعظم حضارة إسلامية على وجه الأرض، لأن الحضارة هي عقيدة وإنسان وطاقة. فإذا اجتمع الإنسان المسلم واجتمع له الفكر النجر واجتمع له الاقتصاد القوي، لاستطاع المسلمون أن ينشئوا أعظم حضارة على وجه الأرض، لأن الحضارة المادية إنما تقوم على الأنانية وتقوم على حب الله، بينما الحضارة الإسلامية تقوم على حب الله وحب المؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه القاعدة الإيمانية التي ينطلق منها الفكر الإسلامي، في حين أن الغرب يعتبر بقية الأمم مستعمرات يجب أن تكون كالبقرة الحلوب التي يؤخذ منها كل شيء ولا تعطى إلا الكفاف حتى تستمر في عطاء الحليب واللبن. وأما الإسلام فيعتبر الكل إخوة مكرمين معززين، بما كرم الله تعالى به بني آدم عندما قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا هو الفكر الإسلامي الذي يجب أن يعيشه المسلمون، لا أن يفكر بعضهم كيف يلغي البعض الآخر ليبرز وحده على الساحة. من ألغى أخاه فقد ألغى نفسه بالتالي. وإن موسى عليه السلام كان قد طلب من الله تعالى وزيرا له من أهله حتى يعينه على مهمته في تبليغ رسالة الحق التي بعث الله تعالى بها نبيه الكريم إلى فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأشركه في أمري. هذه الشراكة يجب أن تقوم بين المسلمين، شراكة العمل، وحدة العمل أو التكامل في العمل، هذا هو المنطلق الإسلامي. ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في هذا الدين حتى ننهض بتبعاته جميعا، دون أن نشعر بأن أي مسلم هو نقيضنا أو هو ضدنا. نحن نعتبر كل المسلمين على درب واحد يلتقون على مرضاة الله، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا للعمل بأوامره، وأن يجنبنا الأنانية وحب الذات، حتى نحب الله أكثر من أنفسنا وأكثر مما سواه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

لتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.

إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

صغرا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم

فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا

هم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت

وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

الله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسب

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

شريكة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن.

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا

والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون

اهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم

والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها

ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا

0: الشفق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. معاوية ابن قرة بن إياس قال مسلم: لقيني معاوية بن قرة وأنا جاء من الكلاء. يعني يبدو كان في بستان، في أرض، في سوق. فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: اشتريت لأهلي كذا وكذا، كنت عم بشتغل وتسوقت كذا وكذا لبيتي. قال: وأصبت من حلال؟ قلت: نعم. قال: لأن أغدو فيما غدوت به أحب إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهار. هلأ نحن يا أخوان نقرأ سير الأولياء، يعني هو الولي لازم يقعد بالجامع يطلع بيصلي ويصوم وقيام ليل وضحى وأذكار في النهار. هلأ هذا الولي يقول لي رجل من أصحابه، قال له: منين جاي؟ قال له: والله كنت بالكلاء، يعني بالسوق، بالأرض. يبدو كان بيعمل بأرض وجايب معه بضائع. قال له: شو جايب؟ قال له: أصبت لأهلي كذا وكذا. قال: من حلال؟ قال: إيه من حلال. قال: لأن أغدو فيما غدوت به أحب إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهار. يا أخوان، المسلم ما عنده فرق بين أن يتقرب إلى الله تعالى في المسجد أو يتقرب إلى الله تعالى في المتجر، ولعلك تتقرب إلى الله في المتجر أكثر مما تتقرب إلى الله عز وجل في المسجد. لعل المسلم ما عنده فرق بين أن يعبد الله في محراب مسجده أو يعبد الله عز وجل في محراب الزوجية، ما عندنا فرق نحن المسلمين أبدا. لذلك نحن نحمل مشروعين: إدخال الدين للبيوت وإدخال الدين للسوق التجاري. لأنك إذا حكمت الدين بالسوق التجاري بصير محلك قبلة. قبلة مو يعني الناس بتصدي لها، قبلة الكعبة هي قبلة الكعبة، لكن قبلة يقصده الصالحون ويقصده طلاب العلم ليتعلموا منك كيف يحكم الحلال والحرام في الشرع. ونحن حقيقة يا أخوان الآن نحتاج شيوخ كار، بس شيخ كار مش تبع المسلسلات، شيخ كار بدنا كل صنعة نصنع له رجل من أهلها، هو من أمهر من يعمل فيها، وهو من أعلم من يعلم فقه الحلال والحرام فيها. نحن إن شاء الله بجمعية البركة ماشيين بهالاتجاه. هلأ هؤلاء الطلاب اللي عم يتخرجوا، الشباب والبنات تبع المهن، يعني مثلا هلأ في صار ما بعرف 200-300 واحد تبع صيانة جوال، بيطلعوا 100-150-10، في 200-300 وحدة قص الشعر، في 200-300 أستاذ مدرسة، في 200-300 محاسب، 200-300 تصميم إعلاني، 200-300 نجار، حداد، طحان. هلأ نحن أنا عم بتصور إذا الله أكرمنا بس يتخرجوا هؤلاء الطلاب، هن بيعملوا بالسوق، موجودون بالسوق، سيبقى هناك متابعة، كل فترة يلتقون مع بعضهم البعض وبنتدارس شو صار معكم. بعدين الله يكرمنا نطلع واحد منهم ينشغل عليه شغل إضافي بحيث يصير هو شيخ الكار تبع هالمهنة. يعني أنا لما بيجيني شاب بيناتكم بيجي بيسألني سؤال شرعي بصيانة الموبايلات، أنا ما عاد جاوبه، بقول له روح عند شيخ الكار فلان، هو أبوها. لأنه لما بيجيني واحد محاسب بيسألني سؤال شرعي حلال وحرام، أنا ما عاد جاوب، حتى الشيوخ ما عاد يجاوبوه، روح عند شيخ الكار. بيجيني طبيب بيقول والله أخي في هيك هيك حلال لما حرام، ما عاد جاوبه أنا، روح سأل شيخ الكار. خياط، روح سأل شيخ الكار. إذا الله أكرمنا يا أخوان، وهذا جهد بده عمل جماعي. شو يعني عمل جماعي؟ كلكم تكون تشتغلوا، ما بيكفي إلا أنتوا الله يجزيكم الخير بتدفعوا مصاريكم للبركة ولغيرها من الجمعيات، بس ما بيكفي مصاريكم، بدنا إياكم كلكم. شو
شو مصاريك؟ مصاريك ما بتساوي شيء، بدنا اياك كلك كلك، تعال شوف شلون بدك تساعدنا. انا عم بقول نحن الله عز وجل قدر ان نعيش مع بعضنا البعض هال 25 سنه هال 50 سنه اللي الله كاتبها، وبعدين حنموت. والله يا اخوان اذا منساوي هالمنتج ومنموت الله يكرمنا نساوي. يا سيدي اساوينا ومتنا نقشت معنا باذن الله، باذن الله، لانك انت حطيت الاليه من اجل ادخال الدين للسوق التجاري. خلص تمشي وراك، يعني انت لو متت الله معك، خلص مشيت العجل. بقى ساعدونا يعني، والحقيقه الله يجزيكم خير، كثير منكم هو يعمل معنا، يعني في اخوه الان مسافرون بس يعملون معنا، يعني هذه مهنه، احنا الملف عم نسميه اخلاقيات المهنه. في اخوه مسافرين عم تجيبوا لنا، شوفي بالعالم مكتوب عن اخلاقيات كل مهنه بمهنتها. هذه خطب مهنتي التي سمعتموها السنه الماضيه، وان شاء الله ستتابع السنه القادمه. كمان هذه مو شغله يعني لحالي انا عم بشتغل، في اخوه كمان يساعدون. ولاحقا هؤلاء المتخرجون بدنا ننزلهم على السوق ليعملوا. انزالهم على السوق كمان هذا جزء من العمليه، بعدين التغذيه الراجعه، وهكذا العمل كثير كبير. فكل واحد بيناتكم يفكر شو بيقدر يساعدنا، يجي لعنا يراجع البركة، جمعية البركة، وبيحكي لهم، بيلتقي مع يعني رئيس القسم مع مدير التنفيذي من أجل أن نصل إلى هذا الأمر، لأننا نعتقد أن قربنا إلى الله عز وجل موجود في سوقنا كما هو موجود في مسجدنا. وليكن هيك الأولياء عم بيقولوا، عم بيقولوا يا ريتني أنا كنت مثل منك، صدق أحسن ما أكون قاعد بالصلاة والذكر بس على أساس تجيب من الحلال. بس حتى هي كلمة أنه أنا أجيب من الحلال، بدي أتعلم ما هو الحلال والحرام. بس يا حصرتي الحقيقة في مسلم ما بيعرف. والله هذا الأخ هذا تبع صيانة الجوال ألف، هو عمل ببرج دمشق، برج دمشق في مجمع تبع اللي بيبيعوا يعني تجارة الجوالات، هالأصحابين محلة ما بعرف أنا ولا مرة رايح، بس هو عم بيقول أنه في طاولة يجلس عليها اللي بده يصلح السوفت وير، وطاولة ثانية بيعود تبع الهارد وير. فرفيقه يلي على الطاولة الثانية هو عم يشتغل، هذا الشاب اللي تخرج من بركة، رفيقه شاف اجت صبية عطوته جوال مشان تصليح، فرفيقه فتح الجوال في صور، نقل الصور على لابتوبه، استاذ أي مهنة فيها من الشر ما لا يخطر لك على بال، وفيها من الخير ما لا يخطر لك على بال، أي مهنة، مو بس يعني صيانة الجوال. نقل صور، فهو انتبه قال له ليش هيك عملت؟ قال له أنت شو بفهمك؟ قال له لك يا رجل هذه امرأة بصور، هذه لا يعني غريبة، وربما صور يعني في صور خاصة. وهذا يا أخوان قلوب الله لنسائكم وبناتكم، أنا أعلم أنهن خيرات، بس في مرات تتصرف النساء تصرفات بسيطة، أو حتى الرجال، أنتوا يا شباب ما أحد يجي كل ما تحرك حركة يصور حاله صورة، ويصور والدته، ويصور أخته، ويصور بنته، ويصور زوجته، ويلا وقفوا وقفوا هنيك جنب الشجرة لصوركم. لك يا أخي أنت عم تصور، ما منعرف لاحقا، أنا وياك معلوماتنا بالإلكترونية بسيطة، لو محيت أنت الصور في طريقة لاسترجاعهم، لو حاطت برنامج في طريقة برنامج معاكس، شو بدك بهالشغلة أخي؟ جيب كاميرا للتصوير، وهي يجعلوها بس للتصوير، وقول لأولادك بابا ما حدا بيصور بشي ابنه، لا بجوالك، ما حدا يفرح كل شوي. وأي صورة بدك تصورها احسب انه هذه الصورة تصلح للعرض هيك على الملأ، اذا بتصلح للعرض على الملأ صورها، ما بتصلح قولوا لنسائكم. مرات الاخوات مع بعضهم البعض يعني بيكونوا قاعدين نساء ببلشوا طقطقة صور هيك ونساء مع بعضهم، بس ما بتعرف لاحقا شو حيصير، ضاع الجوال، انسرق الجوال، تعطل الجوال، وهذا البني ادم ما له ثقة، ما بيخاف من الله. هلا هذا مسلم ما له يهودي يعني يلي نقل الصور، المهم زجره من زجر. يا اخوان اذا ما شو معنات انا ادخل الدين لصيانة الجوال؟ يعني صاحب الجوال يصير يصلي؟ لا لا لا، اذا يلي بيصلح جوالات بيصلي مو صاحب دين هذا، ما تفكروا صاحب الدين اللي بيصلي،
هي الصلاة بينه وبين ربه، بده يصلي بيصلي، ما بده يصلي الله بيحاسبه، وهي ركن عظيم أو هي عماد الدين. بس أنا بدي صاحب الجوال لما أنا أعطيه الجوال في ملفات خاصة ما يفتحها، حافظ لي عليها، يجي لي أساسها أنت افتحها. أما ما أما والله بيصلي وبعدين فعل هذه الفعلة، بيصلي وراح قال للزبونة بدلت لك التطش هذا، وطلع عليك 30,000 عم بيقول لي بعض الأخوة مرات حكوا هذا التطش بدلنا لك يا، وبجيب له واحد يمكن مكهوب إلا لك هذا، هذا اللي أعطيتك، هذا اللي إمناه كذب. وبعدين بيقول لك شو أنا كفلان يتيم، شو بدي باليتيم اللي كفلان، وحبيبي لا عد تكفل ولا يتيم، ما الله غني عن عن عنك وعن مصاريك، هدول الأيتام عباد الله، الله بيكفلهم، لا أنت ولا أنا، لا تجيب لنا مصاري بالحلال. إن الله إن امرأة زنت وتصدقت ليتها لم تزني ولم تتصدق، قال والله مشان عمل الخير. لا ما بنتعمل خير أخي، كل الخير هذا مبنى، هذا مو خير، هذا شر صار. فيا أخوان الأولياء يعلمون بأن القرب إلى الله عز وجل يكون في المسجد نعم، ويكون في السوق التجاري نعم. لذلك يقول له، يقول وين كنت؟ قال أنا اشتريت لأهلي كذا وكذا. وأصبت من حلال؟ قال نعم. قال لأن أغدو فيما غدوت به أحب إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهار. فيا شباب اجعلوا محلاتكم محاريب للعبادة بهذه الطريقة، بهذه الطريقة أن تقيم شرع الله في عملك. بس كيف بدك تقيم شرع الله في عملك؟ بدك تتعلم شرع الله، وإلا كيف يتقي من لا يعلم ماذا يتقي؟ هلا حقيقة في عدد من الناس يقعوا بالحرام ما بيعرفوا، يقول لك بالله حرام، والله والله ما كنت دريان، ما بعرف، يا ريتكم قلتوا لي. فأول شيء تعلم دينك. كيف أنا بدي أتعلم ديني؟ احضروا يا شباب مجالس علم، تعالوا والتزم، التزم التزم بمجلس العلم، والتزم بما يتفرع عن مجلس العلم. لما الشيخ بيجي بيقول لك بيعطيك وظيفة من الذكر بدك تلتزم، بيعطيك وظيفة من دراسة القرآن بدك تلتزم، بيعطيك وظيفة من حضور دورة فقه بدك تلتزم، ولا هذا هو الدين؟ الدين مو مولد تبع كل سنة بصرت ملبس، هذا مو دين. الدين مو طائية ولوحة على باب بيتكم الحاج فلان الفلاني. الدين مو عمره كل 5-6 سنين عم تطلع تنبسط وتروي، كل العمر بتنقضى بساعتين وقاعد لي بباقي الوقت عم يروح من مول لمول ومن مطعم لمطعم. ويا أخي والله بهالعمر انبسطنا، خير الله خير الله انبسط يا شباب، راح تسلى دعت سيرا، هذا مو دين أخي. لا تروح هالعمرة، بس أنت أقيم شرع الله تعالى في مكان عملك. بعدين بدك تروح العمرة منيح، عند الشافعية العمرة فرض، عند الجمهور سنة. اي نعم، بعدين معك مصاري روح العمرة وقضي العمرة وارجع اقيم دين الله عز وجل في مكان عملك. بس الله يكرمنا يا اخوان كلاتنا نتعاون كبارا وصغارا ان نحكم شرع الله تعالى وندخل دين الله عز وجل الى السوق. كيف عم تصنع هذه الملفات؟ شوف شو بتقدر انت تخدمنا بالبركة. هلا انت ابدأ بنفسك وشوف شو بتقدر تخدمنا بالبركة، ان شاء الله بنتساعد في هذا الامر. قال وعن خليد بن دعلج قال سمعت معاوية بن قرة يقول إن القوم لا يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم. الله أكبر، شو هذا؟ أنا عم نقرأ سير أولياء، شايف؟ إن القوم لا يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم. الدين ما في جذبة، الدين ما في حدا يسلبها هيك ويهزلي براسه يعني يمشي، وإنه أنا صرت صاحب دين. الدين ما بده جذبان أصلا، جذبان بيلبكونا وبيكركبونا، عرفت؟ لا ما حدا يجذبه ويمشي. شو مبارح قبض مثلا 50,000 واليوم صرفهم كلهم، أكل وشرب وهيك وتصدق بكل الباقي. مين سمح لك أنت تتصدق بكل الباقي؟ مين سمح لك؟ قال هيك إن شاء الله يرضى علي هي حبيبي، الله ما بيرضى عليك بهالطريقة. روح مرتك محتاجة، زوجتك محتاجة، أولادك محتاجين، ورايحة مصدق على الناس العباد، ما بيصح. الدين عفوا ما هو تمسك مسبحة وتطقطق لي فيها. الدين
أن نشوفك نظيفا، نشوفك مرتبا، نشوفك منضبط بمواعيدك، نشوفك متقن لعملك، نشوف علاقتك مع والدتك صح، علاقتك مع زوجتك صح، علاقتك مع إخوانك صح. ونحن بدناك تذكر الله وبدناك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أجل أن يعني تشحن بطارية إيمانك لهذا العمل. أما واحد يترك كل هالعمل وبس يعد لي والله هيك يقرقع لي بمسبحته أو يخفق لي براسه. الأولياء يقولون ترى يوم القيامة تعطون على قدر عقولكم. شو يعني؟ يعني عقله كبير بياخذ شغلة كبيرة، واللي عقله من قريبه بياخذ شغلة من قريبه، مع أنه كلهم طلعوا على الحج وجاهدوا وصلوا وصاموا. طبعا طبعا لكن يا أخوان، لأنه في واحد بيطلع على الحج بيرجع من الحج بيجيب معه شي 100 واحد إلى مجالس العلم، 100 بيقلب لهم حياتهم كلها. هذا حجي بس مخه كبير. وفي واحد بيطلع على الحج بيرجع بيطلع له 100 من الدين، يمكن على قدمه أخلاء وعكرة وزفرة، وكلهم بيقولوا أعوذ بالله أقسم بالله ما عاد أطلع على الحج. إذا في هيك إشكالات أنا ما عاد طالع. طبعا واحد مأذي شر. فالدين يا أخوان ما شوف، والله يرضى عن والله هؤلاء الصالحون. شايف أنت لما بتلحق بركب العلماء بيقولوا لك شو الدين، مو مثل ما بيقولوا لك بالدراما شو الدين. مو هذا الزلمة اللي بيمسكوه مسبحة طويلة ومنظره بيشمئز منه الإنسان، بيصرخ صوت بيرعب الناس، إنه هذا فضيلة الشيخ. إذا دش البسطة معناته الباقي شو؟ هذا جزء يا أخوان من الحرب، من الحرب على الدين، تشويه الرموز للدين. فبصير واحد بيقول لك أخي شو إن شاء الله هيك بدنا نصير نحن في حرب بالعالم اسمها حرب الرموز. على كل الأحوال يا أخوان يا شباب يا رجال، كل واحد بيناتنا يضبط يعني تصرفاته، يضبط كلامه ويضبط تفكيره كمان، يتعلم كيف يضبط تفكيره. بس شلون الواحد بده يصير عاقل هيك يكبر عقله مشان بكره بالجنة يعطوه شغلة كتير كبيرة؟ يعني مرات واحد عقله يرديه أو عقله يرفعه. فالإسلام بيحب أنه الواحد يكون عقله كبير. على كل ما نحكي لكم في درس كيف واحد ينمي قدراته العقلية إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة مع سورة الحجرات. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا. الأعراب البدو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه وقالوا آمنا، لكن القرآن كشف حقيقة أن الإيمان لم يستقر في قلوبهم، وإنما ظهر الإسلام بالشهادتين على ألسنتهم. وبطبيعتهم في ذلك العهد يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم، يمنون على المسلمين والمؤمنين، يمنون على الإسلام. يعني هذه طبيعة بشرية هي موجودة فيهم، ودور القرآن الكريم تعديل أخلاق الناس وإعادتهم إلى الحق والصواب. قالت الأعراب آمنا. نذكركم لما جاءوا خلف الحجرات يصرخون بأعلى صوتهم: يا محمد اخرج لنا. هم نفس أنفسهم، هذا الصنف من الناس يتكرر منهم هذا الخطأ، يعني دون قصد. يعني لازم نعرف هذا، هم طبيعتهم هالشكل، يعني فيهم جفاء وفيهم قسوة وفيهم. ولهذا يعني أحدهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين قال: تقبلون صبيانكم؟ منبهر متعجب، يعني هذا عيب عندهم أن يجيب الطفل ويلمه ويشمه ويحبه ويقبله وكذا، هذا عيب. قال: عندي 10 ما قبلت واحدا منهم. طبعا منهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام: يعني ما أصنع لرجل نزع الله من قلبه الرحمة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يعني الطفل مني، يعني الطفل مني يقدر إذا رآه ما يلمه أو يشمه أو يحب؟ أصلا هو الطفل والطفلة يجون لك يركضون هالشكل رافعين يدينهم وعلشان تحملهم على الأكتاف، وينظرون إليك ويقولون: شوف احنا صرنا طولكم الحين. النظرة هذه لها معنى. يعني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لأن الله سبحانه يعني عليم بالقلوب. الآية اللي قبلها وش مر علينا فيها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقوى ها هنا، وهذا مجال الحقيقة التنافس. يعني أنت تبي تتنافس مع الصالحين مع المؤمنين، شوف يعني تقواك لمولاك. أكرمكم عند الله أتقاكم، ميزان حساس. واتق الله حيثما كنت، اتق الله في كل شيء، في النظرة، في الكلمة، في النفس اللي تنفسه. يعني يا شيخ حتى التدخين، حتى التدخين يمكن بعض الناس يسمعون يقول: يا شيخ شدتها. لا ما شدت، يعني هذا الهوى النقي اللي الله سبحانه وتعالى سقاك إياه. ليش أنت تلوثه بالتدخين وتدمر رئتك وتحرق أموالك؟ ومكتوب على العلبة يعني كلام المنتج نفسه أن سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان. نسأل الله سبحانه وتعالى يكره، كما مر علينا بأن سبحانه وتعالى يعني
حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أن يكره المدخنين بالتدخين ويكره المتعاطين للمخدرات ويكره لشاربي الخمر الخمر، وهو على كل شيء قدير. والدعاء أيها الأحبة له أثر في حياة الإنسان، الدعاء هو العبادة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتم لا تزالون في المرحلة الأولى، قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني يمكن ذكرني أنا مرة صديق، يذكر عن صديقه من هذا الصنف اللي تذكره الآية، وليس كل الناس وليس كل الأعراب، يجب أن ننتبه، يعني فيهم حفاظ وفيهم علماء وفيهم مشايخ وفيهم صالحين وفيهم حجبات وفيهم نقبات وفيهم أهل دعوة وفيهم أهل دين وفيهم أهل جهاد والنعم، لكن ما يخلو. يقول بس يتحسس ويتلمس وين مكان الفلوس، فلوس، يقول فلوس، لا شافني يسوي لي كذي، فلوس فلوس، علمني بس وين في مكان الفلوس، لا تقول لي حلال، لا تقول لي حرام. يا يا يا يا الآية تعني هذا الصنف من الناس بكل شيء، سبحان الله، حتى في قضية الإسلام وقضية الإيمان. الله سبحانه وتعالى رد عليهم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا دخل الإيمان في القلوب حلل الحلال وحرم الحرام إلى يوم القيامة، خلاص ما في تلاعب في دين الله سبحانه وتعالى. ما يسمي الربا فوائد واستثمار، هذا عبث، هذا عبث. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. يعني حتى في هذه عندهم خوف أن الله يظلمهم وأن الله سبحانه وتعالى يلتهم في أعمالهم، ومعاذ الله، الله سبحانه وتعالى يعطي الكثير على أقل القليل، على يعني يعطي جنة عرضها السماوات والأرض. يا أخي شوف المجاهد له 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يا الله ما هذا الملك، تخيل 100 درجة والدرجة ما بين السماء والأرض، هذا ملكه في الجنة. يا الله يا الله، فضل الله واسع يا إخوان، الله لا يحرمنا وإياكم من هذا الأجر العظيم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. شوف يعني شيء، هذه ما تركت شيئا ولو شيء قليل، أبدا لا قليل ولا كثير، بل كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها وأوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حتى شق التمرة يوفيه يوفيه ويربي ويربي حتى يغدو كجبل أحد، واتقوا النار ولو بشق تمرة. يا الله، النار نص تمرة يحجب، أي حسن، ينميها الله، ينميها الله، فتصير ساتر بين المتصدق. لأنه يعني يمكن واحد يقول يعني نص التمرة والتمرة هذه يعني ما لها قيمة، أنت ما لها قيمة عندك لأنك شبعان. تعرف أنت المجاهدين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم ريوقة وغداء وعشاء تمرة. يا الله،
تمرة اللي الحين لا رحنا عند التموين نقول ترى ما نبي التمر نرده، لأن بيوتنا متروسة تمر وعيالنا ما يأكلون تمر. يعني حتى أنا سميته قلت هذا كوكاو ربي أكلوك، ما نأكل تمر، هذا كنز من الفيتامينات ما يأكل تمر. حتى أهل الكويت يسمونه مسامير لركم، أول ما يأخذون البناني لما يحطون قلة التمر يمه ويأكل ويحط الطعام على ريلة، إذا الطعام غطى النوى كف ريلة قالوا هذا البناي اللي يحذف اللبنة من الأرض لسقف. الله وين الحين ترنج ديد طلبات، وعايشين هالشباب ملخلخين. نال الله ونال راجعون. لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. سبحانه يصف نفسه بالمغفرة، يغفر الذنوب، يغفر التجاوزات، يغفر المعاصي، رحيم، ما ترك الأعراب في خطأهم بل صوبهم ويصوب عباده ويعلمهم ويفهمهم ويذكرهم وينبههم ويرحمهم ويغفر لهم. لا إله غيره ولا رب سواه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أول حصر الإيمان في صنف من الناس إنما المؤمنون. إنما هذه أداة حصر. إنما المؤمنون المتصفون بالإيمان الكامل المرضي عند الله المقبول. ما صفاتهم يا رب؟ الذين آمنوا بالله ورسوله. الإيمان بالله إيمان قمة، الإيمان بالرسول قيادة وأسوة واتباع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديث

0: حديثنا من هدي الإسلام من هذا التربية الصالحة، ونحدثكم عن وعظ الآباء للأبناء والأطفال. ومن وصية للإمام الغزالي رضي الله عنه إلى أحد تلاميذه قال له: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبئ من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، لك جزاء عليه. وقال له أيضا: يجب عليك أربعة أمور: اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدع، وتوبة نصوح لا رجوع بعدها إلى المعصية، واسترضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق، وتحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله تعالى. ثم من علوم الآخرة ما تكون به النجاة. واعلم أن العبودية لله تعالى تتحقق بثلاثة أشياء: أحدها المحافظة على أمر الشرع، والثاني الرضا بقضاء الله تعالى وقدره وقسمته، والثالث ترك رضا النفس في طلب رضا الله تعالى. وإذا وعظت غيرك فلا تتكلف في الكلام والعبارات والإشارات، شو بدك بها الشغلة يعني، ولا يكون همك أن تجمع الناس عليك أو أن يظهر الوجد ويشق الثياب، بل ليكن عزمك وهمتك أن تدعو الناس إلى الله عز وجل والعمل للآخرة، وأن تنقلهم من المعصية إلى الطاعة، ومن الغرور إلى التقوى، ومن ذميم الصفات إلى المحمود منها. ولا تخالط الأمراء والسلاطين، وإذا ابتليت بذلك فدع عنك مدحهم وثناءهم، ولا تقبل شيئا من عطائهم، فإن ذلك يفسد الدين وتنشأ عنه المداهنة والموافقة في الباطل. أما وصية الوالد، شعر والد بدنو أجله فجمع أولاده وأمره بإحضار حزمة من عصي، فأحضروها عصي، فقال لأحدهم: اكسر يا بني هذه العصي، اكسرهم كلهم. فحاول الابن ذلك بكل قواه ما قدر، فلم يستطع، فقال له: أعطها أخاك لعل في قدرته أن يفعل ما لم تفعل. فحاول الثاني ذلك فلم يفلح أيضا، وهكذا مرت حزمة العصي من واحد إلى آخر، كل يحاول كسرها فلا يستطيع. فقال الوالد حينئذ: اعلموا يا بني أن هذا حالكم من القوة إذا اتحدتم الاتحاد. ثم فرق العصية وناولهم إياها واحدة واحدة فكسروها بلا عناء. فقال الوالد: هذا حالكم يا بني إذا تفرقتم. وأنشد يقول: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى، حب خط ولا تتفرقوا، أحد شعر. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. ففي الوحدة قوة وفي التفرق طرف. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هناك موت؟ لماذا لا يقتنع غير المسلمين بأن هناك موت؟ ولماذا بعض المسلمين أنفسهم يشككون بهذا الموت عندما لا يتعاملون مع هذه الحقيقة على أنها ستأتي إليهم يوما ما؟ وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا نحمل نعوش غيرنا ونظن أننا لا نسير إلى الموت. ما حقيقة الموت في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك بعث؟ هل هناك نشور؟ دائما مع البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، يعني بداية، كيف تعامل القرآن العظيم أو السنة النبوية مع قضية البعث والنشور؟
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. وبعد، طبعا الإنسان في كثير من الأحيان يحاول أن يدس رأسه في الرمال ويتنكر للحقيقة القائمة كأنه لا يراها وهي واقعة واقعة، ومن ذلك قضية الموت. نحن نرى كل شيء في الوجود يموت، الكواكب والنجوم تموت، النباتات تموت، الحيوانات تموت، الجمادات تموت، الإنسان يموت. وكثير من الملحدين وكثير من الذين انفصلوا عن الدين يتخيلون أن هذا الموت هي نهاية كل شيء، فيدفعهم ذلك إلى المبالغة في الحرص على الدنيا والهيمنة عليها والتحكم فيها وابتزاز كل ما يستطيعون ابتزازه منها، يعني تخيلا أن هذا الوجود هو نهاية وجودهم وأنه لا بعث ولا حشر ولا حساب ولا جزاء بعد الموت، علما بأن المنطق يؤكد على هذه الحقيقة. وإنكار الناس للبعث قائم من خطأ كبير يقع فيه الإنسان، أنه إذا فقد المدلول الحقيقي للألوهية، لمعنى الألوهية، يبدأ يقيس على الله بمعاييره هو. طبعا في معايير الإنسان، إذا مات إنسان ورأينا جسده يتحلل أمام أنظارنا ودخلنا قبره بعد فترة وجدناه تحول إلى تراب الأرض، يعني الشيطان يصور الإنسان استحالة بعث هذا الميت من جديد. ولذلك كان يعني إنكار البعث هو حجة المعارضين والمترددين و يعني المتنطعين عموما، وجملة إذا كنا عظاما ورفاتا إننا مبعوثون خلقا جديدا تتكرر كثيرا في القرآن الكريم. لذلك أقول أن من قواعد الإسلام تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. إذا أراد المؤمن أن يدخل إلى دائرة الإيمان فلا بد أن يسلم بأن هذا الكون وهذا الخلق لا يمكن أن يكون نتاج الصدفة، بل لابد له من موجب عظيم، ثم ينزه هذا الموجب العظيم عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. نعم. إذا وصل الإنسان المؤمن إلى هذه المرتبة أصبح يتقبل كل شيء، يتقبل معجزات الأنبياء، يتقبل معجزات الخلق، يتقبل إمكانية الله على البعث أو على الحشر وعلى الحساب، يتقبل فكرة الجنة والنار، يعني وهي حقيقة يعني يؤمن بها المسلم إيمانا كاملا. فأقول أن هذه المعاني التي اهترأت عند أصحاب المعتقدات الأخرى اهتراء شديدا حتى أصبح غالبية مثقفيهم لا يؤمنون بها، هي التي أدت بالعالم إلى الجحود وإلى النكران وإلى الكفر الذي نلاحظه من حولنا. القرآن الكريم يشبه لنا في آيات كثيرة البعث بإنبات النبات، كل ما يتكلم على عملية النبات يقول وكذلك تخرجون، ويقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. كيف يخرجنا ربنا تبارك وتعالى؟ لا. وجاءني بعض السائلين في محاضرة يعني في أحد الدول العربية قريبا، قل يعني واحد احترق في طائرة كيف يبعثه الله؟ واحد أكله أسد يعني أو بلعوا تمساح
0: أو الهنود الذين يحرقون يصبحون رمادا،
1: والأوروبيون أيضا يحرقون. هذه القضية حلها لنا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي يتهمه أعداء الإسلام بأنه ما أتى بجديد. يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجم الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. والحديث مروي برواية كثيرة جدا: يأكل التراب كل بني آدم إلا عجم الذنب، تأكل الأرض كل بني آدم إلا عجم الذنب. فسئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما هو عجم الذنب يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصعص. تعجب الصحابة: كيف يعني يمكن أن يبعث الإنسان من هذه العظمة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل.
0: الله أكبر.
1: والبقل هي حبات النبات الخفيفة جدا التي يحملها السيل، يعني مع غثائه يحمل هذه الحبات وتنبت وتقف فوق الماء.
0: نعم
1: نعم. فيقول: فينبتون كما ينبت البقل، صلى الله عليه وسلم.
0: إذن يعني يبقى من الإنسان هذه العظمة، عجب. نعم. عجب الذنب.
1: نعم.
0: وتكون قد قدر حبة الخردل يعني 40 سنة.
1: والله ما لا، راوي الحديث قال: لا أدري، أنا سمعته من رسول الله كذا. قالوا 40 يوم، 40 أسبوع، 40 شهر، 40 سنة. قال: والله لا.
0: ثم تنزل الأمطار فينبت هذا. نعم. العجب. نعم. ويصبح نعم. إنسانا مرة أخرى.
1: مرة أخرى يعني. نعم. ويبعث ويحشر ويحاسب وكل شيء. فالحقيقة يعني لما سألوني الإخوة: يعني إنسان أكلوا أسد، طيب عجب الذنب يبقى وسيبعث منه الأسد من عجب ذنبه وعجب ذنب اللسان الذي أكله في جوفه.
0: سبحان الله.
1: أكلوا تمساح، أكلوا ذئب، يعني إنسان غرق في قاع المحيط، احترق في حال الطائرة، لا يبلع عجب الذنب.
0: يعني عند الحريق ما يتحول إلى
1: أبداً،
0: بودرة وإلى
1: أبداً يبقى.
0: سبحان الله.
1: لا يبلى أبداً. فأنا أكتب مقال أسبوعي في جريدة الأهرام، وفي رمضان يعني أطالب بكتابة عمود. فالعمود لا يكفي لمناقشة آية قرآنية كريمة. نعم. فقلت أتكلم عن الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت هذا الحديث وقلت: أنا لست طبيبا ولكني أناشد علماء الأجنة في كلية الطب الإسلامية، وعلماء علم وظائف الأعضاء، وعلماء التشريح، أن يحققوا هذا الحديث تحقيقا مختبريا منهجيا صحيحا، لأننا لو نجحنا في تحقيقه نستطيع أن نقدمه للعالم بأسره ورقة دعوة راقية لهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. فهاجمني بعض الأطباء وقالوا: نحن معشر الأطباء نعلم أن العظام كلها تتكون من خلايا واحدة اسمها خلايا العظام أو أوستيوسايتس، وهذه الخلايا كلها تتحلل ولا يبقى منها شيئا، ولكن يعني قد يكون المقصود أن تبقى الذرات.
0: نعم.
1: فقابلت بعضهم في أحد الاجتماعات وقلت له: يا أخي الكريم، لو أن المقصود الذرات ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عظما واحدا، ولو لك علاقة بعلم الفيزياء تعلم العظمة دي فيها ملايين الذرات.
0: صحيح.
1: ويعني لو كان المقصود الذرات ثم كل الجسد يتحول إلى ذرات، يعني إيش لماذا قال إلا عظما واحدا؟
0: يعني حتى القرآن يعني رميم، العظم عنده يصبح رميم.
1: نعم. نعم.
0: المفسرون يعني يصبح كالطحين تماما.
1: كالطحين. نعم.
0: إلا
1: نعم.
0: هذا العظم
1: يبقى. إلا هذه العظمة. نعم.
0: سبحان الله.
1: فلم يقتنع بكلامي، فبدأت أبحث عن الموضوع بنفسي، ففوجئت بأن عالما ألمانيا يهوديا اسمه هانز سبيمان منح جائزة نوبل في العلوم سنة 1935 ميلادي في تحقيق هذا الحديث النبوي الشريف دون أن يقرأه.
0: الله أكبر.
1: أنا زرت هذه الجامعة، كان في جامعة اسمها جامعة هومبولت في برلين، ودعتني هذه الجامعة منذ سنتين لإلقاء سلسلة من المحاضرات فيها، ورأيت كيف يعني تعظمه هذه الجامعة. هذا الرجل كان رئيسا لقسم علم الحيوان في جامعة هومبولت، وبدأ يدرس علم الأجنة في البرمائيات زي الضفادع وغيرها، وكان معه مدرسة كبيرة، مدرسة علمية كبيرة، هو يهودي ألماني وأغلب مدرسته كانوا من اليهود. فيقول الرجل: أنا بدأت ألاحظ يعني مراحل الجنين في الضفادع. وطبعا بما أن الخالق واحد فدائما العلماء يجربون على الحيوان ثم يسحبون ذلك على الإنسان كرامة للإنسان. فيقول بدأت ألاحظ عندما تخصب بويضة الضفدعة تبدأ في الانقسام فتتحول إلى شيء صغير جدا يشبه حبة التوت اللي كثرت الانقسام فيها يسموها التويتة أو موريولا. يقول هذه التويتة تتغذى الخلايا فيها على مح البيضة أو البيضة، فقبل أن ينفد هذا المح تنشطر وفي اليوم السابع تلتصق بجدار الرحم.
0: سبحان الله.
1: في ليلة 15 يعني بعد 14 يوم لاحظ أن هذا الجنين عبارة عن راقين، طبقة خارجية سموها الإكتوديرم وطبقة داخلية سموها الإندوديرم، طبقة داخلية. قال في ليلة 15 يظهر على سطح الطبقة الخارجية خط دقيق للغاية. قال تعجبت، ما طبيعة هذا الخط؟ قال بدأت ألاحظه فوجدت أن خلايا الطبقة الخارجية تمر به فتتخصص، خلايا الجهاز الدوري، خلايا الجهاز التنفسي، خلايا الجهاز التناسلي الإخراجي، خلايا العضلات، خلايا العظم، كله يتخصص ويدخل يعمل طبقة وسطى اسمها الطبقة المتوسطة أو الميزودير. فقل أدهشني هذا الخط وحاولت أعرف ما طبيعته. قال قطعته وزرعته في جنين آخر نمى على محور مستقل. قال حاولت سحقه وزرعته نمى، غليته لمدة ساعتين وزرعته نمى، أحرقته إلى حد التفحم وزرعته نمى، فأثبت أنه لا يبلى. يقول هذا الخط تتخلق منه كل أعضاء الجسم، وبعد أن يكتمل تخلق أعضاء الجسم ينسحب إلى نهاية العمود الفقري. فأثبت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه منه خلق وأنه لا يبلى أبدا. فقال كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله على سيدنا الرسول. سنتابع لأن هناك بعض الإشارات التي تدور حول هذا الحديث. فضيلة الدكتور، يعني ربما يخطر في بال أن الله عز وجل ذكر مرات عديدة أن العظام تصبح رميما وأن الإنسان إذا يعني مات فنيا، من أين نجد إشارات في القرآن الكريم على إعادة خلق الإنسان؟ ثم هل هناك أبحاث بعد أبحاث هذا العالم تابعت هذا الموضوع، هل هناك من إشارات ودلالات؟
1: بارك الله فيكم. طبعا يعجب الإنسان من آية مبهرة في مطلع سورة قاف، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
0: سبحان الله.
1: والله توقفت عند هذه الآية طويلا، ما معنى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم؟ يعني يبقى من الإنسان شيء يعني، وبعدين هذا الشيء هو أهم ما في الإنسان.
0: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم،
1: يعني من الناس.
0: إذن هم
1: من
0: يبقى شيء منهم،
1: يبقى شيء منهم. نعم.
0: جميل جميل.
1: قل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
0: سبحان.
1: قلت يا رب هذا الجسد بلحمه وشحمه وجلده وعظمه وأجهزته، يعني هذا لا يساوي شيء إلا الفضلة الصغيرة اللي تبقى منه. فأقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
0: سبحان.
1: يعني يبقى من الإنسان شيء لا يبلى أبدا، وهذا ما شرحه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
0: نعم.
1: طيب يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. عارضني بعض الناس يقول كيف تقول أن الله سبحانه وتعالى سيبدل أرضنا بأرض غيرها وسماوات بسماوات غير المحيطة بنا، والقرآن يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، والقرآن يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قلت لهم أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى يعني سيدمر هذا الكون بالكامل ثم يخلق أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ولكن من طلاقة قدرته أن يبقي في أرضنا الجديدة كل ذرة من ذرات أرضنا القديم، فسيبعثنا منها، فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ذرة أخرى، سيجمع، وهذا من طلاقة قدرة إلهية. نعم. كل ذرات الأرض القديمة بما فيها بقايانا وبقايا الأحياء الأخرى من غيرنا، ربي قادر على أن يجمعها كلها في الأرض الجديدة ويبعثنا من هذا التراب الذي كون سطح الأرض القديمة.
0: نعم.
1: فلا تعارض أبدا، والناس تتخيل أحيانا أن هناك تعارض، ولو سألوا لا يوجد تعارض في ذلك أبدا. طبعا أنا ناديت بأعلى صوتي للكثير من علماء كلية الطب في العالم الإسلامي أن يحققوا هذا الحديث تحقيقا منهجيا علميا صحيحا، فمن فضل الله وكرم استجاب لي بعض الإخوة من كلية الطب في جامعة عين شمس، وكونوا فريقا للبحث العلمي ليحقق هذا الحديث بطريقة منهجية، وأخبروني أن أول ما وجدوه أن هذه العظمة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم عجب الذنب، ويسميها الغربيون باسم كوكسكس، هذه عبارة عن عدد من الفقرات المندمجة اندماجا شديدا في نهاية العمود الفقري. هذه أعلى كثافة لعظمة في جسم الإنسان.
0: سبحان الله.
1: أعلى كثافة لعظمة في جسم الإنسان. ولا زلت أقول أن تحقيق هذا الحديث بمنهجية علمية دقيقة وتقديمه للعالم الذي يشك في قضية البعث، يعني أغلب الغربيين الآن، أغلب علماء الغرب يشكون في عملية البعث.
0: نعم.
1: يعني حتى المتدينون منهم يعني عقلهم العلمي لا يستطيع أن يفسر لهم كيف تتم عملية البعث. ولذلك أقول هذا من أعظم أوراق الدعوة إلى الإسلام وإلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في زمن العلم الذي نعيشه، وخاصة وأن عالما من علماء الأجنة الذين برزوا في عصرنا اسمه كيث مور، وأستاذ في جامعة تورونتو في كندا. هذا الرجل أفنى حياته في دراسة مراحل جنين الإنسان، وهذه الدراسة لا تدر مالا لأنه لا يستطيع أن يفتح عيادة مثلا، يعني كرس حياته للعلم في هذا المجال، فكتب كتابا يعني يعتبر دستور في كلية الطب في العالم اسمه The Developing Human، الإنسان النامي.
0: نعم.
1: يعني ويقول في مطلع هذا الكتاب يعني كلاما يتفق تماما مع ما جاء في القرآن الكريم بما في ذلك قضية عجب الذنب، يعني وكتابه طبعا مترجم إلى عدد من اللغات الأجنبية ويدرس في أغلب كليات الطب في العالم. هذا الرجل دعي إلى محاضرة في مؤتمر طبي في جدة، فلما جاء إلى هذا المؤتمر يعني بحكم أنه يعني عالم شهير في علم الأجنة، عرضت عليه يعني آيات وصف مراحل الجنين في الإنسان وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف تلك المراحل. فوقف الرجل في ثاني يوم يلقي محاضرة في جامعة الملك فيصل في الدمام بعنوان مطابقة علم الأجنة لما جاء في القرآن والسنة.
0: الله أكبر.
1: نعم. ووافق على إعادة طبع كتابه هذا مع إضافة الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن مراحل الجنين في الإنسان. ووقف هذا الرجل في مؤتمر دولي في موسكو يقول على مشهد من آلاف الناس، يقول إن وصف القرآن الكريم لمراحل الجنين في الإنسان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث.
0: الله.
1: فاندهش الناس قالوا أنت مسلم؟ قال لا، ولكني أشهد بأن القرآن كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال إذا أنت مسلم. قال أنا نعم. قال أنا واقع تحت ضغوط اجتماعية قد تحول دون إعلان إسلامي، ولكن لا تستغربوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيث مور قد قبل الإسلام دينا.
0: الله أكبر.
1: فأقول الحقيقة من أعظم يعني دلالات.
0: بين قوسين متى كان ذلك؟
1: هذا يعني من 15 سنة تقريبا.
0: جميل.
1: يعني
0: جميل.
1: يعني في نهاية نعم. التسعينات يعني.
0: يعني ربما يريد أحد أن يبحث عن هذا.
1: نعم نعم. وكيث مور عالم نعم. معروف وكتابه نعم. أيضا معروف يعني.
0: نعم.
1: يعني أقول يعني لو استطاع المسلمون أن يضعوا نسخة من هذا الكتاب الذي أضيفت إليه الآيات القرآنية الكريمة التي تصف مراحل الجنين والأحاديث النبوية الشريفة التي تتعامل مع هذه القضية في كل مكتبة كلية الطب في العالم، والله لفتح الله به قلوب الناس. ولكننا نقصر تقصيرا كبيرا في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من أوضح المعجزات العلمية في كتاب الله الوصف الدقيق لتلك المراحل: النطفة، النطفة الأمشاج، العلقة، المضغة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم إنشائه خلقا آخر. والله يتكلم الرجل من منظور علمي بحت ويقول أن المطابقة شديدة يعني بين وصف القرآن الكريم لهذه المراحل وما وصل إليه العلم، بل يقول أن القرآن سابق للعلم في قمة من قممه الحالية في وصف هذه المراحل. قل العلم لا يستطيع أن يصف هذه المراحل هذا الوصف القرآني الدقيق، يقول يصفه بالأيام بالأسابيع، يقول الجنين في اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو الأسبوع الثالث الشهر الثاني وهكذا. لكن يقول من الذي يعني أعطى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الدقيق؟ يعني النطفة في اللغة يعني قطرة الماء الصغيرة، وفعلا يعني يكون النطفة يعني الحيوان المنوي أو البيضة أو البويضة، يعني شيء صغير للغاية. النطفة الأمشاج المختلطة ببعضها البعض. وجلس أرسطو ومدرسته وكثير من العلماء من بعده مختلفين في بينهم، هل الجنين يتخلق من ماء الرجل فقط أم من دم الحيض؟ اختلفوا وأربكوا العالم تماما. فيأتي هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يجري الله على لسانه هذا الوصف الدقيق، يقول العلقة تشبه دودة العلق تماما وتتعلق بجدار الرحم بمماصين يمص دم الأم كي يعيش عليها الجنين. المضغة تشبه قطعة اللحم الممضوغة تماما أو قطعة اللحم الممضوغة تماما. خلق العظام يسبق خلق العضلات والجلد لأن العضلات تفصل على العظام تماما. وبعض الملاحدة يقول لا أبدا، العضلات تخلق أولا. كيف تخلق أولا والعضلات مفصلة على العظام تفصيلا دقيقا يعني وهكذا؟ وذلك أقول يا أخي الكريم أن هذا الحديث لو تم به المسلم وحده والله لكان ورقة دعوة راقية للعلماء في زمن العلم الذي نعيش.
2: يعني لا يوجد أحد من علمائنا المعاصرين من حاولوا يعني مراقبة جسد إنسان ما تبقى منه؟ هل لو فتحنا القبور الآن هل يمكن أن نجد هذه العظمة الصغيرة؟
1: طبعا يحتاج إلى هذه الدراسة. طبعا ممكن أن تتم على الحيوانات أولا يعني
2: نعم.
1: ممكن أن تتم على الذين يحرقون يعني البني آدمين يحرقون في أوروبا الآن ويحرقون في الهند ويحرقون في الصين وفي بلاد كثيرة. يمكن أن يستأذن لغربلة أو نخل هذا الرمان لأنه يعطى أصحاب لأهل الميت.
2: نعم صحيح،
1: يعني يغربلوا شوف هل يبقى فيه شيء ولا لا.
2: طيب عندما يخبرنا ربنا عز وجل فقط لاستكمال هذه الدائرة من نعم هذا الموضوع
1: نعم،
2: عندما يقول الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول ونحن نتحدث عن الخلق والموت، هل كان هناك خلق أول وكان هناك خلق ثاني؟
1: لا هو يقصد خلقنا نحن يعني خلق آدم عليه السلام، خلق نعم ذرية آدم عليه السلام، هذا نعم هو الخلق الأول
2: نعم
1: يعني.
2: هذا ألا يدل ذلك على أن هناك إعادة خلق أم أن هناك خلق آخر؟
1: لا إعادة خلق طبعا،
2: يعني هذه الآية تندرج نعم في إطار نعم البعث نعم والنشور.
1: نعم نعم أفعينا بالخلق الأول نعم
2: نعم. وهل الدلالة من إعادة خلق الإنسان، يعني ذكرت أنت في حلقة سابقة أن وجود الإنسان في نهاية حياته وتحلله دلالة أيضا على البعث والنشور
1: نعم،
2: كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
1: وقلت أن طبعا القرآن الكريم يصف مراحل الخلق، خلق الإنسان، يقول من ماء، يقول من تراب، من ماء مهين طبعا، من تراب، من طين، من طين لازب، من سلالة من الطين، من صلصال كالحمأ المسنون، من صلصال كالفخار. وقلت أن هذه مراحل متتالية في الخلق
2: جميل
1: يسترجعها الإنسان إذا مات بالعكس. فإذا مات الإنسان تحجر جسده وكأنه كالتمثال، كأنه صلصال كالفخار لا يتحرك فيه شيء
2: صحيح، يعني نجد الميت بدون أدنى حركة ويتصلب
1: نعم. بعد ذلك يبدأ أن يتعفن فيصبح كالحمأ المسنون، يعني يسود لونه وتصبح له رائحة كريهة، وبعدين يتحول إلى الطين، ويتحول بعد الطين إلى سلالة من هذا الطين
2: نعم،
1: يتحول بعد ذلك إلى التراب، والماء يتبخر إلى الجو أو يذهب إلى الأرض
2: ويبقى عجب الذنب.
1: نعم
2: ما شاء الله ما شاء الله. يعني ربما يكون هذا دليل واضح يعني على مرأى العين كيف أن الله عز وجل كما بدأ الخلق سيعيده
1: إن شاء الله تعالى
2: بإذن الله عز وجل. نأمل إن شاء الله عز وجل أن تكون رسالتك عبر هذا البرنامج أن تكون إضاءة وإشارة وطلب إلى علمائنا المسلمين، يعني كم نتمنى أن تظهر هذه الإشارة على أيدي علمائنا من المسلمين وخاصة الأطباء. هذه دعوة لتصحيح بعض المفاهيم، دعوة لاستثارة البحث العلمي في عقول أبنائنا وشبابنا وعلمائنا، لعل الله عز وجل أن يفتح عليهم ويثبتوا من جديد للعالم الغربي ليس لنا نحن المسلمين أن هذا الدين حق وأن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سوف نستمع إلى شهادات أكابر العلماء في مجال الطب، في مجال النبات، في مجال الكون، من الذين التقى بهم العلامة البروفيسور زغلول النجار، كيف أنهم أعلنوا إسلامه، كيف أنهم سمعوا كلام الله عز وجل وأعجبوا به، مما يدل على صدق هذا القرآن العظيم وصدق نبينا الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله غناه في قلبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. مالك القلوب ومصرفها هو الله عز وجل، فكما أنه تبارك وتعالى يهدي القلب للإيمان ويثبت القلب على الإيمان أو يزيغه ويضله، فهو عز وجل يملك سعادة القلب ويملك شقاءه وفرحه وحزنه وفقره وغناه. الغنى ليس امتلاك المال. كم هم الأغنياء الأشقياء بمالهم؟ يملك أحدهم ما لا يحصي عده ولا يقدر أحد قدره، يملك ما لو بقي طول حياته وسني عمره ينفق منه دون حساب لكفاه وبقي أضعافه، لكنه لا يرضى ولا يقنع. أرأيت من يلهثون وراء الأرقام الهائلة بالحلال أو الحرام بأي سبيل، ومع ذلك يستهينون بالكسب الحرام، إما من حقوق الناس أو من المال العام. يسيل رعاب أحدهم على حفنة حقيرة من المال لا تسد له جوعا ولا تغير له حالا، لكنه فقر القلب وتمزيق الشم. لا يعرف أحدهم طعم الراحة، نهاره وليله منهك ومشغول بدنياه، جامعا مفاخرا، حتى الراحة والاستمتاع بما رزقه الله ربما قد حرم نفسه من شيء كثير منه. ليس في ذهنه شغف بالعبادة ولا بالأنس بمولاه تبارك وتعالى، حتى النفقة والعطاء في سبيل الله عز وجل إن بذل فإنما يبذل اليسير والفتات. والصورة الأخرى في المقابل هي صورة من أغنى الله عز وجل قلبه، فصار الغنى قرين حياته، راض بما قسم الله عز وجل له، يتمتع بما أباح له سبحانه، يرى أثر نعمة ربه عليه، ينظر في الدنيا إلى من هو دونه وفي الآخرة إلى من هو فوقه، يوقن أنه غدا أو بعد غد راحل، راحل وتارك ماله وما جمعه لمن بعده، ويبقى عليه حسابه من أين جمعه وفيما أنفقه. من كانت الآخرة همه صارت دليل مسيره ونبراز حياته، صارت هي الحاكمة على أموره، صارت هي الموجهة لقراره. أما الدنيا بالنسبة له هي مجرد وسيلة للعيش والتكسب والتزود منها للآخرة. الزهد في الدنيا ليس بالضرورة رديفا للفقر ولا للمسكنة. الزهد في الدنيا يعني فقر القلب من حبها ومن التعلق بها واللهاث وراءها. إنه الله عز وجل هو مصرف القلوب، ونحن تحت أمره تبارك وتعالى وفي ملكه وسلطانه. اتجهوا إليه ليرزقكم غنى القلب، فمن جعل غناه في قلبه فهو الغني، وإن عز المال في يده، ومن حرم غنى القلب فهو الفقير ولو ملك أموال قارون. الإفراط أحيانا في وصف حال أهل الثراء أو الولع بأخبار من تعلو مرتباتهم وأرباحهم، ذلك كله ينمي الطمع، يغذي التعلق بالدنيا وينسي الآخرة التي خلقنا من أجلها ومصيرنا إليها. فقللوا من ذلك، قللوا من الانهماك والانشغال بأخبار وأحوال أهل الثراء، واسعوا إلى أن يكون غناكم في قلوبكم. جعل الله وإياكم ممن غناه في قلبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: العلاقة بالجيران من ضمن العلاقات اللي النبي تكلم فيها عليه الصلاة والسلام بشيء من التشديد والاهتمام، وهي علاقة بدأ يحصل فيها تأثر شديد جدا وينقرض فيها الآداب والسنن النبوية بسبب انشغال الناس. وأقول لك على حاجة كمان، وافتقاد بعض المجتمعات للرغبة في التواصل، وانغلاق المجتمعات والبيوت على بعضها لدرجة ان كتير جدا من الاماكن السكنية والعمارات احنا بنقعد سنين ما نعرفش اسماء جيراننا. احنا بنقعد نقول الكلام ده على سبيل يعني بنهزر، ده الواحد والله ما بقاش يعرف حد، بس ده غلط يا جماعة، والنبي ما يحبش كده عليه الصلاة والسلام. واصلا كلمة جار جاية من الحماية، اني جار لكم يعني انا حامي ليكم، فتسمى الجار من الجوار، والجوار يعني الحماية، فاحنا دفى لبعض وحماية وسند لبعض. عشان كده هقولك على ست آداب نبوية وسنن منسية في علاقة الإنسان بجار. ومن فضلك لو أنت ملكش علاقة بجارك راجع التواضع، تواضع وابدأ أنت بادر. حتى لو جيرانك عندهم جفا كده وإيه مش بيسألوا، خليك أنت ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى عشان خاطر قلبك أنت. السنة الأولانية هي البداية بالإحسان للجار الأقرب. ستنا عائشة بتقول للنبي عليه

0: والسلام أي جيراني، وهي عندها جارين، أي جيراني أبدأ بالهدية؟ قال أقربهما إليك. فحضرتك بقى ساكن في شقة، ساكن في بيت، بص على اللي في وشك أو على اللي جنبك، وده اللي هتبدأ مع الإحسان، وإن شاء الله ربنا يجبر بخاطرك وإنت بتدفع بالتي أحسن، ويجعل اللي قدامك زي ما قال في الآية ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الأدب الثاني والسنة، بس هي مش سنة، ده أنت لو عملتها تبقى مصيبة، يكف الإيذاء. الشخص اللي بيأذي جيرانه يترعب على مصيره في الآخرة، لأن العلاقة بالجيران أحد معايير تقييمك لنفسك. قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا خاب وخسر يا رسول الله. قال من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق فلتات الأخلاق. لو جاري ما عندوش أمان تجاهي من سلوكياتي وتصرفاتي واعتدائي على مكان مش عارف ركنته وعلى ولاده، أو صوتي العالي أو شتايني اللي ممكن تبقى سريعة لما تعصب، يبقى أنا عندي مشكلة في إيماني. وعايز أفكرك بحاجة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أول المتخاصمين يوم القيامة جاران. أول اتنين هيقفوا قدام ربنا يا رب حقي حقي، اتنين كانوا جيران. وفاكر الست اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتسأل عنها، كثيرة الصلاة كثيرة الصيام كثيرة الصدقة تؤذي جيرانها؟ قال لا خير فيها، هي من أهل النار. طبعا الكلام للستات والرجال. فمهم قوي انك تاخد بالك، لو مش هتبقى وصول لجيرانك على الأقل كف الأذى عنه. السنة النبوية والأدب رقم ثلاثة في العلاقة مع الجيران هي المبادرة لمساعدته. لو سمحت بادر انت واسأل، ارفع سماعة التليفون، صبح لما تشوفه، انت بادر الأول. قال صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ما تستناش هو اللي يبدأ، لو صبح أنا هقول له صباح النور، لو سلم أقول له عليكم السلام، لا، الأقرب إلى الله اللي بياخد الخطوات. فابدأ أنت وبادر بالمساعدة دون أن تطلب منك. رقم أربعة، المواظبة على الإهداء لجارك. وأنا بسأل نفسي قبل ما أسأل أي حد، هو آخر مرة بعت حاجة لجيرانك إمتى؟ مش محتاجين، دول مستريحين. إحنا ماشيين ورا النبي عليه الصلاة والسلام، مش بنشوف مين المحتاج ومين اللي مش محتاج. إحنا العطاء زي ما كده، اللهم إنك عفو تحب العفو، ربنا بيحب يسامح، فعلمنا نحب نعطي. سيدنا أبو ذر بيقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت أن أزيد في المرقة، وأن أتعهد جيراني فأصيبهم منها. لما أطبخ أزود المرقة، ليه؟ عشان بعد كده إيه، طبق مرقة ولا حلة مرقة. ودي كانت حاجة عند العرب مهمة وجميلة وهدية حلوة. فبص على أنواع الأكل أو أي أنواع من الهدايا، وبقى بص على أقرب جار ليك كده، واعمل زي سيدنا النبي موصى أصحابه. أما الأدب الخامس، وهو حماية جاري من أذايا في عدم وجوده، إن أنا أحفظ غيبة جاري. فلو جاري مش موجود وبنته أو مراته أو أخته أو أمه معدية، أنا بغض بصري احتراما للجيرة. وسيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزاني حليل تجاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة بيوت خير له من أن يسرق جاره. ناس تسأل يعني إيه يعني يزني خير من، لا استنى، تبقى مصيبة سودة لو الواحد ارتكب الزنا مرة، وتبقى مصيبة أصعب بكتير لو عشر مرات. عارف اللي أكتر من كده إيه؟ إن الإنسان يستبيح جيرانه فيخونهم في نسائه، وتبقى مصيبة لو الواحد سرق مرة، وعشر مصايب لو عشر مرات. عارف أصعب منها إيه؟ إن الواحد يسرق حاجة حتى ولو قضيب من أراك، عود سواك زي ما النبي قال، من عند جاره. السنة الأخيرة والأدب الأخير من أداب العلاقة بالجيران، ألا أتأخر عن غوثه ومساعدته. إنه لو طلب مني طلب أساعد، إن أنا ما يبقاش جاري زي أي حد. أنا لو جاري طلب مني حاجة مبادرتي أسرع بكتير، لأن إحنا الاتنين قدر بعض. فمدام قدر الشخص ده جنبي وطلب مني حاجة محتاجها فعلا أبادر. قال صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا لماذا أغلق عني بابه ومنعني فضله. يوم القيامة من الناس اللي هتشتكي لربنا وربنا يسمعهم جار طلب مساعدة وكان فعلا يستحقها، والجار التاني عنده القدرة أن يساعده بيها من وقته أو ماله أو أيا كان المساعدة، وقفل بابه: ما عملناش دعوة بحد يا عم. لا، احنا بنعملش كده مع الجيران. أنا جاري ده اللي ربنا خلقه حتة كده من قدري في حياتي، ده أولى الناس أن أنا أركز بالذات لو ربنا أحوجه ليا. فدول كانوا ست آداب نبوية وسنن منسية في العلاقة مع الجيران.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفار قريش لم يتركوا شيئا يؤذوا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وفعلوه، ولا طريقة ليصدوه عن دعوته إلا وأتوا بها. ذهبوا إلى رجل اسمه الوليد بن المغيرة، وهو سيد من سادات قريش، يسمع كلامه ورجل له وزنه، فذهبوا إليه وقالوا: اذهب إلى محمد واسمع ما عنده، شوف اللي عنده، إن أراد مالا أعطيناه، إن أراد ملكا ملكناه، إن أراد امرأة زوجناه، أي شيء، لكن يقف عما يفعل، فإنه فرق بين الابن وأبيه وبين الزوجة وزوجها، وغير ديننا ودين آبائنا، وعاب ديننا ودين آبائنا وأجدادنا. قال: سأذهب. فذهب الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه كل شيء بشرط أن يترك دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع كلام الوليد، قال: انتهيت؟ شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام، تركه حتى يعرض كل ما عنده، ثم قال له: انتهيت؟ قال: نعم. قال: اسمع الآن ما عندي. قال: قل. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات لم يقرأ شيئا غيرها، تخيل، لا رد عليه ولا ناقشة ولا قاعد يجادله، ولا اسمع ما عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، النبي يقرأ والوليد يسمع: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وأخذ يقرأ سورة فصلت، ما يشرح، فقط يقرأ الآيات. الوليد يعرف كل كلمة، كل حرف يعرف معناه، فصيح بليغ. فإن أعرضوا، لين وصل حق هذه الآية، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا تدخل الوليد وقال: يا محمد، أنشدك الله والرحم أن تقف، بس خلاص، مو قادر يسمع تكملة الآيات، آيات فقط، هي آيات يقرأها، لكن تنزل على الوليد كالصاعقة تحرق قلبه، وهو يقول: أنشدك الله والرحم أن تقف، توقف يا محمد، حسبك. فخرج الوليد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الناس، ما يكلم أحد، ودخل إلى بيته وأغلق الباب على نفسه. فذهب الناس لأبي جهل: إن الوليد جاءنا بغير الوجه الذي ذهب فيه، تغير وجهه، الوليد ليس الرجل الذي نعرفه. فذهب أبو جهل إلى الوليد وطرق عليه الباب، فتح الباب، أبو جهل شاهد متغير، ما الذي حصل؟ يا وليد، إن أردت مالا أعطيناك من كل المال الذي تريد. قال: قد علمت قريش أني أكثرهم مالا، أنا عندي أموال، مو محتاجة فلوسكم. قال: فما سمعت يا وليد؟ شنو شفت من محمد؟ شنو سمعت من محمد؟ قال الوليد لأبي جهل: قد علمت قريش أني أكثرها مالا، أنا مو محتاج المال منكم. قال: وما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، أنا أكثر واحد فيكم يعرف الأشعار، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن مني، أنا أكثر واحد فيكم يعرف الشعر، والله الذي سمعته من محمد لا يشبه الذي يقول شيئا من هذا، لا شعر ولا رجز ولا شيء، كل الذي نعرفه عن الشعر غير موجود في كلام محمد. ماذا تقول؟
قال إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. غضب أبو جهل قال ماذا تقول؟ قل فيه قولا يؤثره عنك العرب. قل فيه أي شيء، ما يصير تقول هذا الكلام، قول شيء يذم القرآن عشان الناس ينقلونه عنك. قال دعني أفكر. وأبو جهل ينظر إليه وأخذ يفكر وينظر إلى السماء ثم ينظر إلى الأسفل ثم يعبس ثم ينظر لأبي جهل ثم يلتفت حتى قال لأبي جهل قولوا للناس سحر يؤثر. فأنزل الله عز وجل ذرني ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. كان عنده أموال وأولاد وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. أنزلت الآيات في الوليد اللي لما سمع القرآن خاف وعلم أنه ليس بشعر ولا نثر ولا كلام البشر، كلام يختلف عن كلام البشر أبلغ وأعظم يحطم ما تحته. كل هذا العلم اليقين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومع هذا يصف كلام النبي والقرآن بأنه سحر تبا له ولأمثاله. وهذا القرآن يتوعدهم بسقر التي لا تبقي ولا تذر. أعظم كتاب كتاب الله عز وجل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الابتلاء الذي أصاب الأمة، مع الضعف الشديد، مع الابتلاء الذي أصاب الدعاء والعلماء، مع الابتلاء الذي أصاب الناس في كل مناحي الحياة، في رزقهم وأوضاعهم وأخلاقهم، لابد أن نفهم منهج الابتلاء، وهو منهج أصيل في القرآن الكريم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ويقول سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم.